0: نار تطلق له.
1: لكن هي رسالة ايش يقول للإصلاح؟ احنا سنهتم بالجرحى
0: باعتبار انه
2: ما ماشي يقول
1: له الفندق مبارك قلب اللحمة
0: ماشي يقول له ما كذا
1: كان معه
0: ايش يقول انتو سرق
1: احنا سرق منكم
0: احنا سرق منكم
1: الانتقال يهدد بقلب الطاولة عاد باقي طاولة اين طاولة
0: هم يمكن بتحاكمنا التوري حق كرة الطاولة
1: لا والله ما بلاها قال لك حذر المجلس الانتقالي الجنوبي المملكة العربية السعودية والحكومة المدعومة منها يا سعام حكا العليمي حكا المرتزقة من مغبة
0: لحنا الإمارات بتسأل ما بتحاكى الحكومة المدعومة من نقض
1: السعودية
0: قال
1: الانتقال هاي
0: ايوه ايوه
1: لأنهم حلوه السعودي حلتها
0: حلو
1: قالوا لهم قالوا لهم يلا ارجعوا ارجعوا ارجعوا موضوع موضوع
0: صف اول
1: هلا والله ما تنفعكم
0: يا لطيف انت بتاع ولا وصلوا في في فعليه ابدا
1: يقول لك بيان هام للتحالف العربي
0: اي عاد بتحالف عاد السعودي وحده لكن بتسمي وهي الامارات حامله بروحها السعودي اخي جديد ركعت السعودي انه قدوه الصوت وقعت فوق الأسرة ورجلها فوق رقبتها
1: يعني بعد الأسرة إن شاء الله المرتبات وحاضن كالب السعودي
0: كل شيء في وقت ما مش داري يا أخي تجلس حتى 100,000 سنة المرتبات أسرانا أهم من كل شيء ده الحين وكل شيء
1: يعني ملف أبدأ من ملف
0: ملف أبدأ من ملف وكل شيء عايرجع مالا
1: وأرجع البنك لصنعاء
0: عايرجع عبد ربه
1: هاي أنا هاي هذا الذي ما أن
0: كسينا نتحامل في
1: البحر يا أنصار الله
0: لن نتحامل في البحر نرجع الشريط للبداية أرجع عبد ربه ويرجع عبد ربه ويسلم العلم لعلي عبد الله صالح ويقول أسلم وسلم إلى أيادي أمينة
1: ما أرجع عبد ربه ويقول لعلي عبد الله صالح هالك عفاش يقول له إس إس
0: السلام عليكم هذا أول ما يرجع الشريط لا عنده تفجير حق جامعة الرئاسة يجي يقدو حذر الزعيم
1: ما
0: يجي يقدو حذر عين تفض ذيك اليوم
1: ما عاد عين تفض شو الوحدة كده هو التنبو
0: تنبو البني ضربو واحد يسرع يقول انتفضوا يلعب لنا بالشريط
1: ولا ما رأيك يا عبد الرفة يقول له ما انصحك
0: أنا اقترح يا الأخبار يا أخي
1: غضب واسع بعد دفع طفل حاول التقاط صورة مع الفنان ماريا قحطان في عدن دهفوه ما خلوش يتصور مع الفنان ماريا قحطان في عدن
0: لا هي محرمه ولا هي أخته ولا هي
1: يا أخي طفل
0: يعني مفترض عيب ولو
1: المفروض تبز في
0: ماشي يا أخي هذا واحد نزلت باحترامها محشمة نزلت تبني مسجد في عدن
1: من هي؟
0: من متحاكى من رابعة
1: من
0: قصي الطفل ما يعني بيبتر مرأة محتشمة بنت يعني ما بتحاكش وسط الناس من أجل حد يسمع صوتها
1: يا أخي قال لها يتصور معاها ما قالش أتزوج بها
0: ولو واحدة محترمة يعني أهلها بيقولوا لها لا نزلت عدن ما تشير إلا بيت خالش
1: قالوا الذي دهف الطفل هذا الذي يصور مع الفنان ماريا قحطان إصلاحي تبع الانتقالي بس انه يدعم الفندق مطارق مليار الجرحى ما اعرف هذا الرساله
0: كان اتي المريا كان اتي المريا قحطة
1: كان اتيها على الطفل الذي ذهبوا
0: الله مخضرية
1: عيدروس الزبيدي يصدر قرار
0: يا اخي خلينا في ماريا
1: يا اخي يصدر قال لك باعتماد مسمى جديد للمجلس الانتقالي
0: ما يسميه
1: انتقل إلى رحمة الله قال لك تعميما إلى جميع هيئات المجلس الانتقالي يقضي بتنفيذ قرار تعديل اسم المجلس واعتماد المسمى الجديد في الكانكاف ما هو الكانكاف هي هذا منظمة الكينكاف ولا ما هي
0: كانكانا
1: كانكانا وبعدين يقولوا له الإصلاح يرد على دارك الفندم طارق بهجوم عنيف
0: بعد المليار
1: بعد المليار
0: يا لطيف
1: نبصر التفاصيل حكم
0: ايوه
1: امان
0: حرام انه مخرف
1: اليوم السابع من عدن المحتلة. اليوم السابع عاد احنا في اليوم الخامس عشر
0: العام الحداش.
1: رد حزب الإصلاح الإخوان في اليمن هكذا فعلوا بين قوسين في الموقع.
0: ما على... أنت تقريبا في المعروف بين القوسين لا تصدقوش. لا تصدقوهمش.
1: قال رد حزب الإصلاح على إحراج عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية. الله والإسم كيف حراس المقاومة مع كيف المقاومة الوطنية حراس الجمهورية كيف يعني
0: نخر إيش كيف
1: هكذا. قيادة الحزب أمام قوات الجيش التابعة له في مأرب بشن هجوم عنيف عليه ذكروه في بالجرائم إبان تحالف عمه الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح مع جماعة الحوثي.
0: أيوة ما بس ما افتهمليش
1: وبكذا ضربوهم بالقنبلة النووية في نقام.
0: أيوة
1: الصراحين كانوا هناك بيتشمسوا قنبلة عطا من كان في عطا
0: حزب الإصلاح
1: بيتشمسوا الكل بشن هجوم عليه بذكروا فيه بجرائم إبان تحالف عمه الرئيس الأسبق علي عبد الله قالوا كان يستهدف الإصلاحيين الفندم دارك
0: كان يستهدفهم
1: قالوا
0: وخبرته يا شعب
1: ما دراني صدر هذا قال لك في قناة الجزيرة أحمد الشلفي رد فيه على إعلان طارق وتبرع بمليار ريال لعل أي فعل مليون مليار دولة
0: عطي كلية
1: ما بش معي كلية الفندم دارك ما بش معي كلية
0: القحطة
1: القحطة يعني أنه تبع حزب الإصلاح
0: الكرش
1: ما بشي ما هو سلفي الفندم دارك
0: سلفي
1: ولا
0: بيتيزات
1: هو سلفهم
0: ها
1: ايوه قالوا انه احرجتهم لما يتي الجرحى مأرب مليار ريال انها خيرات المليار الريال هذه يا استاذ حمود
0: فوتا
1: قال لك مليار ريال لعلاج جرحى قوات الجيش التابع لحزب الاصلاح في مأرب بعد ما ذيل الذي احرق الظهر نفسه ومن الجرحى
0: أمانة الله أنهم كلهم خلق كلهم خلق ما يقطع فيهم معروف بين بيناتهم ولا مع غيرهم.
1: قال الشلفي قال المليار التي دفعها طارق للجرحى لا تعفيه من الأخطاء والخطايا. فيلم الخطايا أنت قد بسلتها
0: فيلم الخطيئة طارق الخطيئة
1: قال لك ها التي ارتكبها طيلة حياتي العسكرية بدءا بالكرامة 2011 ذكروه
0: وطارق
1: قال الشلفي حق حزب الإصلاح حتى القناصات 2016 وانتهاء بتغيير
0: هم مجرمين بسرت ما فعل طارق بالمحتفلين بالمولد النبوي خزق عيونهم وشنقهم وسلحفهم في عوش بيته قال في عوش البيت المنهوب
1: قال وانتهاء بتغيير مسرح العمليات في غزوة في غزوة في غزوة حضرموت أيوة في غزوة حضرموت سموها غزوة حضرموت التي أودت بالانتقال والإمارات دحين معاه من هو الشلفي
0: هذا في فيلم الرسالة ولا أين؟
1: أخي في قناة الجزيرة مضيفا في تغريدة على منصة إكس المال ليس ماله كما تعلمون قال هذا مشو زلطة
0: هذا طارق
1: هذا الشلفي بيقول أن المليار الذي اتاه الفندم طارق مشي من حكا
0: من حكا الشعب
1: ما حتتش
0: أيه؟
1: المال ليس ماله كما تعلمون وقد خرج من صنعاء هاربا الإصلاحي بيقول إنه الفندم ضارب
0: ما يتصورش إنه أصحابه يقولوا على إنه خرج من صنعاء هارب ما يتصور
1: هاربا يترقب كما
0: موسى
1: قال
0: موسى عليه السلام ما هو
1: على ظهر سيارة نقل بلا مال ولا رجال ما قالش إنه مبرقع ما ذكر شيء
0: هذا مخفقين هذا الشرفي هذا مخفقين
1: الشلفي
0: الشلفي هذا مخفقين
1: الشلفي
0: الشلفي مخفقين
1: من أي ناحية
0: يعني لا اليوم 10 سنين بدي 9 سنين في مغترب طارق عفش في المخاء مغترب أكيد جمع شقة تعب
1: لكن قالوا كيف يتي مليار يحرج حزب الإصلاح لجرحى حزب في مارب عيب يستحي على نفسه
0: طيب وإذا حق هالجرحى بيصيحوا في مستشفيات القاهرة والهند والعب بيبسرهم ولا بيتبرع لهم
1: هو لأنه بسرهم بقدم الإصلاحين بيحرقوا أنفسهم في المساجد في مارب
0: وهو قلبه
1: قلبه هب وكان دارك أعلن الثلاثاء شوف ليش الثلاثاء بالذات تبرعه بمليار ريال لصالح جرحى قوات الإصلاح في مأرب بعد إقدام أحد الجرحى على إحراق نفسه في مدينة مأرب تنديدا بتنصل قوات الحزب عن علاجه.
0: يعني بشتي سامع الصين بدفع البترامب اليوم طارق كان يشتي فعل بالإصلاح
1: دخلهم القصبة.
0: آه.
1: طبعا قال لك يذكر أن طارق صالح الخبر جمع عقب انفراد تحالف عمه الرئيس الأسبق علي عبد الله الصالح. قالوا عمه ده وطلع عمي أول
0: أي بيقولون فراق أي بيقولون فراق
1: وفرار من صنعاء ومنتسبي قوات الحرس دعم من التحالف الخاص الدولة
0: الإمارات
1: وبسط سيطرته على مديرية الساحل الغربي التي كان يتموضع. ما هو يتموضع
0: يتخيضع
1: وبسط سيطرته. ليش قالوا بسط؟ يعني انهم تبع الفندم دارق
0: ماشي تبع علي محسن ما دام فيها بسطه.
1: وبسط سيطرته على مديريات الساحل الغربي التي
0: والله
1: كانت
0: والله انا وانت ما كنت طلعنا في الجزيره نحل الامانه
1: انا وانت
0: ايوه وطارق
1: ما رايك في الخبر والتفاصيل؟
0: الخبر مهم للامانه.
1: من اي ناحيه؟
0: من كل النواحي
1: يا اخي. وحزب الاصلاح بدل ما يردوا على دارق عفش يقولون انه من مشوا زلطه هذا ينتبهوا للجرحى حقهم واجعوا.
0: كلهم قليلين دين، كلهم هين، كلهم مرتزقه.
1: من اي ناحيه؟
0: كلهم سقط، كلهم من اي ناحيه؟ احمد علي
1: اعجمتني.
0: الصدق الصدق ما استرشدتي لك الا الصدق.
1: وانا خلاص بعدك
0: حرام كلهم خضعه
1: الاصلاح
0: الدنيا والاخره.
1: الزبيدي يصل الى هذه الدوله العظمى، تفاصيل شي ندخلها ولا ما يحتاج؟
0: ندخل عجينة علانة.
1: كيف الزبيدي يصل إلى هذه الدولة العظمى؟
0: شكلنا عن حل الآخر الحلقة باقي نص ساعة.
1: كشفت مصادر عن وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي إلى دولة عظمى.
0: والله أنه لما يتوسمي أني أذكر كلمة السيد عدنوك بيقول هؤلاء لا نقبل بهم حتى بإدارة مطعم. والله عيدروس قاسم الزبيدي
1: إلى دولة عظمى في أول تحرك له.
0: أين العظمى هذا؟
1: منذ تصعيد المملكة السعودية، صعدتها المملكة السعودية على الزبيدي.
0: لا لا لا.
1: في ديسمبر الماضي.
0: نعم نعم. نعم.
1: ضمن جولة تشمل عددا من الدول. مشي دولة طلعت عدد من الدول. جاء من بين أبرز تلك الرئيس تجمع اتحاد الجنوب العربي الدكتور أحمد الشاعر باسرده. هذا كان عندنا أنا كان أنتاري في فترة من الفترات درسنا في كلية الإعلام.
0: أمانة.
1: والله العظيم.
0: واليوم قدو باسرده
1: قدو رئيس تجمع اتحاد الجنوب العربي الدكتور أحمد الشاعر باسرده الذي أكد وصول الزبيدي إلى أين تتوقع؟
0: روسيا
1: دولة عظمى.
0: بريطانيا.
1: من قلت لي؟
0: بريطانيا.
1: شاعتبرها غلط
0: للم
1: لأنه وصول إلى لندن.
0: لندن
1: هي هما
0: وضكى البريطانيين يعني قال كان بيننا وبينهم شراكة 130 سنة.
1: قال يرجعوا قال يرجعوا
0: قال يرجعوا عدنا لأنه بيننا وبينهم شراكة 130 سنة هم شركاء.
1: ما قد حتى على بريطانيا ترجع الله
0: شركاء إلا علي عبد الله. قال السفير الأمريكي قال له الآن ترجعوا تمثال الملك فيكتوريا إلى حديقة كريتر ورجع لهم من المخزن وركبه والمزامير وركبه وسط حديقة عدن الزعيم علي عبد الله الصالح.
1: عند ذكرك للزعيم أنا أتوقف هنا. الزعيم ما دعش بريطانيا فقط، دعا أمة لا إله إلا الله يرجعوا اليمن.
0: مش أمة لا إله إلا الله، دعا اليهود والنصارى.
1: صع ما تقول الضيف الله دعا الدنمارك دعا البرتغال قال جو هنا انتو جو جيتو عندنا
0: فعلا صبت تذكاري للاحتلال العثماني
1: للعثماني
0: الخازو كبال العرضي
1: وكان عنده استعداد يفعلوا المسلسلات من هنا التركية بس لطف الله ان شاء الله الله حكه
0: اسف.
1: المهم قال بلغني عن مصدر وثيق الصلة أن الأخ عيدروس الزبيدي هذا باسرده وصل إلى لندن في أول تحرك دولي. ماذا يعني هذا؟ لماذا بريطانيا بالذات في يعني يذهب إليها؟
0: باعتقادي أن هذه المسألة
1: ما همتها. قال لك عدو أيسير روسيا وأيسير الولايات المتحدة الأمريكية يتعالج
0: يتعالج
1: عندها التودة
0: عندها التودي.
1: يا أخي معروفة اسمها الطبي التوده.
0: ماشي
1: كان ماو
0: اسمها العلمي التودي.
1: وان قد انتو اخبر عند احنا اكثر منكم يا انصار الله
0: ما دارين بهم مالك.
1: قال يبدو اننا امام مرحلة جديدة من الحراك السياسي
0: من هذا؟
1: حتودي.
0: ها
1: إحراق حتودي. وتحركات مرتقبة قد تعيد طرح الملف الجنوبي بقوة إقليميا ودوليا.
0: يعني بريطانيا راجعة ها؟ تحرر الجنوب العربي.
2: أنت بتلاحظ العالم معجون عجين من أجل ماضي هرمز وهؤلاء الزبيدي في لندن.
0: كل واحد يشري عند أصحابه.
1: أيه نكتفي بهذا القدر من التفاصيل.
0: الماء. اسمع اسمع أمانة خلينا نسمع أراء الناس. هذا الطحباط اللي ما يسمى بالمجلس الانتقالي كلهم هاربين فارين متخبين، إن كان طارق وإن كان الزبيدي وإن كان حزب الإصلاح مشردين.
3: بس باقي واحد ما سألتش أين هو.
0: من هو؟
3: العليمي
0: الرئيس. الرئيس حقنا
2: حقهم.
3: أنت عارف أن هناك توافق خليجي ودولي. قل لي على إيش؟
0: أجل نفسه سمع لي
3: عمل على إقال والله على إقال العليمي.
0: من عيدر العبد علي
3: ها؟
0: أحمد علي ولا طارق؟
3: هناك عم بتتحدث عن الرئيس الصومالي.
0: ليش كيف؟
3: لأنه العليمي هناك في الصومال الظاهر زاقروا زقرونا زقرونا
0: والله أنهم في حالة مدفع.
1: والله كلك العليمي
0: قصينا كذاب يقولوا يسموها محافظة محررة. ليش ما يسبروا وضعهم وأمورهم بحيث أنهم يخلونا نقول ما هو يا نظار الله بتروع على كذا. بنوا دولة وبنوا كذا 10 سنين ما لك عقد من الزمان وبنوا شيء وبنوا قوة وأصبحوا
2: ما سرجش عدن.
0: قال لك بنوا لحن يبنوا دولة وبعدها يسرجوا. ما يسرجوا صحراء ما فيش دولة.
1: المهم قالوا انهم متفقين في قال ما هو توافق داخلي واقليمي ودولي على تغيير العليمي من رئاسته.
0: احنا ما حاجه موافقين.
1: انا وين
0: أيوة.
1: انا وين ما
0: أيوة. مش موافقين والله. هذا وقف امام العالم من اجله.
2: من هو
0: ما بسمه بتاعك.
3: امريكا تؤكد هيكله الرئاسي. اي هيكله
0: من هو هذا
2: العليمي.
1: هذا والله ها اسمع ها قال لك تحالف جديد بقيادة الإمارة.
2: هاي هاي تحالف جديد غير الأول.
1: شوف أنا أحذرهم هؤلاء.
0: من هم؟
1: الإقليمي والدولي.
0: ما
2: يكشفوا لنا مصير عبد رب والجنرال علي محسن بعد لنا خبر وعل.
1: نسيت تقبل اتصالات مشيت.
0: حرام قد إحنا فاقدين له.
1: من هو؟
0: التنبو. أينو؟ ولا نقص ولا خبر. هو رهم قاسة عم قامت هذا عسبيرته الشرعي لأين جاء؟
2: من هو؟
0: أغث نادم بو أين أنت؟ أخرج فرعها.
1: يجي لك يا أخي أصلاً هو صندوق أسود.
0: صنفور
1: أسود للسعودية.
0: صنفور أسود
1: لا لك ما قد حد طلع يقيل نفسي يعلن إقالة نفسي الله
0: ومش وعلي محسن
1: وعلي
0: نايم
2: علي محسن كان يقول ما علي أنا ما علي
0: قالوا نستغيل. يا لطيف خلينا نسمع أمانة أراء المواطن اليمني الشارع اليمني
1: حول إيش؟
0: طارق علي محسن التنبو العليمي حزب الإصلاح
1: ناتشتي يتو رأيهم في التودي.
0: ما دام التودي بتسين قال يتو رأيهم فيه. يا شعبنا مباشر بدون مذيع دقيقة لكل متصل أو متصلة. أنت كمواطن يمني في المحافظات الحرة الصامتة
2: وبتسمع هكذا أخبار
0: بتشوف هكذا أخبار. من المنتصر؟
2: من بيحكم المناطق المحتلة؟
0: أين الدولة التي يتحدثون عنها؟ هنا أم هناك؟
2: يقول لك دارق عفاش يدعم جرحى الإصلاح في مأرب بمليار ريال
1: وحزب الإصلاح يرد على ويهاجم ويقول مش من مال أبوك
0: ويشل المليار. أمريكا بتقول إني عد هيكل الانتقالي والانتقالي في لندن الاحتلال البريطاني ورشاد العليمي غاطس مع حتى رأينه
2: إن عد بحاجي هيكلوا فيها.
0: إما بالله فرعها يا شعبنا أنتم مواطنين يا أما أنه هذا النموذج يعملوا في المناطق المحتلة نموذج يستحق الاقتداء به ونتوكل على الله معاهم ونأيد التنابيع يا أما أن هذا هو مشروع الاحتلال وهذه نتائجه. ونحمد الله ونشكره على ما احنا فيه. مباشر بدون مذيع جميل شريان يتصل حرام لا اكسر رجله. 01-322-653. عيد الرقم 01-322-653 3-2-2-6-5-3 مباشر بدون مذيع.
1: مطيت لك خبر أحمد علي.
0: قول والله
1: والله
0: ما أفعل.
2: والله
0: ما هو
1: يقول لك إنه شمت.
0: نشت نشت
1: أبلا شمت أيه؟ أحمد علي شمت في الإصلاح بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف منظمة إرهابية وفرض عقوبات على قياداته والجمعيات التابعة له لحزب الإصلاح. قال لهم عايز تستاهلوا.
0: ما حدقيت أحمد علي
1: عن تاري إن هولا بي بي بي
0: ما يجيش من هذا مش إخلاقي.
1: منو
0: عمو جميل شريان أحمد علي
2: قد سرنا ثانية هو الإماراتين ما حقق أحمد علي جاء أحمد علي ما لو عندك كبيل وهذا لا يفلت يرحل من الإمارات يا أخي يصير السوداء.
0: من هو
2: أحمد علي؟
0: أنا بالحاكم جميل شريان 3-2-2-6-5-3

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مفتوح. ألو. السلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هاشم عبد الملك أبو ضار من الأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتوا بتسردوا علينا هذا الأخبار وإحنا مطلعين على أشياء كثيرة من ما بيكون في المحافظة الجنوبية المحتلة اللي بيعانوا أشد المعاناة. لا دولة لا جيش لا حاكم لا رئيس لا وزير لا. وهذا هو الذي ديدنا الاحتلال وديدنا الغزاة. المهم أنهم دخلوهم في دوامة ما لها ظرف، دخلوهم في دائرة ما لها نهاية. اليوم بتمنوا الشر بهالما في عدن، اليوم بتمنوا الأمن والاستقرار والحياة الهادئة، أقل شيء الهادئة، ما أقول الحياة الكريمة، يعني اقتصاديا وثقافيا وعلميا وصناعيا، يعني بتقارنوا هنا صنعاء بتلك المناطق. صلي على رسول الله يا ذاك، احنا هنا في دولة، احنا هنا في وزارة بوزير وبقاضي وبحاكم وبالسيد عبد الملك سلام الله عليه قائد الثورة، وبنواجه دول، بنواجه إسرائيل، بنواجه أمريكا، بنواجه العالم بكله. اليوم اليمن صناعة عسكرية، يعني شتى أنواع الأسلحة اليوم أصبحت من إنتاج محلي، نحمد الله ونشكره، بسعادة من؟ بسعادة الحكومة، بسعادة القيادة، بسعادة السيد عبد الملك سلام الله عليه. لكن هالفم بيقودهم قرن بلا راعي، ضياع، أهدروا ثروات الشعب اليمني في المناطق الجنوبية. لو بس سيد عبد الملك قال لك قال لك كان منارة من صنعاء الضارقة أصحابه نحمد الله ونشكره، وما بيكون في مارب حرق نفسه باب الجامع أو يعني في صلاة المغرب، هذا الإصلاحي الجندي الذي إنه ضحى بحياته وضحى بدمه وضحى في سبيل الوطن وفي سبيل العراد وفي سبيل المخلعة والخلاعة. نحمد الله ونشكره في صنعاء أمن واستقرار ودولة وطريق وأمان وأمن، ونحمد الله ونشكره قسم بالله العظيم. والناس كلهم بيأكلوا، والناس كلهم بيخرجوا بيدخلوا بيسوقوا السيارات، الطرق كلها عامرة، نحمد الله ونشكره في أمن وأمان. ما بتقارن لنا هانا بهانك، صلوا على رسول الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. الصلاة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. هل إذاعة سام؟ هلو؟
1: إذاعة سام، نعم تفضل، أنت على الهواء.
0: يا أخي أنا هنطلب عبر إذاعتكم الكريمة إذاعة صوت الحكمة الإيمانية، وعبر المذيعين حمود شرف وعبد الله عيفي، يعني مطالبة الحكومة برفع الأفارقة من المناطق الحدودية، لأنهم بيقطعوا على اليمنيين يكسلوهم وذا قربوا علينا الحدود.
1: احنا بنسمع بهذا القضية، وهو أمر مقلق للأمانة، هذا التدفق، هذا التدفق
0: من قبل 5 سنوات اليوم.
1: بالآلاف، تدفق بالآلاف، صح احنا شعب مضياف وبلاد كريمة، لكن اي بس قصينا عشان نوضح للمستمعين، هذا الفرق اللي بنشوفهم على الطرقات، بيمشوا رجل بيطرحوهم في السواحل في المخافل كذا، بعدين مشوا لسعطة على أساس قالوا يدخلوا السعودية يشتغلوا.
0: بابل رسمي يجيبوهم من الجوف يشلوهم فوق بابل إلى الحدود معاهم.
1: شوف شوف الذي قالوا بيقعلوا من الأمم المتحدة، بيقعلوا من الأمم المتحدة على كل فرد في الشهر 300 بيتولوا 100 ويصرفوا 200. منو مولى؟ منو مولى؟
0: المواطن أولى.
1: أنت من المواطن
0: عشان المواطن يوقف معك،
1: عشان نسمعك. أنت من أبناء أي مديرية، من أي محافظة؟
0: محافظة صنعاء.
1: أنت في من أنت من أبناء صنعاء ولا سعطة؟
0: إحنا كنا شغالين من أول، شغالين في الحدود، كنا عتالة، الحين رجع العتالة كلهم سكان الحقوش.
1: ها يعني ما عبش لليمنيين، شلوا العمل على اليمنيين وشلوا كل شيء.
0: شلوا كل مكان حتى داخل بلادنا.
1: احنا شوف احنا ما عنظمهمش، اذا هم بهناس خيرت منهم بيجوا يشتكوا استولى، لكن ليش بيخطوا من اليمن؟ ليش؟ كم اعدادهم في الحدود؟ تقول
0: يعني في كل منطقه حدوديه اكثر من 10,000، يعني عندك في القار اكثر من 20,000.
1: هذه قنبله، موجوده
0: في عفرة، في ملحة، في كل مكان
1: قنبله موجوده.
0: والله بيجي أكثر من 20,000 في حدود لحالهم.
1: طيب يعني وجه رسالة للأجهزة المعنية، سواء السلطات الأمنية أو ما ندري المعنيين، يعني ما هو هذا ما اللي بيحصل هذا؟
0: تكلمنا هنا في الصعدة وتكلمنا في كل مكان، يعني ما حد يعبر الواحد.
1: لا تكلم عبر إذاعة سمعة، توصل رسالتك بإذن الله، وصل رسالتك
0: بإذن الله. هم نطلب برفعهم يا أخي، ما يجوز يجيبهم فوق بوابير باسم منظمات، هذا منظمات يقولون هكذا، ما مشي منظمه احنا.
1: هم قالوا عايشوا السعودي، ما دام هم بيسمحوا لهم من هم
0: ايام الكورونا جلسوا سنه او سنه ونص مطرودين من الحدود، من الحدود يعني ما فيش ولا في اي سوق منطقه حدود.
1: طيب لما بيوصلوا لحدود، لما بيوصلوا لحدود السعوديه من الحدود اليمنيه، هل على اساس انهم عايشوا توظفوا في السعوديه؟ هل بتدخلوا من السعوديه؟ هل بتسمح لهم بالدخول؟
0: لا والله مشددين انهم يضربوا على الكل، يضربوا يمني ولا حبشي ولا.
1: اذا ليش بندخلهم من عندنا؟ ليش بيدخلوا من عندنا ويشيلوا يتكدسوا هنا؟
0: يركبون هاونا سبب الحبوش من قبل 5 سنوات.
1: اذا ليش سلطاتنا؟ هذا سؤال وجيه، يعني ليش بتسمح لهم بالدخول والتكدس في حدودنا؟
0: الحدود انهم بيتهربوا، ما اسمح لهم بالدخول، والله ما سمع لحد ان احنا بالحدود.
1: كيف بيتهربوا واحنا بنبصرهم في الطرقات؟ بنسافر من هنا للجوف ولا من هنا للسعوديه؟
0: حمود شرف، انزل يا عبد الله الحيدي، انزل بنفسك للحدود وشوف كم يا مقابر حبوش اكثر من اليمنيين.
1: اي قصير، ما بتقول لما تقول بيتهربوا
0: الجمهوري بيطلعوهم راس براس الشارع، يطلعوا واحد ما عبش ثلاثه يمنيين كثر زي ما كانوا.
1: اي لكن لما بتقول انهم بيتهربوا، تهرب كيف تهربوا؟ خاطي في الطريق، صح في النقاط ممنوع انه بيطلعوا فوق السياره ولا هذا بيمشوا رجل، لكن
0: اخي والله ما تقبلهم الا اليمن، ما قبلتهم الا اليمن والله
1: يا اخي، لانهم مستضعفين ما عنظمهمش. لكن ما الجدوى؟
0: يهرب الأوطان، يهرب البلاد.
1: كلامك صح، لكن احنا بنتساءل، هم مساكين، هم

0: موظفين لعن الله كائنا من كان موظفي الامم المتحده او من اليمنيين ايا يكن اللي بيتجر بمعاناتهم لعنه الله عليه. حفظك الله ما عرفتنا على اسمك.
1: انا محمد حاجه الا بالله سبحانه وتعالى
0: ما عرفتناش على اسمك.
1: احمد.
0: احمد حفظك الله ان شاء الله توصل رسالتك وما تكون اخر مشاركه لك معنا في وجمع شاورهم.
1: لا واصل بنشارك.
0: ارحب ارحب ارحب يا احمد ارحب. حفظك الله مع الله.

السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما أمر الغوجاني الذي في عدن في غير غوجاني مطلع من جلنا على هذا ولا على هذا. 30 جديد قدم 20 دولة لا لهم ولا عليهم غير نهب وقطاع وهكذا. ما احنا في زمان مرتاحين والحمد لله بنجزع معاكم سمير أحمد جلال حكمي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوحلكم من صنعاء، نحمد الله ونشكره على كل حال وعلى هذه المسيرة القرآنية، ونحمد الله أن رزقنا هذه القيادة الحكيمة وإحنا في نعمة وعزة وكرامة، اللهم لك الحمد. ووقوفنا هذا الوقفة مع فلسطين نحمد الله عليها، وهو موقف مشرف وعظيم يشرف الناس جميعا والعرب جميعا. وأنا نوجه رسالة إلى حكام العرب المتخاذلين لعنة الله عليهم، ونقول لهم أيها العرب متى تصرخون متى؟ هذا الزمن قال سيدي حسين هذا الزمن زمان غربلة وتكشف الحقائق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. اولا انا احب ان اطرح اطروحة بعنوان عريض لجميع الشعب اللبناني. لا انتقالي، لا طارق عفاش، لا اصلاح. احنا معنا شعب وقاعد وخلاص. والعنوان العريض اللي احب ان اطرحه: لا خنوع لا ركوع، لا ركوع لا خنوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم، جمعتكم مباركة يا صنفين. أول وقبل كل شيء أشكر من أحمد قلبي أبو أيمن الشرفي ومركز الأعمال الشرفي الآن أصحاب تبني ولا معي ريال، وقاموا بالواجب كتب الله أجورهم، لكن الحمد لله أتينا في خير. أما المنفطحين وتجار الحروب الله لا بارك لهم في أعمالهم، خلاص حصحص الحظ، نفس الرحمن نفس الرحمن أنا يسير، والله أنهم مفضوحين طلعوا ونزلوا زي ما سيدهم الأكبر ترمبا الأبسيني سر للصين والنود ذمه لك ذمه ورجع بخطة حنين تي تي تي تي مثل ما سبتي جيتي، خلاص حصحص الحظ بعده الرأس الكبير الحروق ما تتنظف، واحنا موعودين من الله تعالى مش من ترامب ولا من زعيط ولا من معيط، فاحنا مع الله الواحد الاحد وبقيادة سيدي ومولاي وتاج راسي سيدي عبد الملك حفظه ربي، انا واولادي في ذلك، ويبعد منه عيال الحرام، يبعد منه المروبين، هو علم هذا الزمن. وكتب الله اجوركم يا سامي فهم ابو عبد السلام الاسدي، الله اكبر، من موت امريكا من موت اسرائيل الا على اليهود النصر، كتب اجوركم.

الله يبارك فيك ومبارك كلامك مول مرب غراب الورد والله الله يحفظكم. بالنسبه لها القحطاش اللعين الخبز وعجيني هذا تهجنها انا تهجنها عجين العجين احنا نحمد الله احنا تحت يد الربانيه حافظ علينا باذن الله تعالى الله سبحانه وتعالى حافظنا هذا المطلوب الله ما عرفنا الا العز فيه انا في جدي عجين خطبوني الله خطبوني الذي تسمعني انه واحد من الزملاء من المناطق الجنوبيه في البدايه كنا خلينا نقول بنايه في الحياه بيعيد علينا من يقول لك كيف الوضع في البداية أمان وهذا بعد كل مرتاحين يا بعد تدريج يعني بعد إيش هكذا السنة الثانية بيعيط علينا بنا لي يا عبد المسح كيف الوضع قال والله زي الزيت يا عبد الملك والله بشكي إلا حكم الله ونعم الوكيل هذا بالطبيب يعجنوها عجنيه دحين بيخدوها وبيخبزوها ويعجنوها بعد عفا وبالنسبة للصيني أنا كنت أتمنى أن يستقبل التزامل هذا طورت ما جابك يا أزرم طورت وتحياتي لكم لن أخلى الباقي العالم دون تاريخي دون أكثر الله يسعى عليكم في أمان الله يا غالي والله.

صبحكم الله بالخير والثبات والإنصاف، وجمعتكم مباركة، والحمد لله على نعمة المسيرة. فتقارن بين إنسان نظام عفاشي لا درينا بتنومه ولا درينا بالحق من الباطل. سلام الله على سيدي وسلام الله على رجال المنطلقي المنتصري. هل تقارن بين مرأة ورجل؟ والمرأة عز منهم، باي ينتصر إنسان ببرقع، باي ينتصر إنسان خاين سارق شارب خمر في المراقص. سلام الله عليكم. وأستاذ عبد الله هذه عبد الله الحبيبي يقول قال له يرحمك الله وحطس، وقال له يلعنك الله ويحفظكم ربي وينصركم ويثبت أقدامكم ولا نطيل عليكم. نقول له سيدي وقايدي، يقول والله يا سيدي إنك نخسر بين سنخته. سلام الله عليك ودامك الله علينا. أما يجي يجرب الواحد ويشوف للجنوب كيفهم مجعجعين مصعصعين، دي قال تعال الجهاز ماشي معهم أم وحيش الجهاز، ويحفظكم ربي وينصركم، وجمعتكم مباركة جميعا. أم أمير الدنيا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عادل ردمان من أرحب. طبعا بالنسبة للمرتزقة هؤلاء ليسوا مؤهلين لأن يقيموا دولة جميع الأطراف. والنصيحة أدتها لهم الرئيس الشهيد صالح الصماد قبل فترة، قال لهم، قال كان يكفي مدينة واحدة أن تقدموا نموذج والناس ينسحبوا إليكم ويعترفوا بكم أن أنتم تستاهلوا أن تقيموا دولة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني بالنسبة للمشاهد الأمريكية، أنا لاحظت الزيارة وشبه تم في الكلاب عندما يقولوا من دنا مثلا ماني بيقول الكلب بيت الضاري، يعني بينافحوا لو ما وصلوا الصين مثل ذلك الكلب عندما ينتقل إلى منطقة ثانية ويدخل سبلة بين رجله وتلاحظ الذل والمهانة فيه. فهذا ما ينطبق على الوفد الأمريكي بجهاز الكلب هذا الأبستيني ترامب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الو
1: الو الأماري سمعت على وعي أسبع الله وعلى كلام وعلى
2: لا ما شاء الله
1: من أرحب من صنعاء من خارج صنعاء من أدمار من الحلال.
2: أنا الذي مستغرب له أنهم سامرين ويتابعوا وبيسمعونا
1: هذا ويجمع شهورهم يا أسبع الله ما يجي إلا في الأسبوع مرة
2: خط غرينتش
1: كم ما قصتك أعظم
2: هيئة الملاحة البريطانية
1: أعظم
2: مضيق هرمز
1: أعظم
2: باب المندب
1: أعظم
2: ما هو هذا؟ هذا برنامج ولا ما هو هذا؟
1: هذا برنامج يجمع شهورهم برعاية المجاهد

0: الله مصرع بيخطى الوقت بدو وقت النشرة.
1: المحلل صح؟ المحلل أنت المحلل بتجي هنا؟
0: قالوا لي يجي أحلل أو عندك مانع؟
1: حللها بس
0: حللها ونص، ندخل لكم المربى وإحنا خلونا مع الأخبار.

0: ما المتسبب في هذا؟
1: ما هو؟
0: مربى. أنا كم حضرت ما حد سمعني.
1: من أيش؟ من أي؟
0: لا يأكل وحده، لا يأكل وحده. ما حد صدقني. واليوم العالم يجني ما
2: أتحلل.
0: عيني الأخضر وأنا أحلل. كم أفعون مربى هكذاك. تعرف أختك أكبر من ذير. الله يدي لها العافية. أنا ما لش أنا محلل.
1: الله يحفظك.
2: يلا بش منا. هات هات.
3: هناك أنباء تتحدث.
0: خلني
3: أنت محلل.
0: أيوة أنت الخبر من أول. أنا أتحدث ما أتحدث. أنت الخبر من أول من راجع.
3: طبعا هناك في الولايات المتحدة الأمريكية
0: نعم
3: آلاف ومئات الآلاف من الحجوزات، لكن التأجيلات تتكرر.
0: لماذا؟
3: ينتظرون إصدار هاتف ترامب. والله
0: لم يفتهم لي.
3: المحلل المعرس.
0: واقعي المحلل واقعي.
3: أكيد
0: لا يهذرف.
3: ليش والمذيع بهذرم؟
0: يعني دي خبر مركز، دي لك تحليل مركز.
3: صدق أو لا تصدق؟
0: صدق
3: راعي. يقول لك أنه ترامب لا يذهب اليوم إلى الصين بصفته رئيسا للولايات المتحدة، بل كرئيس لعصابة يتحدث عن إنجازاته غير الشرعية.
0: ترفعوا خلوكم. هذا ترامب طرطور. ما تكلمني عنه. ترفع يا أخي.
3: أنت عارف إيش قال هذا؟ كلام الصحفي البريطاني ريتشارد ميدهرست،
0: معروف.
3: قال اليوم لا يذهب ترامب إلى الصين بصفته رئيسا للولايات المتحدة، بل كرئيس لعصابة يتحدث عن إنجازات غير الشرعية. وقد ذهب إلى الصين في محاولة الإجبار على شراء الغاز والنفط الأمريكيين.
0: هيا صدقني أنه باهر.
3: من هو؟
0: هذا الصحفي البريطاني.
3: من أي ناحية؟
0: بشكل آخر أنا بدي وده أنا محلل ما قدرت شدك وسامه. وزير أنا حبيت حاجة بالإنجليزي فهموا من صح؟
3: أكيد
0: بترجموا لهم؟
3: أكيد. وزير الخارجية الأمريكي يقول الصين تتفق معنا على رفض عسكرة هرمز ورفض رسوم عبور على السفن. هذا وزير الخارجية الذي دخلوا باسم شانغ مين.
0: يعني بس خليني أصلح لي الترجمة. ما تفهمنيش.
3: أنا بتكلم عربي.
0: هو هذا خليني أصلح لي الترجمة. بتحكي إنجليزي. شو تربي شو رقم الناس؟
3: شوارع بكين تصيب ترامب بالصدمة في معنى الجمال وحسن الإنفاق العام على تحسين جودة المدن. هل هذا صحيح؟
0: صحيح. الذي يشير الولايات المتحدة الأمريكية وزور واشنطن وكذا عيبسر رسطان ركعة زبائل وقمائم منان الشوارع. لا مبالغة إذا ما قلت لك أن صنعاء في هوائها في جمالها في نظافة أهلها أنظف من واشنطن.
3: يقول لك
0: واشنطن التي شاهدتها في الشاشة طبعا.
3: تيك توك تدفع 600 دولار لكل مليون مشاهدة. هل هذا صحيح؟ وإحنا جالسين في هذا البرنامج نطلع عند خيبل في التيك توك واليوتيوب والكذا ويقول على نظرات بتولا. ما رأيك؟
0: خلنا نخرج من التحليل.
3: افعل فيديو ويقول لك مليون.
0: عندنا مثل مشاهدة. عندنا مثل في أوروبا يقول
3: عندكم أنتم.
0: أيوة.
3: ليش الأخ من أي؟
0: أنا منها خلاك مزراعة. قال شوف المثل عندنا في أوروبا ما يقول بالإنجليزي من مجنن قضى الله حاجته.
3: سناب شات يدفع $1,000 لكل مليون مشاهدة.
0: هذا هو سناب.
3: وهو سناب
0: ما له وجود. يوتيوب.
3: يوتيوب أنت لي كم يدفع؟
0: بكم؟
3: $5,000 لكل مليون مشاهدة.
0: احنا جالسين في إذاعة صنعاء وإذاعة ساعة معنا مستمعين خيرات لكن ولا رياء.
3: اسمع اسمع
0: المفترض يفعلوا على عدد المستمعين يفعلوا تمام على كل
3: ما أما فيسبوك
0: ما احنا ايش حق هذا
3: فيسبوك الأشياء. كم بيدفع فيسبوك لكل مليون مشاهده $300 الامريكي ها
0: كلهم مقصط لكن لا وكل بقدر القشعه لان ما قشع واحد وتبتع في حق هالفيديوهات يربح عندما يخلوك يجردوك من انسانيتك يخلوك حيوان والناس كلهم بيتابعوك
3: يخلوك تافه
0: تافه
3: الذي عمك
0: والذي عجبك والذي اقوى على كماجه مطلع
3: هل هذه هي الشهره الحقيقيه برايك
0: لا الشهره اشهر واحد هو الذي بيوجع امريكا ولو ما حد يعرفه
3: والتويتر كم بدي
0: التويتر يسلم صفحاتنا وقدو جيت
3: أخبار الطبخ
0: ما لهذا الحد حازقة
3: ما عبر باقي دقائق ندخل على الرابعة فجرا
0: ندخل
3: نحلل أيوة
0: نقصد بقول ندخل على الرابعة تعرف ذيه المدعوم محجوب التويري
3: مكحل
0: بعبارة أخرى ونفس الهداء حتى ما يقولش بعبارة أخرى في كل ما مريت يتكلم فيها
3: ما جنسيته
0: جنسي هودي
3: ما دام في قناة الجزيرية لا أهمية زيت الزيتون
0: يطصي
3: منين بدهم شعر التحليل
0: كيف هذا؟ كيف من أو عقول لنا غلطات حتى سأل تحت صلاة افتح الاتصالات
3: ما
0: اذا ما يتصيش فعلا يبحك
3: اقصد يعني فوائد زيت هالزيتون حدثنا عنها
0: شوف
3: بعيدا عن الطسطسة
0: أيه. من افضل الملينات للمعدة من افضل الاغذية للشعر
3: يدعم صحة القلب
0: هذا واحدة
3: يعزز التوازن داخل الجسم
0: صح تقدر تسنب من داخل
3: اعظم من القاع
0: ايه
3: بس سلقات يخليك متوازن
0: إذا في ذرة زيتون زيت زيتون خليه إنا حرام يا بس مخنت
3: عجبتني يا ضاص
0: شو صار زيت الزيتون وقت جلست أنت في الأردن سنة كيف زيت الزيتون هناك
3: شم وطعم والله
0: لا هناك لا قالوا بلاد الشم بلاد الشم بلاد الزيتون لبنان سوريا فلسطين الأردن خلينا نرجع للتحليل يا أخي
3: لماذا يجب علينا أن نتجنب شرب الماء بعد تناول البطيخ والشماء
0: بيجي واحد بدون ملاء
3: تحليلك منطقي
0: جدا
3: اصلا البطيخ الحبحب والشمام غنيان بالماء يا عديم الجدوى
0: ولهذا بيجي واحد بدون ملاء يقول لي ما الفائده يعني من عدم جدوائيه شرب المضيض بسمه
3: المبرقضه المضيضة المبرقضه
0: بس ما انت قلت ايش
3: البطيخ والشمام
0: البطيخ
3: شوف البطيخ والشمام يرطبان الجسم خلال فصل الصيف
0: يعني وعد كنت تهبان
3: يا كل هون وتوفير عناصر غذائيه اساسيه للجسم
0: امانه
3: انت قلت يعني ما هذا ما لك انت شوف أن تارك من نسبة الماء في الشماء 90%
0: سبحان الله العظيم لكن الذي بيبيعوا في الأسواق لعلمك مش هو شماء 99% كم قلت 90% ماء 99.9% اللي بيبيعوا الشمام في صنعاء وفي المحافظات مش هو شماء هندة
3: ما هو هذا
0: تشبه الشمام الشمام حق الجوف حبة غير ساعة كرة أكبر من كرة
3: لها شم
0: شوف حبة الشمام أكبر من كرة التنس بسع ما كرة التنس مرة ثانية أصغر إذا يجي بعدها مبرم برمة مش أغلق هندة مشو شمام لكن نضحكوا على الناس ولا شيء كل الطعيم كل خلقه بس مشو شمام الشمام بسير لها سوق ذهبة حق الفواكه قول لها شي شمام على أساس أنك خبير في الشمام قول لها هذا هندة يقول لها شي شمام يجي أنا صدق لا قالوا حق زمان كنا ناكل الزمان على الشماء تلقاه في بعض الأسواق والباقي كله هانده ويبيعها على أساس أنه شمع. كيف التحليل؟
1: لا ما أظهر لي.
0: هات
3: ما هي المكملات الغذائية؟
0: بي 12 بي 13 بي 14 بانت 16
3: بي
0: 7
3: بي 7.
0: شوفوا المكملات الغذائية ما شتكهاش معنا المكملات الغذائية.
3: يعجبني يعجبني لو ما تنومس في التحليل.
0: شوف شوف كيف مكمل. قول ما هي المكملات الغذائية هن هؤلاء بي 11 بي 12
3: ما هو الطب الزنكة. الحديث الطب الحديث الذي يغنينا عن الطب بشكل عام.
0: الطب الحديث جوجل
3: هاي انا هاي
0: اساله يقول لك ما هي الفائده في تي وهل فلتا تتركها تضرها تنبعك
3: هكذا
0: بس لا اهم شيء لا يزيد عليك يجي لك معلومات مغلوطه.
3: عندما يتمتع طفلك بالذكاء ما الذي يجب علينا نحوه تجاه هذا الطفل الذكي؟
0: نسجله في المدرسه.
3: يعني دعكمه
0: ولا نحن بلعكمهم والله ندخلوا بيقرا وكتاب ما بلا يوصل صف ثاني ولا بيصير لا يقرا ولا يكتب ولا يتحاكى. الله يلعن ابوه مهره الذي بيتصل المناهج. لعنه الله على من طرحها ولعنه الله على من اخليها.
3: كيف نهزم القلق في دواخلنا؟
0: تحاكى بصراحه
3: دحين انت محلل والله
0: انا
3: محلك.
0: لا لا محلل تحاكى بصراحه قول شوف يا قلق.
3: ايوه
0: كده بسيطة هاد.
3: احنا اتفقنا وستينا مع حد
0: يقلقنا ثاني.
3: ما هو سر الجمال الهندي؟
0: العيون. حرام
3: عند محلل
0: ولو المحلل انسى المحلل انسى يا سيد الناس. قول سرنا
3: قول سرنا.
0: في حديقة من احدى حدائق الهند في ما حديقة ما أدري ما هي. المهم لقينا هناك هنديات أما قالوا قرف الفلام لا تصدقش حرام إن الشعر للقع. سبحان الله العظيم بس أنا ما دخلت في شيء. أنا صرتها صرت في عمل لكن الصادق جرينا قلنا هي أسكن نجر شعر نحك زيت نحك الشعر جريناه.
3: يعني أنت تأثر بالتعاي ولا
0: لا؟ لا والله أيه؟ الله من معاهم هناك زيوت طبيعية شيء شيء شيء غير ما خلوناش نطلع في الطائرة قالوا ممنوع في الشنطة.
3: وكبر شعرك؟
0: صرنا سوق اسمه شفاجي نجار
3: اسمها كذا
0: أي شفاجي نجار سوق تذكر يبيعوا في زيوت الملح قبل 35 سنة كل شيء أصلي. هذا تلقى كل أصلي كل أصلي. بعدها لما يدي لك كذا ويدي لك أشياء من هذا الصغير ولا قطاع يلفون لك في جريدة بخيط كأنك في سوق الملح
3: البهارة وما زال عندنا في سوق
0: أصلي الملح. أصلي كل أصلي أصلي أصلي كأنك في اليمن قبل 35 سنة يعني أمانة إلا لو واحد مسلم رجع من السعودية ولا من الإمارات هذا مقص. انتبه انتبه
3: والله
0: ولك مسلم وانت لك برمك.
3: أخبار المرأة
0: ممكن باقي معنا دقيقة هاي.
3: فوائد العدس.
0: شوف تسعد حياتك.
3: عجبني والله والله والله عجبني.
0: أخبار المرأة
3: ما شاء الله عليك. احنا بنتحكم من العدس من العدسيه.
0: قالوا لحمه المساكين هذه بدور الغذاء الذي في اللحمه وما فيش من اللحمه ياكل عدس ونفس الغذاء الذي في اللحمه.
3: ايهما الافضل للصحه والتغذيه اليوميه اللوز ولا الجوز
0: الطويله؟ اللوزه اللوزه الطويله.
3: ما شاء الله موسوعه موسوعه
0: موسوعه. نلعبها احنا ما احنا نلعب.
3: تواضع تواضع جم فيه
0: جدا
3: ما قصدك
0: من ابوه.
3: من من ابو الذي ما يدي لك شخباء من الجن.
0: ايوه
3: ترامب يتحدث ان القدرات العسكريه لطهران تعرضت لدمار واسع هل هذا صحيح؟
0: شوف ده انا جالس بين جوف واسمع
2: شوف
0: إذا كانت تبتسم لك طول الوقت.
3: ماني
0: أمريكا.
3: أيوة
0: فالأمور طيبة وإنها بتعرجان.
3: فالأمور غير طيبة.
0: معروف واضحة.
3: تركيا الفيصل. أيوة. عرفته
0: معروف كيف
3: يحدد هدف إسرائيل من محاولتها جر السعودي إلى حرب مع إيران. هل هذا صحيح؟
0: لا ما قال.
3: قال إنه إسرائيل بتجر السعودي معها. لا لا من أي ناحية؟
0: ما عملها تركيا الفيصل
3: هذا. هذا كان وزير الخارجية السابق.
0: أبلا حتى
3: هو أمين.
0: أمين
3: أمين
0: صدق وش؟
3: لا أعتقد كان في فترة من الفترات.
0: لو أنت أمير في السعودية ما تفعل.
3: أخزن. كل شيء عايزه.
0: الله.
3: قال لك مصر تكشف عن تفاصيل مخطط الاستيلاء على أرض أسرة رئيس دولة عربية. لا تقول لي الرئيس العراقي.
0: أجي حق الزعيم.
3: أنا بين حامد.
0: وقال محمد حسن مبارك يعني ما تيجي وإحنا.
3: قالوا الشيخ زايد. الشيخ زايد.
0: زايد ناقص ما هو هذا. أخي عاد معك خبر عنا.
3: رئيس وزراء إسبانيا ردا على وزير الدفاع الإسرائيلي نفخر.
0: من قبل ما تكمل أقول لك ونعم به.
3: لا والله إنه حر.
0: والله
3: الصدق. البحرين تعلن انتهاء من صيانة منشأة الخليج للبتروكيماويات بعد استهدافها بمسيرة إيرانية.
0: أنت اللي اشتهى هذا الخبر.
3: عادة الأعماء.
0: أنت اللي اشتهى هذا الخبر. لأنه قبل شوية نزل خبر إيران تنتهي من صيانة البحرين.
3: سمكروها.
0: أيوة.
3: السعودية تدين الممارسات الاستفزازية في الأقصى وتدعو الوقت فوري للانتهاء. يا أخي ما حد واقف إلى جانب القضية الفلسطينية إلا السعودية.
0: وليش قلنا أنا خرج اليوم بعد صلاة الجمعة
3: نصرة للسعودية.
0: نصرة للسعودية. آه يا قلبي. يا رب اغفر لي يا رب.
3: استقالة رابعة لمسؤول كبير في إدارة ترامب منذ مطلع العام 2026.
0: قادر كان الحدود.
3: رئيس جيش الحدود الأمريكي.
0: نعم هذا العمر. أسمع خبر بحنا.
3: ترامب. ترامب قال شي لم يكن يا سعد. شي
0: معكم.
3: شي معكم. شي يا سعد الرئيس الصيني. شي لم يكن يتحدث علي عندما وصف أمريكا بأن أمة في تراجع. قال ما كانش بيحاكي.
0: ما كانش تحاكي منه.
3: هو كان بيحاكي واحد ثاني هناك.
0: أيه.
3: ولا كان عيري تعالي.
0: لا.
3: البنت هاجون اعترف فقط بضربة واحدة استهدفت مدنيين في إيران.
0: منو؟
3: البنت هاجون قال ما بلا ضربة واحدة استهدف المدنيين في إيران.
0: بس.
3: مسامح.
0: هذا الخبر هذا.
3: شجار داخل البرلمان العراقي أثناء التصويت على حكومة علي الزيدي.
0: علي الزيدي زاد عليهم ترامب. زاد عليهم ترامب وطلع له واحد على ما في نفسه. يا ما هو.
3: قلت لي شيء آخر خبر.
0: آخر خبر.
3: شوف
0: هذا الخبر.
3: لحظة. 1983.
0: 1983
3: كم كانت ثروة الوليد بن طلال الأمير السعودي؟
0: 1983 قبل السؤال ولا بعد السؤال؟
3: بعد قبل. في 1983 كانت تنتهي كم؟
0: 2 مليار
3: 2000 مليون ريال سعودي.
0: 2 مليون 2000 مليون يعني 2 مليار سعودي.
3: بسرعة مكتوبة
0: 2000 مليار 2000 مليون.
3: إذا أيوه.
0: إذا 2000 قوة الإيمان
3: مليون. لا والله ما أعرف بسرعة ما أعرف. 2000 ولا
0: 2000 مليون ريال يعني 2 مليار.
3: وبعدين
0: ذكرنيش على وين بيروح. 11% 17%
3: في 1988 3,750,000 ريال سعودي. في 1990 7,500,000 ريال سعودي. في في في في في حتى بعد ما معظم محمد بن سلمان كم بقي له؟
0: كم
3: باقي معه؟
0: كم
3: قال لك باقي مع 88,800,000 ريال سعودي.
0: صدق
3: قدو بخطاب السيكل. والله بعض ما معظم
0: صرت وبيقول لهم يا خلق الله قد احنا بنخطا. اقول لك حاجه بعد بسم الله كان عبد العزيز بن سعود 43 واحدة يتزوج البذر هذا توفي
3: ابستيني
0: ابستيني ابستيني كان يضفحون والله 43 واحدة توفيت في ليلة ملعون.
3: انت عارف كم كلف هذا اخر حاجة اخر حاجة اخر حاجة اخر حاجة مادام قد بتضايق
0: لا تضايق من الابستينين والله.
3: كم كلفت زيارة ترامب للصين؟ كم تتوقع؟
0: 250,000
3: للمة او نزل عدن
0: ما عاد تكلف ما عاد تكلفش خيرات.
3: قال لك تتجاوز تكلفة زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى الصين حاجز 30 مليون دولار ومن ادي لها بدل اسفل
0: رأسه. اذا كانت مندوبة الامم المتحدة للشؤون الانسانية هانا بتتقاضى في السنة الواحدة مليون دولار غير بدل سفر بدل سفر غير مرتب غير بدل
3: مليون
0: سفر
3: دولار.
0: مليون دولار غير بدل السفر بدل السفر غير بدل السكن غير بدل الأكل غير بدل الطلعة غير بدل النزلة غير بدل الاجتماع غير بدل الرقدة غير بدل السنوب غير بدل
3: بين قرى النشر في إذا عطلنا عب 500 ريال
0: سعودي
3: ما هو يا سعودي أين الأنصار
0: في عام 1983 كم بدك
3: ب 135 ما شاء الله والله انك دكيت المرض
0: وبعد ما شل عليكم محمد بن سلمان ها نص حق النشر كم بيجي معكم
3: انما معقول 30 مليون دولار زياره ترامبلس ما اشتري النظري يكسيل جهل قبل العيش 30 مليون هو سر زيارة يعني ما هو قيمة البترول حق الطائرة
0: يا رجل بتخرج لها أنا كوتشتي ما لك حلقة على ترامب
3: 30 مليون والله ني خيرة
0: والله ني قليلة
3: والله ني خيرة
0: والله ني قليلة 30 مليون دولار
3: على أساس أيقوا على الذي معها المرافقين بدل سفر والكلومة
0: أيوة لو كنت عفاشي
3: هذا هو الفساد المالي والإداري
0: لو كنت عفاشي لا تري
3: أيوة
0: أزعيم عن خرج عايز طرف كله بكل عايز طرفه خيرات كله هذا هو عايز تاعة وعايز طرفه ما لك استغنوا بي
3: وانور الأشوال
0: هذا لوحدة 30 مليار على انور الأشوال
3: ممكن أبرك تحية
0: برك
3: تحية للفندم دارك الذي يعني قام بدعم الجرحى في مأرب بمليار مليار ريال له التحية ملك الإحساس
0: ملك البرتغال
3: إنه جد وصيف الله الفنون بارك
0: اسمع احنا الأمان ليلة جمعة ندعي بالرحمة الذي زعي
3: قد احنا على المليار أتولى حكي الفنون بارك وبس
0: وإن الله يحفظ لنا أحمد علي إنه شيء زلاط اليوم شيء خراب بلد تعيلهم إني ما الخباع عمكم حاجة جنب بس تعيلهم وقاعد صرف اليوم
3: المرب ما يقع بالدلعين
0: منو
3: المرب
0: منو المرب
3: فندم دارك مرب المرب ولا عاد نكرو
0: ها إذا موقع مربط

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
2: وبالأسحار هم يستغفرون. موعد الاستغفار.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

القف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام، الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو

0: اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تبنجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم.

سيرة عسكري بنشاط بقوة بعزيمة بإرادة يقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: ننسى الرجل. ارفع راسك فوق. فوق فوق فوق فوق فوق يا عبد الله وانسى رسوله. احكم نول نول خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: شندو السيد
1: شندو السيد
0: يا أدمون
1: يا أدمون.

صوت هز الأرض هز خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل خل

0: أمريكا
1: يا أمريكا
0: سلم نفسك يا أمريكا
1: سلم نفسك يا أمريكا
0: يا

هذا فضوح واحد فوز الحزه فوز التنظيم احسن.

0: ضد العدو باستمرار،
1: ضد العدو باستمرار.
0: محول ضد كويس الحزن. صحي النائم. أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: قد تشي السعودية
1: قد تشي السعودية
0: قد تشي

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول مي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن فك فك قال قول قول قول قول مي نار نار نار الزمن الدهم بطل امريكان على هذا نهل معنويات
0: نار نار نار تجعل في الميدان بطل امريكان
1: معنويات
0: نار نار نار تجعل في الميدان

0: استاذ محمد،
1: استاذ محمد،
0: استاذ محمد.

0: شد
1: فادي مون
0: احسن
1: فادي مون
0: مال.
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي اللعنه عليك النصر
2: هيهات
1: من عند الله هيهات من عند الله هيهات من عند الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين مرحبا

0: الكاسية الأمريكية
1: والكاسية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بحرية
0: والكاسية السعودية الكاسية الأمريكية
1: والكاسية الأمريكية
0: حتى انزل سريع احسن سريع ساعد
2: كاريبور
0: اسمع دل سريع
2: كاريبور كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل، يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري
1: ستوري.
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على خير.

الركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل البعيدين عن المال الحرام. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج صيني قشر. موضوعها عنوانه: وحرم الربا. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع اجتماعي واقتصادي هام عنوانه وحرم الربا. وهاتين الكلمتين من الآية الكريمة بقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق به نبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بأنعمه إلى يوم الدين. والقائل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: مانع الزكاة وأكل الربا حربان على الله. فبتأمل وتدبر معاني الآية الكريمة والحديث الشريف يترسخ في ذهن كل مؤمن صالح أن الربا من المحرمات، ويمقته كتاب الله المجيد لما له من الأضرار المادية والمعنوية على مجتمعات الإيمان والإسلام، فهو بذلك يعتبر من أخطر الأمراض الاجتماعية والاقتصادية وأكثرها وبالاً على الإنسان وهويته الإيمانية التي تدعو لكل خير وصلاح ورفاه اجتماعي واقتصادي وفق نهج القرآن الكريم، دستورنا ومصدر الأساس للتشريعات والقوانين الوضعية التي تنظم الأحوال والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية التجارية وغيرها. ومعنى الربا في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة والزيادة على الدين كالربا الفضل والنسيئة، لقوله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فاليهود من الأقوام الذين احتالوا على أنبيائهم حتى يأكلوا الربا، الذين أجازوا في التعامل مع غيرهم، فانتشر الربا بشكل كبير لأرباحه المجزية، ولا يزال للأسف يتم التعامل به خاصة في الأعمال المصرفية البنكية وحتى اليوم. فالله سبحانه وتعالى حرم الربا على الناس لمنعهم عن الانشغال بالمكاسب المؤدية إلى أن تنقطع منافع الخلق وانقطاع المعروف بين الناس. أجرنا الله وإياكم من الربا والمتعاملين بالمال الحرام.
5: المشاكل تتعلق بنا نحن البشر في وعينا، نحتاج إلى تقوى لله، نحتاج إلى التزام بتعليمات الله، احترام للحلال واحترام للحرام، بالانتهاء عن الحرام والعناية بالحلال. نحتاج إلى معالجة مشكلة من أخطر المشاكل وأسوأ المشاكل الاقتصادية، الربا. الربا وهو فظيع جدا وكارثي ومدمر، ومن أكبر الجرائم على الإطلاق، ولا يتصور ولا يستوعب الكثير من المرابين خطورة هذه المسألة، أنه بحسب الشرع الإسلامي وعند الله سبحانه وتعالى هذا المرابي مجرم، من أسوأ المجرمين ومن أكبر المجرمين في هذا العالم، ومن المرتكبين لأكبر وأفظع الجرائم، جريمة رهيبة جدا، جريمة أكل الربا. الوعيد من الله سبحانه وتعالى بجهنم والخلود فيها، والخلود فيها للذين يأكلون الربا ويتعاملون بالربا، وعيد مؤكد في سورة البقرة، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد بالحرب من الله إن لم ينتهي الناس عن الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وعيد شديد ولعن عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الذين يتعاملون بالربا، ووعيد شديد وإعلان حرب ومقاطعة تامة. آكل الزكاة، آكل الربا، ومانع الزكاة، حرباية في الدنيا والآخرة، في الحديث الذي روي عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في معناه ما يؤكد على هذا. وهكذا نجد تحذيرا وعيدا شديدا، ونجد تأثيرات كبيرة جدا، لأن الربا يساهم في عملية الفقر، تنمو أرصدة وتجارة قلة قليلة من الناس، تكبر تجارتهم، في المقابل ينتشر الفقر بشكل كبير جدا في أوساط أكبر فئة من الناس، تكبر شريحة الفقراء وتتسع دائرة الفقر في أوساط المجتمع لصالح أن تنمو تجارة قلة قليلة من الناس، تكبر تجارتهم، ويكبر مع ذلك البؤس والحرمان والعناء والفقر على الباقين وعلى الآخرين. نحتاج إلى مكافحة هذه الجريمة، وعلى الدولة أن تتخذ إجراءات حاسمة وجادة، أولا تجاه مؤسساتها هي التي تتعامل بالربا، المؤسسات التي هي ضمن قطاعات الدولة وتتعامل بالربا يجب منعها نهائيا من التعامل بالربا. ثم كذلك التجار عليهم أن يتقوا الله، وإذا لم يتقوا الله يجب أن يعاقبوا، أن يمنعوا رغما عنهم. من لم يتق الله، من لم يحترم هذا الدين الإسلامي، من لم يحترم الشريعة الإسلامية الذي ينص دستور هذا البلد على أنها المصدر الأساسي للتشريع، فيجب أن يعلمه الناس كيف يحترم رغما عنه ذلك. فإذا اتجهنا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى فالله هو الرزاق، هذا جانب. الجانب الآخر في أن نعي كيف نعمل بواقعنا نحن كشعب يمني، الأمة بشكل عام، كيف نعالج مشاكلنا التي هي بشكل تصرفات خاطئة، سياسات خاطئة، إهمال لأشياء مهمة، إغفال لأشياء مهمة تساعد على تحسين الاقتصاد، وعلى معالجة مشكلة الفقر، وعلى تقوية الإنتاج المحلي، وعلى النمو الاقتصادي بوعي صحيح. لاحظوا، كثير من الأشياء التي يعملها الناس وسيعملونها على أي حال، إنما هم يعملونها بشكل غير مخطط ولا منظم ولا مدروس ولا واعٍ وبشكل عشوائي. هذه العشوائية هي آفة كبيرة في واقعنا العربي وفي واقعنا اليمني. المشكلة الرئيسية لنا هي العشوائية، العمل غير المخطط ولا المنظم ولا المدروس ولا المحسوب. كل يشتغل على ما في راسه، وهذه مشكلة جدا، مشكلة كبيرة جدا.
7: إخوة وأخوات، أبناء وبنات هوية الإيمان والقرآن، مما سبق قد أكد لنا ثبوت حرمة الربا الذي يعني أكل أموال الناس بالباطل وبمبررات متعددة كالاستثمار الربوي للودائع المالية بالبنوك والمصارف والمضاربة في أسواق المال والبورصات وغيرها من المؤسسات المالية كالتي تعطي أو تمنح المودع ماله أرباح سنوية مقابل أو بحجة أنها تستثمر في أنشطة ومشاريع اقتصادية أو تجارية، والله أعلم، وهي في الواقع وهمية لأنها تيسر توفر السيولة النقدية لمصلحة التعاملات الربوية التي ما أنزل الله بها من سلطان. حتى أننا نلاحظ سخط الكثير من المودعين لقيام اللجنة الاقتصادية العليا وتوجه الدولة والحكومة بفرض سياسات وإجراءات ضد التعاملات الربوية وإلغاء أرباح البنوك والمصارف بدون حق، فليس لهم حجة في ذلك، وإنما هي من موروثات النظام السابق بثورة الإيمان التصحيحية الشعبية والمسيرة القرآنية، ناسين أو متناسين أن كل التعاملات الربوية منبعها وأساس الترويج والعمل بها هم اليهود والنصارى أعداء الإسلام والقرآن. فمثل الإجراءات والسياسات التي تتبعها الدولة بكافة القطاعات الاقتصادية والمصرفية أساسه منهج وثقافة القرآن، بعيدا عن النظريات والفلسفات الشرقية والغربية، إشراكية، رأسمالية، ليبرالية، رأسمالية متوحشة اللي تفضل مصالح تجارية بشركاتها ورساملها على خدمة الإنسان صاحب المصلحة الحقيقية من أي توجه وسياسات اقتصادية نابعة من أوامر الله ونواهيه وحلاله وحرامه. يقول البعض أو يتكول كده إحنا من جيز الناس، إحنا عنقول لذوي القناعات المريضة هذا والأفكار المغلوطة، الله بيقول لكم: لكم دينكم وليدي، صححوا مفاهيمكم واتبعوا ما أنزل الله في قرآنها المجيد المنزل على خاتم رسله وسيد أنبياءه صلوات الله عليه وآله الذي أرسله رحمة للعالمين جميعا. وليس لفئات محددة من البشر، واجب كل المؤمنين المسلمين التقيد بمنهج القرآن وسنة رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا كما يقال في المثل اللماري: فرش الرجل في الغدرة الذي استضاءوا، يعني ما جاء الله تعالى بقرآنها المجيد إلا لنتنور بهديه ونحتكم إلى نهجها القويم وثقافة السامية، وهو حافل بالكثير من الآيات الكريمة التي تحرم الربا، كقوله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. والآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم، وهو المستعان والعاقبة للمتقين. إخوة الإيمان وهوية القرآن، نستكمل موضوع حلقتنا وحرم الربا بما يروى عن نبينا الأعظم وعترته الطاهرة أعلام الهداية صلوات الله عليهم جميعا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل إتيان الرجل لأمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه بغير حق، والحديث الشريف إياك والذنوب التي لا تغتفر، الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وآكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط، والآخذ والمعطي سواء في الربا. وسيدنا الإمام علي عليه السلام يقول: لعن رسول الله صلى الله وسلامه عليه الربا وآكله وباعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه، وإن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا نار جهنم إن عذابها كان غراما، وباعد بيننا وبين ما حرمت علينا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والأودى للأسرى والغائبين والمفقودين، وأون الله تمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. جدد لقانا مع صين القشر وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
8: صيني قشر بنكهة سام افتر.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: ساب اف ام،
3: جمعتكم مباركة.

الجنة كما قال الله جل شأنه عنها في القرآن الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون. ولاحظوا كيف يركز القرآن على هذا، على أن الجنة للمتقين وأن الوعد بها للمتقين، ويدعون إلى التقوى

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. لا يالله اليوم، يالله اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، ورحبتوا.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم الكبير والصغير، الرجال والنساء كلكم، يا كل المزارعين، يا كل المبكرين، يا كل الداهنين، يا كل المتعبدين والمتقربين إلى الله بعملكم في أراضيكم الزراعية ومع محاصيلكم بكل أنواعها. اليوم معانا حكا خيرات، ولكن لا نزال في المذرع. الناس اللي قد سبقوا

بنتحرى دائما الصيب، لان الصيب اساس الزراعه. الصيب يقلل الانفاق، الصيب يزيد في الانتاج، الصيب نجمع من نص صيب للسنه اللي عتجي اذا احسننا اختيار الصيب هذا الموسم. اذا الاصياب هي الذي يجب على المزارعين ان يقوموا بجمعها والاحتفاظ بها بالطرق العلميه والصحيحه، واللي ما بيش معاهم صيب من السنه اللي سارت يصيروا يدوروا لهم صيب الحين. معنا الجانب الرسمي من الجهات الرسمية يصير يدوروا لكم صيب، وعد القوى صياب معكمة جاهزة نظيفة، وإذا ما بش في الجانب الرسمي أو ما بش في القرية فعليكم باختيار الأصياب عن طريق خبرة من أهل الخبرة والمعرفة في الأصياب. المهم لا تسيرش توتفوا أنتم لنفسكم، ولا تشتروا من طرف الصيب من طرف السوق صيب، ولا تشتروا من طرف الصيب من طرف السوق صيب، لأن اللي يشتري من طرف السوق قاعد صيب غبش. وقد قالوا الأمثال فيها، قال صيب المجعدب مجعدب وصيب يبيض هلاله. إذن الذي عايز يشتري من طرف السوق عيب عن حقها صيب غبشات، ويقع عن يعني أيش فيهن أمراض وفيهن عيوب خيرات، وهذا عنتج أو عنعكس على الإنتاج الزراعي عنده. وكل اللي بيهتموا بالأصيب أكيد عالقوا محصول خيرات. وش يقول للمزارعين اللي عادوا بيصيفوا ده الحين، أنتم في هذا الوقت أكيد أن أنتم بتتعبوا، خصوصا إحنا في الجحر، وهذا بداية الجحر ويقع شمس وحماء، الله يكون في عونكم. لكن الصيف لابد منه، يعني ست الشقوق هرورة الأرض مواضع الطابع بالسيل، لا عاد شي بقع عليات ولا وضيات معاهن دخل السيل والنيس ودفر النيس ودفر المساقي، هذا لا تواضعوا الجربة، شبروها ووضعوها لا ما قلي مثل راحة اليد قديم، ما عاد بترش فيها ولا فوق على عالي ولا واضية. بعد ما تتم تشبرها وتواضعها بالمحر وتكرورها استعد وانتظر موعد المذرة وتوكل على الله وذرة. ويقولوا هنا قال علي ولد زايد، لو شغب مالي قسومة تميت مالي بيومين، ما رعوا يدخل النار بفضل ربي وجوده، الله يكون في عونكم يا رعية. وقال مثل من أمثال أو من أقوال علي بن زايد، قال لا تبيع بكرتك بغداك ولا مرقدك بعشاك، ولا تجعل الغنم راس مالك ولا تخليها من ديارك. إذن جمعنا لكم أقوال خيرات وخلطنا من ذي ومن ذي، وهنا التركيز دالحين هو على الشغب. الشغب هذا الأيام، أو نقول دالحين مشوا الصيف، الصيف هذا الأيام إذا كان بالحرية الصغير يقع الشغب دك، يعني ما يقعش ولا قرح فيه، دكتك ولا يقع بالمشبر وبعدها بالمكم والأمور باتسبر، ولا براس براس المحر حق الثيرة ولا حق الحرافة. المهم هذا العمليات مهمة جدا تنفيذها، والتزامكم بها معنى أن أنتم ضمنتوا موسم جيد وفيه خير كثير، وإن شاء الله تلقوا خير كل ما بتقدموه لهذا الأرض. احنا في اليمن، واليمن ما بأبرك من أرضها ولا أكثر من خيرها، ما باقي علينا فقط إلا أن نجد ونجتهد في إعضاء الأرض ما تستحق منه حتى نحصل منها ما نستحق منها. وهكذا هي طبيعة أراضينا الزراعية، عمليات عمليات عمل، شاغب خايس دبل، هذا هو طبيعة عملنا في الزراعة في اليمن، لأن احنا معتمدين على إيش؟ على الزراعة الطبيعية العضوية، على الأمطار تربتنا بتتجدد من مساقينا، والثيرة حقنا والحراثات هذا الأيام ما شاء الله بتقلب التربة، والذبل بيغطي ما نقص، والرعوي الهمام هو اللي بيخلي حقها الجرب مثل الحراوي، أمانة يجي المسبلي حقه مثل رأس الجاهل، بعض الأحيان مثل رأس الرجال الكبير. المهم كل العمل فيما يرضي الله، والتقرب إلى الله بالعمل أقول أنا أنه أفضل العبادات، هذه فتوى رعوي مشي فتوى ديني، إنه أفضل تقرب إلى الله بالعبادات والعمل، وشقى على النفس عبادة كما يقول في المثل. وإحنا كلنا بنحب أو نريد أن نشقى على أنفسنا من خير جنوبنا ومن عرق جنوبنا وأيضا من خير أرضنا. الله يجعل في عملكم أو في صالح عملكم هذا كله خير للأمة ولكم ولأسركم جميعا، أعانكم الله وكتب الله أجركم. وننتقل بعد فاصل قصير أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري في اليمن.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. في تاريخنا، في حضارتنا، في نقول ما هو معانا هنا تاريخ نستطيع من خلاله أن ندير كل المحاصيل الزراعية الإدارة العلمية الصحيحة. لو ارتبطنا بالتواريخ حقنا مواعيد العمليات الزراعية، لأن التاريخ حدد عمليات زراعية وفق منزلة الشمس، مواقع النجوم، المعلم الزراعي والطالع فجرا. يعني ما أقول لكم، ربط لك علم الفلك والنجوم والقمر والشمس بعملك، ربط لك شهر قراني بالأشهر القراني اكتران القمر مع الثريا، وربط لك الطالع فجرا والمتوسط وقت العشاء مواقع النجوم، وهذا ربطها بأيش؟ منازل الشمس. وهات لكم ما علم علم علم، وربطها كلها بالعملية الإنتاجية وبالعمليات الزراعية. التزموا بها الآباء والأجداد، وكان يخلوا اللبنة تدي قدح، لبنة قدح يزرع 100 قدح، يعني يزرع 100 لبنة يروح 100 قدح. وهكذا زرع الآباء والأجداد والتزموا بما خطوه لأيديهم، وهو عبارة عن ناتج لتجارب امتدت لعشرات السنين، ولخصوها لنا في تقويم يوم ومعلم وعملية، يوم ومعلم وعملية، يوم معلوم في التاريخ ومعلم زراعي وعملية زراعية. هذا ما لخص لنا الآباء والأجداد. إذن يا مصلين على محمد وآله، بسلوا لما نصلي على رسوله نذكر خيراتنا. دائما أحب أن أصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في هذا الفكرة بالذات، لتترسخ في روسنا تاريخنا ومعلمنا، أشياء تترسخ في روسنا وتنتقل إلى الأجيال القادمة. كتب الله أجر من وثق القاضي يحيى بن يحيى العنسي. إذن يا مصلين على النبي وآله، كل اليوم 2 ذو المبكر 2 أي ذو المبكر، هذا الشهر الحميري يوافق 2 أيار 2 أيش أيار، هذا الشهر الرومي أو الأشهر السرياني 2 أيار. أما الشهر الميلادي اليوم 15 مايو يوافق في منزلة الشمس اليوم 6 الثريا 6 أيش الثريا منزلة الشمس. أما الطالع فجرا للمبكرين والمستغفرين والمسبحين من قبل الفجر اليوم 6 البطين. والمعلم الزراعي أكيد معظمكم عدو لا زال يتذكره، 2 غروب الثور 2 غروب الثور. والمتوسط وقت العشاء الزبرة، والزبرة عبارة عن أيش؟ قلنا عن 3 كواكب، منها كوكبان زاهرا يعني مسرجة قوي، رقم 1 في الشماء وخلفه الثاني، والمسافة بينهما أكثر من متر، ورقم 3 خفي يقع غرب رقم 1 بأقل من متر، ونستطيع أن نشاهدها إذا السماء صافية بالعين المجردة. وما يقال عن الشهور الزراعية في المناطق الوسطى والمرتفعات، في شهر 3 يقال 3 مثل شيبة يلقط عصاته وقفه، ويقول خرج 3 مثل شيبة لقط عصاته وقفه، يعني خرج 3 يقع ضعيف. ولابد لك يا جحر من علامة، إما مضر ولا غبار قامه، ولا جراد تغطيت تلامه. الله يلطف من الغبار ويلطف من الجراد، وما الثالثة لا نشتهى المطر الصق دين ليت تلامه. سعدت جدا بلقائكم أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

يقول الحكيم اليماني ما يجبر الفك جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والجماعة، تجي على وقع الله والشب وقت المجاعة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان

0: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
1: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

بعد أن أزاح المنافقون الستار عن عدم مشاركتهم في ميدان القتال، وعلم الناس تخلفهم الصريح وفشى سرهم، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يتبع أسلوبا أشد وأكثر صراحة ليقتلع وإلى الأبد جذور النفاق والأفكار الشيطانية، وليعلم المنافقون بأنهم لا محل لهم في المجتمع الإسلامي. وكخطوة عملية في مجال تطبيق هذا الأسلوب الجديد، صدر الأمر الإلهي: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إن هذا الأسلوب في الواقع هو نوع من الكفاح السلبي الفاعل في مواجهة المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستطع أن يأمر بقتل هؤلاء صراحة لتطهير المجتمع الإسلامي منهم. أما هذا الأسلوب فهو مؤثر في احتقار هؤلاء وتحجيم دورهم وتقزيمهم وطردهم من المجتمع الإسلامي. من المعلوم أن المؤمن الحقيقي محترم في الشرع الإسلامي حيا وميتا، ولهذا نرى الدين الإسلامي الحنيف قد أصدر ضمن تشريعاته الأمر بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وأوجب أن يولى احتراما كبيرا وأن يودع التراب بمراسم خاصة. وحتى بعد دفنه فإن من حقوقه أن يزور المؤمنون قبره ويستغفروا له ويطلبوا الرحمة له. إن عدم إجراء هذه المراسم لفرد معين يعني طرده من المجتمع الإسلامي، فما بالك إذا كان الطارد له هو النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. فإن الصدمة والأثر النفسي على نفسيته ووجوده سيكون شديدا جدا. إن هذا البرنامج والأسلوب الدقيق في الواقع كان قد أعد لمقابلة منافقي ذلك العصر، ويجب أن يستفيد المسلمون من هذه الأساليب، أي أن هؤلاء المنافقين ما داموا يظهرون الإسلام فمن الواجب عليهم أن يعاملوهم كمسلمين وإن كان باطنهم شيئا آخر. أما إذ أظهروا نفاقهم وكشفوا اللثام عن وجوههم الحقيقية، فعندئذ يجب أن يعاملوهم كأجانب عن الإسلام. وفي آخر الآية يتضح سبب هذا الأمر الإلهي بقوله تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله. ورغم ذلك فإنهم لم يفكروا بالتوبة ولم يندموا على أفعالهم ليغسلوها بالتوبة، بل إنهم بقوا على أفعالهم، فقال سبحانه: وماتوا وهم فاسقون.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الخامس عشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة جوية على مدينة عدن أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، سقط عدد من القتلى والجرحى من المواطنين بتفجير سيارة مفخخة استهدفت بوابة معسكر النجدة في المكلا، كما انفجرت عبوتين في البيضاء وأصيب مواطن بجروح إثر انفجارهما زرعتهما عناصر إرهابية في الخط العام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن المرتزقة قصف مدفعي وصاروخي على منازل ومزارع للمواطنين في المصلوب بالجوف، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح خطيرة بعد سقوط قذيفة على منزلها في المصلوب، وخلف القصف دمارا كبيرا في المنازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أقدم مسلح مجهول على اغتيال شاب عدني يدعى أمجد محمد أثناء تواجده بمقهى إنترنت بشارع الكويت في الشيخ عثمان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان غارة شرق معسكر العمري بذوباب وشن عشر على منطقة يختل بتعز، خلفت أضرار فادحة، وشن غارتين على حيس في الحديدة، وشن غارة على حرث بحجة، وأربع على عدة مواقع في جيزان المحتلة، وشن غارتين على مديرية همدان بصنعاء، وأصاب أربعة أطفال وامرأتين بقصف مدفعي للمرتزقة على منطقة ربيح بمديرية حريب القراميش في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ثلاث غارات على جمارك حرض واستهدف بثلاث غارات أخرى منطقة الطينة بمديرية ميدي في حجة، كما شن أربع غارات على قرية الخسف بمديرية الحزم واستهدف بغارة مديرية خب والشعف في الجوف. وفي محافظة مارب شن العدوان 15 غارة على مديريتي مجزر ومدغل واستهدف بثمان غارات مناطق متفرقة من منطقة قانية في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في مارب، كما شن العدوان خمس غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في الجوف واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في صعدة، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 58 خرقاً من بينها غارتان لطيران تجسسي واستحداث تحصينات قتالية وتحليق طائرات تجسسية، وتضمنت الخروقات 9 خروق بقصف مدفعي و40 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 76 خرقاً في الساحل الغربي من بينها 4 ضربات للطيران التجسسي المقاتل و5 خروقات بالقصف المدفعي و54 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل 8 مرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في تبة الدفاع الجوي والضباب غرب مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تصدى مجاهدو الجيش واللجان الشعبية لهجوم ومحاولة تقدم للمرتزقة في جبهة الكدحة بتعز، وسقط عدد من عناصر المرتزقة قتلى وجرحى، وتم تدمير آليات وعربات عسكرية تابعة لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، لقي قائد ما يسمى بلواء الحزم مقتله مع عدد من المرافقين التابعين له في جبل شعير في قطاع عسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف المجاهدون بصاروخ موجه مجموعة من الأطقم وأحاطت بها مجموعة من الأفراد وقتلوا وأصيب عدد كبير منهم وأعطب عدد من الأطقم العسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018،
5: أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على قاعدة الملك فيصل بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة السديس، تم خلالها التنكيل بهم وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية كبيرة، وكسروا 3 زحوفات لهم على الطلعة قبالة نجران، وزحف رابع في الشرفة، وكبدوهم خسائر فادحة في الصفوف والعتاد، واستهدفت المدفعية مجاميعهم خلال محاولة الزحف باتجاه الشبكة، وسقط العديد منهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت قوات خاصة من المجاهدين عملية هجومية واسعة على مواقع وتجمعات عسكرية للعدو في سناح، تمكنوا من قتل وجرح العشرات من المرتزقة، بينهم قيادات بارزة عرف منهم اللواء الركن سيف صالح سكرة، قائد ما يسمى اللواء أول مقاومة جنوبية، وأصيب بجروح خطيرة، فيما قتل كل من القيادة المرتزق عبد الرقيب مخزوق، والقيادة المرتزق صبري الأزرقي، والقيادة المرتزق نزيه الصبيحي، قائد مجموعات العربات المدرعة.
6: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت المدمر الأمريكي مايسون في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة. كما نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية وسلاح الجو المسير عملية مشتركة استهدفت سفينة ديستون في البحر الأحمر، وكانت الإصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في قرار منع الملاحة الإسرائيلية ونصرة شعبنا في غزة حتى وقف العدوان والحصار.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الأمريكية ميسون في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. فيما نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة عملية مشتركة استهدفت سفينة ديستني في البحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 20 أبريل الماضي بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة من قواتنا المسلحة، وتم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة، فأصرت على انتهاك قرار المنع، فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله ثم بدعم وتأييد شعبنا اليمني العظيم وكافة أحرار الأمة مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعا عن اليمن العزيز، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 7 ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 15 مايو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، أصاب الهدف بفضل الله وتسبب بهروب الملايين المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، كما أكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق الصاروخ هدفه بنجاح بفضل الله، وتسبب في هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة. إن القوات المسلحة وأمام التطورات العاجلة في غزة من استمرار حرب الإبادة الجماعية والمجازر اليومية والمجاعة جراء الحصار الخانق وأمام العجز والخذلان العربي والإسلامي، لتجد نفسها ومعها كل أحرار الأمة أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية كبيرة. وعليه فإنها ستعمل بعون الله تعالى على تعزيز وتوسيع فعلها العسكري بهدف وقف العدوان ورفع الحصار. وإن عملياتها العسكرية بفرض حظر الملاحة الجوية على مطار اللد، وكذلك حظر الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، ستستمر حتى تحقيق هذا الهدف بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 17 ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 15 مايو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: هنا سام.
0: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
0: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام، سام. FM
0: إذاعتك أنت.

0: متكاتفون
1: متكاتفون.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأكارم والمستمعات. في هذه الفقرة فقرة إحسان التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون. في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول 4 بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون وعليها ديون وعليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
3: السلام عليكم، أنا في سنة في المضى الدولة الشرق، في أتقدم إليكم أننا يعني عندي ظروف صعبة، وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 300 إيداء، كان يعني جدي 300,000 صاحب البيت بيهددنا يعني شهريا نخرج يعني، وبيقول لها نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا، لأنه يسعم هو الكل يعني قوت بيته وقوت يوم هذا الإيداء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العذور والبخور، بس بسبب الديون كسبت كل شيء، ثلاثة مسوي ديون وكان ذلك يعني الإيجاء. الدين يعني سهل والأكل سهل يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي، لو جدهم مرابط يعني عندي 4 بنات ما أقدرش يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أين شيء يعني كل بنت
4: بتواصل بش زوجش؟
3: ايه بتواصل بي، بس يعني جدهم سودارين بالظروف يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدوني، رغم إن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب علي جداً، بس بسبب الظروف هذا يعني كان يعني كل شيء سهله، لكن حتى الإيدر هذا قوي يعني أيوة، يعني أنا الحمد لله في لله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى. بس يعني كان معي هذا المشروع ما نفسي، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حتى المرابطين وحتى المجاهدين يعني يلا بلقوت اليوم هذا السحر الرزق هذا يعني عادي يعني، وإحنا دائما السيد حسين يعني برح لنا هذا المسيرة القرآنية إني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وكنا في بلادنا.
0: تكافلنا متكاتفون.
2: بعد أن سمعتم أم هدى وحالتها، أنا أدعوكم بداعي الخير وداعي الإنسانية أن نفزع معها بقدر المستطاع. أنا أول واحد أوصيكم ونفسي أولا بأن نتعاون جميعا، التعاون وهل الخير يجمعوا لها تقريبا 6,000 ريال. الله يبارك فيك من تعاون، وأيضا الخير فيكم بإذن الله تعالى الله يبارك فيكم. من يجد في نفسه الرغبة الإنفاق، رقم الحساب في مكتب البريد 991-991 أو عبر محفظة جيب تحويل مشترك إلى رقم 77-553-5553 أو الاتصال بنفس الرقم 77-553-5553. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، كما قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، وعملنا هذا هو لوجه الله. حفظكم الله ورعاكم.

0: متكاتفون
1: متكاتفون.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800 1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمبكرين، كل الذاهنين والشاغبين والذارين وكل المهتمين بمحاصيلهم مثل العنب. هذا الأيام اشتي اهتمام وخل، والأخوة المزارعين اللي قد صيفوا الذرع وقد أتى موعد الذرع عندهم بيذروا، والذي عاد منتظرين له عاد منتظرين. المهم أن اليمن كلهم شغالين على مواسمهم الزراعية وفي مواعيدها المحددة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
1: اهلا ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل المزارعين والمزارعات، بكل مربي الثروه الحيوانيه ومربيات الثروه الحيوانيه، بكل النحالين والنحالات، بكل المهتمين بقضايا الزراعه، بكل الثابتين في خطاهم نحو الاكتفاء الذاتي، لكل من لدي اي نبته في بيته او اي حياه توجد في المدينه تهمه أن يتابعها ويهتم بها ويتساءل عن كل تغير يحدث لها. هذا برنامجكم، هذا متنفسكم، هذا هو المجال لكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة. برنامج التنمية الزراعية دائما وأبدا هو برنامج كل المزارعين، كل المزارعات، كل من لديهم أمل نبات، كل من بيعملوا في الأرض، كل من بيعادوا أرضهم لأجل ينتجوا منها، كل من بيزرعوا، كل من بيذروا، كل من بيتبعوا عملياتهم الزراعية حسب مواسمها، كل من بيسعوا إلى أنهم يوفروا لنا في الأسواق كل أجود أنواع المختلف المحاصيل النباتية، سواء حبوب، سواء خضروات، سواء فاكهة. والأجمل من هذا كله هي الحبوب، وعلى رأسها سيدة المحاصيل الزراعية الذرة بكل أنواعها وأصنافها ومختلف مناطقها التي تزرع. هذا الأسبوع والأسبوع هذا هو لا زال مستمر موسم الذرة الذي لا يجب زراعتها إلا حسب موسمها، لأن موسمها محدد يختلف من منطقة إلى أخرى، كل على حسب المكان المتواجد فيها والصنف الذي سيتم زراعته. لكن أذرها الرفيعة هي أهم المحاصيل اليمنية، بل وسيدة المحاصيل اليمنية.
0: يبدو دحين نطلع على موجهة السيدة القائد نستمع عليها جميعا، وكلنا آذان صاغين لما سيقوله.
2: هذه من المسائل المهمة، الاستفادة من الأمطار. هذه من المسائل المهمة، الاستفادة من الأمطار في زراعة الحبوب. هذه مسألة مهمة جدا، وسيقدم علينا أو قد أتى أصلا الموسم، وربما في بعض المناطق سيأتي قريبا موسم ووقت البذر للذرة. هذه فرصة كبيرة جدا على المطر، على نعمة المطر. هذا شيء مهم جدا، والعناية به مسألة مهمة جدا.
0: نسينا عبد القادر والطاقم اللي حكى البرنامج ما نقدمه معنا اليوم من الإخراج، المخرج المتألق والمبدع دائما وأبدا معنا مع التنمية الزراعية ومع الحكيم الإيماني عبد القادر محمد.

0: الحديث عنهم هو برنامجهم ومتنفسهم. نتابع المزارع بعملياتها الزراعية، نتابع المزارع بمواسمها المختلفة، نذكر المزارعين وكل المهتمين بقضايا الزراعة بأهمية أن يتابعوا محاصيلهم، يلاحظوا أي أعراض مختلفة، نجيب عن تساؤلاتكم. دائما برنامج التنمية الزراعية يسعد دائما بسماع أصواتكم وكذلك قراءة كذلك مشاكلكم والرد عليها. نستمع أصواتكم إلى أصواتكم عبر أرقام التواصل، الاتصال المباشر على 3-2-2-6-5-3، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم ب01. أما الرسائل النصية فنتشرف في استقبال مشاكلكم والرد عليها على 720-991-991.
1: إذن نحن الأخوة الأصدقاء المزارعين وأخواتي المزارعات وكل المهتمين في انتظار مكالماتكم وقراءة رسائلكم من صباح الصبح.

0: في يوم الثلاثاء في 12 من مايو كان هناك مناسبة وهو اليوم العالمي للصحة النباتية. ذكرنا هذا الموعد ولو قد مشينا منه
1: نعم.
0: لكن الجميل في هذا الموضوع وفي هذا اليوم العالمي للصحة النباتية أنه بيسلط الضوء على أهمية الاهتمام بالصحة للنباتات. إحنا لما نتكلم على النبات إحنا نتكلم على القوت، على الحياة، على المعيشة، على الاستقرار، على بناء الدول وعلى الاقتصاد بالأخص في بلادنا، حيث القطاع الزراعي هو الأساس في بلادنا. هذه المناسبة العالمية ما تؤكد إلا أن حماية النبات يعني حماية الإنسان، حماية الحياة بأكملها. إحنا ما نتحدث عن الصحة النباتية، إحنا ما نتحدث عن بس عن أوراق، عن نباتات غير مهمة. إحنا نتحدث على قوتنا، قوت شعوبنا، قوت مجتمعاتنا. فالمزارع الذي بيحافظ على صحة محصوله، الذي بيساهم في توفير الغذاء، الذي بيقلل من فاتورة الاستيراد، الذي بيدفع الفقر عن طريق زراعته، الذي بيحقق التنمية الزراعية المستدامة، هذا هو اليوم العالمي له. اليوم العالمي لكل مزارع داهن منتبه لمحاصيلها الزراعية، متابع لها، متابع لأي تغير فيها، إلى أي مرض فيها، إلى أي حاجة بتحتاجها النبات بيسعى إلى أنه يوفرها. طبعا التحديات الزراعية عندنا قد أصبحت كثيرة، وبالأخص أن احنا بنسعى إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وزرع مساحات كبيرة وشاسعة، ولكن هناك يجب أن يكون عندنا المكافحة المتكاملة للمحاصيل. يجب أن هناك تفتيش دوري، هناك انتخاب للبذور، هناك انتقاء للثمار، هناك انتقاء للمحاصيل الزراعية الخالية من الآفات، وكذلك البذور يجب الاهتمام بها والاحتفاظ بما هو سليم. المكافحة المتكاملة من اختيار البذرة، من اختيار الشتلة السليمة، إلى إنزال محصول خالي من الأمراض، إلى إنزال محصول جميل الشكل، إلى إنزال محصول يرغب بها الأسواق. المكافحة المتكاملة يعني إنه مش أول عرض إحنا نستخدم له المبيد، يجب أن إحنا نوفر كل الأسباب التي تمنع حدوث الآفات، تمنع حدوث الأمراض في محاصيلنا، حتى نصل بمحاصيلنا إلى أقل نسبة من استخدام المبيدات، من استخدام الأسمدة الكيميائية، إلى استخدام كل ما هو طبيعي، إلى استخدام كل ما هو موائم لبيئتنا. طبعا الصحة النباتية هذا هو شيء جميل نحن نذكر به، لأنه شيء مهم أن نهتم بصحة نباتاتنا وأشجارنا، أن نسعى إلى توفير بيئة مناسبة لها، أن نختار كل ما يناسب بيئتنا. ولها الحمد أنه عندنا في اليمن بيئة متنوعة، بيئة بتخدم المزارع أنه يقدم لمحصوله كل شيء مناسب له، أنه يحافظ على محصوله وعلى صحة محصوله حتى ينزل إلى الأسواق. هذه الأشياء التي غيرنا بيدورها وبيسعى لأنه يوجد البيئة المناسبة للمحصول، إحنا عندنا بيئة مختلفة، ما علينا إلا نختار المحصول المناسب ونزرع في هذه البيئة ونحافظ على صحته حتى ننزل إلى الأسواق. هذا اليوم العالمي بيحتفل به العالم بأكمله فقط عشان يزيدوا الوعي بأهمية حماية صحة النباتات، للقضاء على الآفات، للقضاء على الأمراض الذي بتنتقل من النبات إلى الإنسان، للحد من الفقر، للحد من الجوع، لحماية البيئة والتنوع البيولوجي للنبات بمختلف أنواعه. هذا اليوم العالمي كانت مبادرة جميلة، لأن النبات هو أساس الحياة، وهو أساس استقرار الدول، وهو أساس استقرار المجتمعات بأكملها، بالأخص أنه قوت الشعوب وأمانهم. لذلك في هذا اليوم، ما أن احنا مهندسين، احنا شي نذكركم هكذا وندي لكم أشياء يجب عليكم الاهتمام بها أو التنبه بها لمواكبة هذا اليوم العالمي. دائما وأبدا مستمعينا المزارعين، المزارعات، الذي مع حدائق منزلية، الذي بيسعى إلى أنه ينتج حدائق ويزرع حدائق منزلية في بيوته، ما عليكم إلا أن تنتبهوا لهذه النقاط لتحافظوا على صحة نباتاتكم وتمنعوا من انتشار الأمراض في النباتات. أولا عليكم باستخدام بذور أو شتلات خالية من أي إصابة. يجب عليكم موازنة الري وعدم الري أثناء الإزهار أو عدم زيادة الري لمنع خنق جذور النباتات. يجب عليكم الاستخدام الصحيح للأسمدة وعدم الإسراف فيها، وبالأخص في السماد الأبيض الذي بينتج في النهاية الكثير من الأمراض والكثير من الخسائر عليكم وعلى محاصيلكم الذي قد تعبتوا فيها طوال العام. كذلك يجب عليكم عدم الاستخدام العشوائي والاستخدام المفرط للمبيدات، بل يجب عليكم استشارة مهندس واستخدامها بالكميات الموضحة في كل عبوة. يجب عليكم أن تعملوا المكافحة الكاملة لآفة ممكن تنتقل من جربل الثانية أو من مزارع إلى الآخر. يجب عليكم أن توحدوا المكافحة إذا حدثت عندكم مثل هذا الإصابة، ويجب عليكم كذلك أن تغيروا وتنوعوا من محاصيلكم الزراعية، حيث التنوع في المحاصيل الزراعية يخلق بيئة صحيحة في التربة. لا تستنزف التربة وكذلك تعمل على تسميدها، وبالأخص في الدورة الزراعية مر حبوب مر بقوليات، وهذا بيكون بكثرة ولله الحمد في الأراضي التي يمتلكها مزارعين واعيين بما كانوا أجدادنا يفعلوا. كذلك عزيز المستمع وكذلك المزارعين والمزارعات، عليكم باستخدام البدائل العضوية عن طريق استخدام الأسمدة العضوية كسماد البلدي أو الذبل البلدي، حيث بيكون فيه من الخصائص الذي بتدعم التربة وتفكك التربة، وكذلك ما بتسببش أي عوارض خارجية أو ثانوية على النبات أو على الإنسان عندما يتم تناول هذه المحاصيل. مستمعينا الكرام، كذلك هناك علامات يجب عليكم الاهتمام بها وكذلك التنبه بها في إذا حدثت في محاصيلكم: اصفرار في الأوراق أو ذبول أو ظهور بقع أو ضعف في النمو أو تشوه أو تساقط في الأزهار أو الثمار أو حتى حشرات متواجدة. هذه الأشياء بتكون علامات خطرة يجب عليكم الانتباه لها. كذلك التفتيش الدوري لمحاصيلكم واختيار الأصناف القوية. كذلك هناك الكثير من الأمور الهامة التي يجب علينا الاهتمام بها، حيث يجب أن يكون هناك رقابة عالية من الإدارة النبات عن طريق الاهتمام بالحجر الزراعي، منع دخول أي نباتات أو بذور أو شتلات مصابة، منع دخول أي مبيدات أو تصريح من وقاية النبات لأي مبيد قد يكون له آثار جانبية على التربة على النبات على الإنسان. هذه الصحة النباتية هي بتكون بشكل عام وكامل ومتكامل، يبدأ من داخل البذرة وينتهي إلى الثمرة، وكذلك يبدأ من داخل الدولة وحدودها حتى ينتهي إلى الفرد والمستهلك. هذه الصحة النباتية التي يجب علينا أن ننتبه لها، وكذلك يجب علينا أن نتفق في الأخير أنه أن نوجه التحية لكل مزارع مكافح ويكافح في أرضه، ولكل مهندس زراعي وعامل في القطاع الزراعي بيساهم في حماية النبات وتحقيق الأمن الغذائي وما يبخلش بأي معلومة أو نصيحة يقدمها. وكذلك نوجه التحية لكبار السن منهم لا زالوا محتفظين بالعمليات الزراعية المناسبة لأرضهم، من ما زالوا لديهم المعلومات الزراعية القوية التي ممكن تخدم المزارعين الصغار ويقدموا لهم الإرشادات ما يناسب مناطقهم. التحية لكم، التحية لكل من لدي أي حديقة منزلية بيحاول أنه يرعاها بكل ما يستطيع لأجل ينتج ثمار خالية من أي أمراض ولأجل يحافظ على صحة نباتاته. التحية لكم كذلك، وبالتأكيد لنحافظ على نباتاتنا وأشجارنا ومحاصيلنا الزراعية، فيه مصدر غذائنا وحياتنا، ولنزرع الأرض وإحنا واعيين كيف نزرع وكيف نهتم بأرضنا وكيف نهتم بنباتاتنا. فبالعلم والعمل أدزدهر الزراعة وأندعم القطاع الزراعي، وفعلا بإذن الله سنصل إلى الاكتفاء الذاتي وهو الهدف الذي نسعى له جميعا، وننهض ببلادنا ونسطر ونوقف فعلا الاستيراد ونرى العالم ما بتنتج الأرض الطيبة الأرض اليمنية.

0: التنمية الزراعية والمياه والبيئة برنامجكم ومتنفسكم كما بتقول سندس، يعني منتنفس الجميع. فبانتظار مكالماتكم، أما رسائلكم قد وصلين ولا زال أن يصلين الرسائل تباعا من الأخوة المزارعين والمزارعات وكل الأخوة المشتركين في البرنامج وأصدقاء للبرنامج. كما يسعدنا أن نستمع إلى أصواتهم وإلى قراءة المزيد من الرسائل، لأن الرسالة الذي بيتها واحد من عنده كأنهم بيسألوا جميع المزارعين، كل المزارعين، والإجابة اللي بتتم على رسالته إجابة لكل المزارعين. يعني أنت لو ما تكتب الرسالة لا تقول شني عن نفسك، أنت عن 100,000 مزارع، ونجاوبها هكذا ويستمعوا إلى الإجابة الكل ويستفيدوا الكل. فيعني مهم جدا رسالاتكم واتصالاتكم في هذا البرنامج وفي هذا في هذه المساحة المخصصة لكم. أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، نسعد باستقبال اتصالات على 3-222-653 ورسائلكم على 7-0991-991. فبدأوا راسلوا وبادروا بالاتصالات لأي مشكلة أو أي يعني قضية بتواجهكم في محاصيلكم الزراعية أو في ثروتكم الحيوانية أو نحلكم.
1: نعم، فاتصلوا وراسلوا، فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء هذا البرنامج الزراعي. وفعلا نحن بنسعد بسماع أصواتكم وقراءة رسائلكم والرد عليها للاستفادة للجميع وللمتصلين. موسم التحصيل
2: قرب. يقول علي ولد زايد،
3: يقول علي ولد زايد،
2: ابني ويا قرة العين، معي لك 4 تواصي
3: وازيدك 4 وثنتي.
2: الاوله احذر الدين، فالدين مهلك حلالك،
3: والثاني في عيالك اخلص وتجني ثمارك،
2: والثالثه في سلاحك صونه اذا بتاع باعك،
3: والرابعه لا تنافك خلي ضميرك ضمارك،
2: والخامسه لا تزاحم لو يولموا من حلالك،
3: والسادسه لا تخاصم سامح وراجع خصالك،
2: السابعه كن مع الناس يصلح مع الناس حالك،
3: والثامن عندك الماء في سمعتك راس مالك،
2: والتاسعه هات اذنك اغلى من المال علمك وانفع بذا العلم غيرك،
3: والعاشر يحمر العي لو تبصر الكلب ينباح خليه وامشي لحالك، خليه وامشي لحالك.

7-0-9-9-9-9-1 نقرأ ونستقبل رسائلكم ونرد عليها. 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم وجميل تواصلكم من هم من خارج المحافظة يسبق الرقم بصفر واحد. فما لدي أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية، لكن هناك يفصلنا نحن وإياكم فاصل إعلاني قصير ثم نعود لاستكمال الحلقة معكم. ابقوا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: خلف كل ثوب مطرز أو طبق طعام أو بخور يمني، هناك أم زاهرت وأب كافح وطالب يطمح لتوفير رسوم دراسته. أنت لا تشتري سلعة، أنت تشتري ساعات من الصبر والأمل. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
5: سام اف ام، والعود احمد.

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء ومع استقبال أول اتصال. ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيف حالكم؟
0: الله يبارك فيكم.
1: الله يجزيكم العافية أنت وسندس.
0: الله يبارك فيكم.
1: أرسلوا معي بسمة الورد الحين بعد ما انتهينا الورد نشذبهن ولا ماشي؟
0: أيوة تقلمهن.
1: أيوة نقلمهن.
0: أيوة
1: مشوا لو ما يجي الفقع.
0: ما ماشي بعد ما انتهي الورد تقلم على طول.
1: ها اسلموا. ولو ما الترب يشتي درا واحد كيف اني مالحه او شيء كيف ادري؟
0: عند دروب الملوحة من الشجرة تبصر والشجرة تضمر يبدأ أن يهترين الأوراق تبدأ دبس من أطراف الشجرة هذا تأكد أنه في الترب الملوحة إذا ما بش هذا كله سليمة.
1: معي التوتة قبي كبيرة ويهيب دسمر بس كل سنة تضعف حقها السمرة.
0: هذا بيجي نقص من السماء لو بتروحوا لها سمد بلدي وبتسمدوها بثلاث عشرينات اني قوي اول انت شحكها زي ما هو
1: بنطرح لها من السمد البلدي اللي بس انه لو ما بنجي نسكي بلي بيخرج من تحت الشجرة
0: ما بيخرج الذاب.
1: ايوه يعني سامع عند يقولوا كاس هذا ويخرج
0: ما يضرش. المهم عندما بتروحوا تحتها بتشتغلوا عليه بدشكو تحت الشجرة
1: نقلب التربة.
0: أيوة تمام بدقلبوا التربة على السماء وما يضرش لو طلع قال الفوق التربة.
1: ها سلام. نعم. ودحين غرستنا دحين معي نخل فغرستهن وهن قد وسطهن قدو بيطلع الخضر ما لين شيء لكن في العوارض حق هنا ذلك المش ما تقولوش الأخطاء.
0: أيوة
1: في بس ساس.
0: هذا طبيعي جدا.
1: ايوه الريحان بيغمر عليا وش هذا ولا بيضا يطلع
0: سماء ثلاث عشرينات دنعشوهن هكذا شويه قليل قليل اعملوا حق يعني ملان الغضايا حق الصحه لكل شجر. ايوه في داخل قارور وتذوبوا ولا تحطوه ذرار تحت الشجر
1: واسقيهم
0: وتسقوهن.
1: اسلموا الله يجزيكم.
0: الله يبارك فيكم وياكم.
1: شكرا. وهذا التوت نقلمها؟
0: ايوه التوت الحين ما تقلموهاش.
1: ما عبش فيها توت.
0: ايوه عادي ما خلوها تكبر على ما هي.
1: وهي قدي كبير.
0: ايوه انا الحين ما يقلموش التوت ويقلموها في الفقع ان شاء الله.
1: الماء لو ما ذبحين حق المضر حق الجبل انا بنواصله لا تحتها.
0: تمام.
1: يجي الماء بيقوا عليها خيرات سهل عادي.
0: أنا ماشي ما خيرات قوي مع وزعوا الماء في الحش كله.
1: أيوة هو بموزع هنا وهنا غير عند التوتة هي الميزابي أكثر حاجة القصبة
0: بيوصل لها تحت. افتحوا الحض حكها من الجوانب
1: يعشب يسل.
0: أيوة نعم
1: اسلام الله
0: أهلا وسهلا بارك الله فيكم مع سلامتك. وأول رسالة ما قالت
2: نذكرهم أولا الرسائل 70-99-1991 اتصال 322-653. أولى رسائلنا تقول أسعد الله صباحكم يا كيف أنتو يا مهندس عادل وكذلك المهندس السندس كيف المخرج. عندي سؤال ليش الخربز طعم مالح ولف الذر طعم إيش السبب؟
0: ما هو الخربز؟
2: ما قصتكم يمكن عندكم اسم وإحنا ما نعرفش ما هو الخربز. أما السؤال الثاني بيقول ولد زايد من هو ولد زايد؟ هو شعر وما هو فيني فضول إيش تعرف تحت لكم جميعا معكم تسبيح حسن لو تكرمت المخرج طلع لنا أنشودة حق ياسر المضري يا مضر. لو سمحتي يا تسبيح عيد الرسالة وحاول أن أنتي توضحيها لنا. رسالة بتقول صباح الخير والعافية وجمعتكم مباركة
0: على الجميع.
2: رسالة هنا بتقول أسعد الله صباحكم يا عم عادل بكل خير وعافية. خففت من الموز المتزاحم ومعي تفاح تساقط الثمار معي بتتساقط الثمار حق التفاح معي عنب العظام تجلس سنتين ثلاث وتثمر ما هو سبب؟
0: السبب ان انتم زرعتوا المحصول في بيئة مختلفة، التفاح والموز والمانجا. الموز والمانجا بيئة رطبة، بيئة دافئة، وهذاك بيئة يعني بتكون جاف في القليل وباردة. نعم، هذا أول ما به. ثاني حاجة دهن في الحوش زين كزينة ما يمنعش، يتواجدن كلهن بكمل خضرة والجمع حقهن، فكن اعتنوا بهن وسمدوهن بسماء 23 إذا أبصرتوا فيهن ضعف.
2: نعم
0: نعم.
2: وبيقول كذلك معي دودة حمراء في التربة بتخزق البصل طويل أو البصل الطويل، ما هو علاج حفظكم الله ورعاكم؟
0: الدودة الحمراء الطويلة اللي نسميها العلق ما عذر الشاذة كذلك تسمى دودة الأرض، تحسن التربة ولو بالسماء بلدية عندها تضيفه عندها بتحلله وبتخليه صالح للشجرة في أجمل صورة. وإن كنتوا بتقصدوا دودي من القصير الغليظ الذي بيسمى هذا في استخدم لعلاج الديدان، وإذا كمية بسيطة الزراعة حقكم ما بيش داعي للمبيد، تستخدموا النقاوة اليدوية لقطوهم لوعاء وجمعوهم ورموهم في القمامة.
2: نعم. رسالة يقول حصلت نحل في الجبل بس ما جلس إلا شهر وهرب.
0: هذا الملكة حقها. نعم، إذا تركت المجال هي عادي متمردة وارفع على وحده، ما قدش متعودة على الخلية، هكنت أتزغر الباب حق الخلية بحيث ما يتسعش للملكة للخروج بس.
2: بيقول كذلك معي الأبقار والأغنام فيها أمراض، ما هو علاجها؟
0: عندي لك رقم الدكتور البيطري.
2: كذلك معي دجاج بلدي من الريف تبيض بس سنة مرتين وأمراض، ما هو علاجها؟ من أبو مجيب من محافظة ريمة مديرية السلفية، ونشكركم على
0: تعاملكم. من السلفية. نعم،
2: معي رسالة وقبل ما أنتي رقم البيضري، بيقول معي فرسك مثبر بس بتتساقط الثمار وقدو ثمارها براعم، ما هو علاجه؟ قال تتساقط الثمار كامل ولا يبقى شيء. هذا أنتم بتعملوا على الري وهي مثمرة؟ عملية الري والأزهار والشجرة عادي مزرعة ذا بتساقط الزهر الطوالي، ما عليكم إلا أن أنتم تخففوا من عملية الري، ما تتحرك وشو تفعلوا عمليات زراعية تحت شجرة وهي مزهرة، أو حتى عادية الثمار حقها صغير ما قد بتقوش العمليات الزراعية القوية. وممكن تستخدموا كالسيوم مع بوتاسيوم ترشوها رش ضبابي عشان يعمل لكم على تثبيت الثمار إذا عباقي ثمار، أما إذا قد راحت لها إن شاء الله معوضين الموسم القادم. اتصال هاتفي، نقول ألو.
1: ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، صباح الخير.
2: صباح النور والعافية، تفضلي.
1: كيف الحال يا أستاذة سندس وعم عادل؟
2: الحمد لله، تفضلي.
1: أول حاجة معكم حلاء.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا فيكم، الله يطول بأعماركم. وفي معايا سؤال أو استفساء يا عمو عادل، لما مثلا الساحل حق المطبخ لما نعمل الحوض أو شيء ما يضرش حق الفيري مثلا الصابون أو شيء؟
0: هو بالنسبة للغسل حق الغسولة،
1: أيوة،
0: إن تكون دتو اللي بتشطفه فيه دخل
1: يا عمو عادل، الساحل يعني القصبة ممدودة للحوض.
0: هو ما أسبر له الصابون نعزله، تكون تستخدمه للطاسة والماء حق الغسول ينزل
1: الصيعة عادي.
0: أيوة أيوة،
1: سلام، بارك الله فيك.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظكم وجمعتكم مبارك
0: الجميع إن شاء الله،
1: وإن شاء الله هالعشر القادمة والأيام الفضيلة هذه نتمنى فيها يعني الخير والنصر لنا ولكل يعني أحرار الأمة، وكل عام وأنتم بخير. تحياتي للجميع من أختكم حلا، ودمتم ودام الوطن بألف.
0: أهلا وسهلا يا حلا، مع سلامة الله.
2: مستمعينا الكرام، 7209919191، رسائل 3 2 2 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم المباشرة. من هم من خارج المحافظة يسبق الرقم 01. هنا رسالة تقول: أسعد الله صباحكم وصباح الأستاذ عادل والبشمهندس السندس، صباحكم كذلك. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم وصباح الخير وجمعة مباركة، كيف حالكم؟
0: نحمد الله.
2: كيف يعالجوا الأرض وكيف نستخدمه من أم طهران؟ وعليكم السلام.
0: أرض الأخشاب والله أرض التربة. أيوان تي لهم الطريقة تي.
2: إذا كانت في الأخشاب هو يجي علاج الأرض تعمله حق في الأخشاب. إذا الأخشاب تعملوا حق تحقنوها بإبر، تأكدوا أنه يدخل وسط الخشبة عشان تتخلصوا من الأرض ومن مشاكلها. أما إذا كانت في الأشجار، أولا عليكم بتقليل مياه الري وعدم زيادة مياه الري، أو إذا بيوصل مياه الري إلى جذع النبات تعملوا على تقليله وتفعلوا حوضين عشان تمنعوا وصوله. كذلك عليكم باستخدام العلاج المناسب للأرض. إذا كانت في الأشجار فما عليكم إلا استخدام علاج ديفا كنزول، هو مناسب للأرض وتعملوا بنفس الكمية الموجودة في العبوة. أما إذا كانت في الأخشاب تحقنوها حق بنفس المبيد وهو بإذن الله سيكون نافع بإذن الله. أما إذا كانت في الأشجار تأكدوا أن أنتم ما تفعلوا للكمية المحددة عشان لا يأثر على أشجاركم. رسالة أخرى بتقول: جمعتكم مباركة يا باش مهندسين، المنة الأسود لا يموت من الرش، ونريد رقم المهندس عادل مطهر. البش مهندس ذا موجودين. كذلك المنة الأسود ما بيموت قالوا من الرش. أنتوا بتأكدوا على الجزء السفلي للأشجار، ضروري أن أنتوا تتأكدوا، ضروري أن أنتوا تزيلوا إذا به باسمه نباتات جنبها ضعيفة أو صغيرة، ضروري أن أنتوا تخلصوا منها لأن هي بتعمل على إعادة الإصابة. ممكن أنتوا تعملوا ترشوا زيت معدني زائدا مبيد جهازي مناسب للمن، وبيكون أميدا كلوبرايد أحسن مبيد أو الأفضل أو الذي ممكن أن تستخدموا وتواجد في الأسواق، ترشوهن جمعة وتحافظوا أن وتحاولوا أن أنتوا تستخدموا الزيت المعدني مش أي زيت ثاني. اتصال
0: ما دراني
2: اتصال. نقول ألو ألو ألو. عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3. من هم من خارج المحافظة يسبق الرقم 01. رسالة تقول: هنا العنب العاصمي بتساقدين الهرورة، ما نفعلهن؟ معكم يحيى النقيب من بني حشيش.
0: زيد لهن الرش، زيدت الرش فوق العنب وهن بيأتي لا تساقطن. طبعا لو نقول هذا حل ذا الحين هنا الصداع معني ما قد وصلش للحتى الذي قد بيقضي على ثمرة. إذا بتساقط تأكد من الرش وهويهن هويهن، اخلب حول العناقيد خلي الهواء يدخل والضوء.
2: نعم. نعم. رسالة بيقول: سلام الله عليكم يا جبهتنا الزراعية، معي شجرة تي قد ثمرت وكل يوم يتساقط منها ثمار، فما هو الحل لذلك؟ معكم أم عبد الملك من صعدة. يا أم عبد الملك حاولي أن أنت تقللي من عملية الري، لا تزيديش المالها. أما إذا كانت بتهل عليكم بكثرة ممكن تستخدموا لها كالسيوم مع بورون، ترشوها رش ضبابي ويعمل على تثبيت الثمار. إذا هي كانت الإثمار فيها عالي فهي بتخف نفسها ما بش أي مشكلة. رسالة بتقول: صباح الخير عليكم جبهتنا الزراعية وجمعتكم مباركة، حبينا نصبح عليكم كافة إذا عدساء، وشكرا من أخوكم وضاح الصهباني من أب.
0: صباح النور يا وضاح.
2: رسالة بتقول: سلام الله عليكم، أنا مزارع من بني حشيش، ما هو السماد المناسب للعنب لكي ينمو نمو متكامل وجيد؟
0: ما بش سماد محدد ما عدا 23، لكن إذا هو نمو طبيعي ما بش داعي للأسمدة. إذا النمو طبيعي ما بش داعي للأسمدة. إذا بقصور في النمو ولا في حجم العنقاد بدبسر ما بقصور فيه تستخدم سماد 23 فقط.
2: رسالة بتقول: صباح الخير يا أستاذ عادل، تشتي في الذاحة؟ تجي معي لك في الضاحة تبرد القلب دحنا.
3: حياك الله.
2: قال قد احنا نبدد الذره لكن المضر قليل معك أبو بشار الربع من الحيمة الخارجية ويطلب زامل زراعي قوة على ذوق المخرج حفظكم الله ربي جميعا.
0: ما شاء الله ما شاء الله على الذره قد بتبددوا هذا حين جيد ان قد اقامت الذره. عيتي لها المضر عيتي الله لها المضر افندو قال اشتغلوا فيها حسب المواعيد المحددة لذلك.
2: رسالة هنا بتقول سلام الله عليكم يا باش مهندس، معنا حوض في البيت فيه عنبرود عادي صغيرة مدري ايش بياكل ورقها وورق الريحان ايش نفعل لهن، هذا عبارة عن دودة بتجي داكل الأوراق، ممكن إذا هي ما بالله في البيت وما بالله هذول الشجرتين إن أنتوا تلقدوهم باليد بعد المغرب إذا أو تعملوا على تلقيتهم أحسن ما ندي لكم مبيد وتستخدموه وأنتوا داخل البيت أو في الحديقة المنزلية وبتتحركوا عند النبات.
0: الطريق ولا الإضاءة حق التلفون
2: أو ممكن تستخدمه كذلك وهو بيدي نوعا ما نتيجة إن أنتوا تبلوا بسباس من الليل إلى الصباح وبعدين تعملوا على شنه البسباس تشنوا الماء
0: بسباس أحمر
2: بتصفوا أيوة. الماء وتعملوا على رش النبات. طيب إذا كان البسباس أحمر وهو فيه قوي وتركيزه عالي حاولوا أن أنتوا تخففوا الماء ودرشوا النبات ركزوا على أباض الأوراق وبإذن الله أن أنتوا تتخلصوا من هذا الدودة. رسالة هنا بتقول سلام الله عليكم أو صباح الخير من
0: صباح النور
2: من دكتور إبراهيم قناف.
0: أهلا يا دكتور.
2: بيقول معنا طلحة يبست ما نفعلها.
0: الطلحة ما بش يقع فيها شيء يبست من الله، إذن هذا هي من الأشجار الحراجية الذي يعني بداخلها الأرض، لكن مع وجود الماء عاد تحسن ونقد يبست بلاص قلعتوها وحمدت الله وشكرته وبسرته شجرة تزرعوها مكانها. نعم.
2: رسالة تقول جمعتكم مباركة، زرينا حب والآن ظهرت فيه دودة بتخزق الورق بعدين يبس ما نفعل به أرشدونا جزاكم الله.
0: ما هو الحب ذريه لأن بتجيل دودة القلب، إذا هي دودة القلب تستخدموا لها بيت حشري في القلب على طول في قلب الشجرة ترشو. نعم.
2: رسالة يقول جمعتكم مباركة، جبهتنا الزراعية معنا شجرة توت بلدي مثمرة تبارك الله لكن في جذعها الذي فيه التراب نمل كثير ما نفعلها أفيدونا مشكورين من صنعاء.
0: النمل بالنسبة لما مشوا ضرر بس إذا أنتوا تخلصوا منه بأي ما تبيضا حتى الدقيق قليل دقيق اعملوا وخلص وعنتين. نعم.
2: رسالة بتقول جمعتكم مباركة وعليكم بالصحة والعافية، اشتريت بيت في الصافية حارة جامع حجر تم الترميم وضعنا المخلفات في الحوش شجرة العنب الرمان والبلس بطلين يثمرين ما نظركم ما نفعل
0: ما نبصر كذا انتو زيتوا لهنا الكبس.
2: وقال كذلك تحية كبيرة للقائمين على برنامج الزراعي خاصة المهندس عادل والصحة والسلامة. وكذلك بيقول توضيح نقض البيت التراب واللبن خليناه تراب فوق التراب الأساسي للحديقة بطلت الشجر تثمر ما نفعل.
0: نعم هو أستاذ الكبسة عليهم ودحين لو تشتغل يعني تشتغل وتخلط الكل خلطه مع التراب مش فوق التراب الأول تخلطه تجر دشكة تطرحه ودشكة بالمفرس.
2: فعلوا للذبل فعلوا للسماد حاولوا أنتوا تحسنوا وتخلخلوا التربة عشان تخف على الثمار يقدر يتغلغل الجذور يقدر يمتص يقدر يحيى. رسالة بتقول سلام الله عليكم كيف حالكم يا عم عادل، بس معي باقل الورق حقي يتخزق
0: البقر
2: أيوة. الورق حقي بيتخزق ويطلع فطريات بيضاء ما نفعلهن.
0: هني ماشي فطريات هذا حشرة يشتي رش يستخدم المبيد حشري من عند البيع المشتري أو التاجر ويكون ثقة مبيد حشري جهازي.
2: نعم.
0: ويستخدم نص ملي لكل لتر ويتوكل على الله ويرش.
2: رسالة بيقول سلام الله عليكم، معنا شجلات لوز أو شتلات لوز يصلح نزرعهن تصلح في سعوان عاد وقت أو ماشي
0: هو قد الوقت متأخر بس الحق زرعهن في الأرض، واللوز يصلح إن يصلح في سعواء. نعم.
2: رسالة بتقول يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، التحية لكم عم معادل والسندس والمتألق عبد القادر، جمعتكم مباركة وشكرا على هذا البرنامج المستفيد أو الذي بنستفيد منها الكثير، لو تكرموا شي انشودة خشع قلبي بإذن الله بعد الفترة من نور الهدى.
0: أهلا وسهلا يا نور الهدى.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ جمعتكم مباركة. نعم نحن كثيرا نهتم بالزراعة حقنا، شكرا على هذا البرنامج الرائع الذي نستفيد منها الكثير، من براءة الفقيه من الحديد، شكرا لش كذلك يا براءة.
0: حياش يا براءة، مستمعاه نشطه. أيوة ما دم بتستمع للبرنامج نشطتك قوي.
2: رسالة بتقول معاكم أبو عصوم السلمي، بيقول معانا نعنع الأوراق حقه بتصفر، ما نفعل لهن؟
0: اعمل لهن قلل سماء 23،
2: وتأكدوا أنه الوعاء الذي زارعين فيها النعنع إذا كان في حوض أنه مخزق.
0: أيوة أيوة خزقوا.
2: رسالة بتقول إذاعة سام برنامج الزراعة، نعم متى يبدأ زراعة بذور المنجو؟
0: ما يزرعوا شو المنجب بالبذرة، استخدموا شتلة، اشتروا شتلة من المشتل في الموسم القادم إن شاء الله
2: بإذن الله. وكذلك بيقول نعم بالفلفل مدي من نوع الأسمدة، ما هو أفضل سماد له؟ شكرا لكم، معكم عثمان يعقوب.
0: أنت تشتي كبر ولا تشتي الشجرة دحيا ولا ما هو اللي تشتي منها أصلا؟ إذا أنت تشتي لثمرة كبر باسمها السماد
2: البوتاسيوم، عالي البوتاسيوم.
0: أيوة السماد عالي البوتاسيوم. تشتي سماد عام استخدم السماد 23.
2: رسالة بتقول صباح الخير والعافية وجمعتكم مباركة ونشي زامل، معكم أبو مسار جعفر وجمعتكم كذلك. رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ جمعة مباركة، عندنا فرسك الحبة بتتساقط.
0: هذا الحبوب اللي بتتساقطين نستخدم لهن
2: كالسيوم مع بورون، لكن إذا كانت الإثمار هو كثير على الشجرة هي بتخف نفسها من الله، فإذا كان عملية الهل قليلة لا بأس، أما إذا قد زادت ممكن تستخدموا لها كالسيوم مع بورون، رش ضبابي يعمل على تثبيت الثمار. اتصال هاتفي، مشاركة هاتفي، نقول ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: احنا مستمعين لكم من السجن المركزي، ومعنا يعني بنغرس الضباط طماطيس وبسباس في السجن المركزي.
0: ونعم بكم ونعم.
3: ولا ما بيدخلوا لنا المبيدات.
0: المبيدات هذا إجراءات أمنية إجراءاتهم. بس إذا قد كان الإصابة كبيرة يعني تقولوا للضابط أو المشرف الأمني يتي المبيد ويستخدمه، يستخدمه
3: هو يستخدم لنا هو.
0: أيوة قولوا له هكذا علشان اللي بتشتغلوا فيهن يتينا الثمرة، يكونوا يستخدموها المبيدات يستخدموها العسكر. الله يسلمك ويسلمهم ويفرج همكم إن شاء الله، إن شاء الله الفرج قريب.
3: يا الله يا رب.
0: يا الله.
3: يا الله أي خدمات.
0: شكرا مع سلامة الله.
2: رسالة هنا تقول سلام الله عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة.
0: أهلا وسهلا راعي لهن.
2: ولا بارك الله فيهم فعلا نشيطة.
0: أيوة
2: بيقولين جمعتكم مباركة عامرة بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صباح الخير والعافية وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة قدوم شهر ذي الحجة، وجعلنا وإياكم في هذا الشهر من الفائزين برضوان الله وجناته، وتحية لكم جميعا الله يحفظكم، وشكرا شكرا لكن وكل عام وانتين بألف خير وعافية.
0: ونعم بأهل وصاب وصاب العالي وصاب السافل وعتمه ويعني جبال براع ويعني كل الأماكن المرتفعة في بلادنا ما بش أجمل منها، من جبال صبر إلى نهاية جبال المناطق الحدودية كلها مناطق جبلية رائعة جميلة جدا.
2: نعم. رسالة بتقول صباح الخير، أصبح على كل مزارع وكل فلاح في هذه الجمهورية، من أكرم حلمي محمد.
0: أهلا وسهلا يا أكرم.
2: رسالة بتقول يا مهندس، معانا بلس عربي بيدي بلس عدد ورقل، لكن كلهم مدودات.
0: هالتوديد استخدموا لعلاج التودي في البداية، أنتو دحين قد البلس حاصلت ما عاد عنفعش، لكن تستخدموا أول ما يبدأ تخرج البلس تستخدموا علاج للتودي حق البلس، تشتري مبيد من عند البيع المشتري وتستخدم المبيد بالطرق السلمية كما هو مكتوب في عرضه.
2: نعم، ممكن تستخدموا إيما بكتين بنزوات زائدا إندوكس كارب، لكن أول ما تبدأ تلزم أو هي نفسها التوته أو البلس العربي هي نفسها داخلها، ممكن أول ما تبصروا قدي بدأت تتوكب تفعلوا لها هذه الرشة الوقائية وتكررها أكثر من موسم. مستمعين الكرام، ذكركم بأرقام التواصل 322-653 هو رقم الاتصال وخاص بالاتصال فقط، ومن هم من خارج المحافظة يسبق الرقم بصفر واحد. أما الرسائل على 720-991-991، فمن لدي أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية، وبالتأكيد في يوم الجمعة نتميز بالرسائل للحدائق المنزلية، فما لدي أي نبتة في منزله تواجه أي صعوبة في رعايتها والاهتمام بها ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مهندس عادل.
1: أيوة نعم معك.
0: كيف حالك يا أخي؟ الله يستر عليك.
1: حفظك الله بخير نحمد الله. كنت كيف حالك؟
0: الحمد لله تعبان. ها عندي سجارة أخي بالحوش تقاين كبير حوالي متر ونص، فاللي هن كنا سيسر بس ما يثمري وعمل لهن.
2: إذا هن ما بلا واحد النخيل؟
0: ما سمعت.
2: إذا هي ما بلا واحد النخيل؟
0: ثلاث حبات.
2: ثلاث حبات.
0: ثلاث.
2: بمنها مذكر يعني بواحد باسم بتزهر قبل ما يزهرين الباقيات؟
0: ما يزهرين ولا حاجة نخيل ما على ماي.
2: إذا هو تأكدوا من الذي اشتريته من عنده ضروري إن هي تكون بواحد مزهر.
0: زرعناها بالحوش.
2: أيوة هي لأنهن مزروعات ضروري إن يكون بمزهرة، لأن النخيل ضروري إنه يكون فيها تلقيح يدوي، يعني إن أنتوا خذوا الأزهار المذكرة ودراعوا لما تفتح الأزهار المؤنثة وتنثروا أنتوا بيتكم الأزهار المذكرة فوق المؤنثة عشان يحدث التلقيح. ما يحدث التلقيح في النخيل إلا بهذه الطريقة.
1: هذا
0: من حق الورق.
1: لا لا
2: مشي من حق الورق نفسها الأزهار المذكرة.
0: ما بنزور
2: نهائيا. بالأصل يعني تتأكدوا من المنطقة الذي انتم فيها.
1: كم عمرها أول ما بك؟ كم عمرها؟ كم لك منها زرعتهم؟
0: لك 30 سنة.
1: لا لا عادوا بدري عليهم خاف ربك. هي
0: عادوا
1: عادهن. هي لا قديم أول ما تبكر من 3 سنين واربع وخمس سنين.
0: 30 سنة. ليه
2: 30 سنة؟
1: 30 سنة. 30 سنة؟
2: يعني تأكدوا انتو شكلكم اشتريتوا من عند واحد
1: ولا طلعن هكذا وزرعتوهن من النوى. اذا كانت من النوى ما عاد سر فقدي زي ما هي ما عاد تيش. ايوه فخليهن زينه.
0: احنا ربينا من حق الحب الحوش بعطهن.
1: ايوه هذا ولا من النوى ما عثمر إنما زينة بس فقط.
0: يلا يسر على جزاك الله خير. بارك الله فيك.
1: الله يحفظك مع سلامتك.
0: أنا كل يوم أسمع حقك البرنامج كل يوم.
1: الله يبارك فيك. الله يحفظك مع سلامتك.
0: السلام عليكم.
1: مع سلامتك.

0: اصلا النخيل بالناس كثير، وخصوصا هذا السنه مع المبادره حق النخيل حيواجهون نفس المشكله. نعم، لان النخيل الذي تطلع من النواه تطلع نخله بدون ثمره. نعم
1: نعم،
0: هم يحاولوا يجاوبوا. الو الو
2: الو، السلام عليكم.
1: عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3 وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01، أما الرسائل على 720-991-991 نقرأها وكذلك نرد عليها. هنا رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة. معي الأرض بتجنني ما نفعل لها، وهي موجودة عندنا في البيت، وكذلك دي بتخرج إلى الحديقة ما نفعل لها يا بش مهندس. معاكم إذا كانت في الأخشاب.
0: الفبرونين.
1: نعم.
0: المبيد الصحيح حقها.
1: إذا معاكم داخل البيت وهي في الأخشاب تعملوا على حق هذا المبيد الذي مادة الفعالة الفبرونين، تعملوا على حقنه. أما نعم. إذا كانت في الحوش وقد وصلت إلى الأشجار الموجودة في الحوش، امنعوا عنها الماء أنه يوصل إلى الجذع عن طريق عمل حوضين، وممكن أن تدهنوا ساق الجذع للأشجار وتعملوا على استخدام هذا المبيد الفبرونيل حسب ما موجود في العبوة من طريقة الاستخدام.
0: نعم.
1: رسالة هنا أخرى تقول: سلام الله عليكم وصباح الخير، جمعتكم مباركة. أنا معي شجرة فرسك ازهرت لأول مرة وهبرت الزهرة ولم تثمر، ما هو السبب؟ كم قد لها من سر أو كم قد عمرها؟ وكذلك إذا هي زهرت وانتو ما زيتوا لها الماء ونزل الزهر، فهذا هو السبب في تساقط الزهرة وما زد ثمرت، حاولوا ان انتو في بداية كل موسم ان انتو تعطشوها. ضروري الأشجار الذي هي متساقطة ان تتعرض في الشتاء الى فترة عطش
0: سكون.
1: نعم سكون، تدخلوها في البيات الشتوي، تمنع عليها العمليات الزراعية
0: والماء.
1: نعم، وبإذن الله أدثمر لكم في الموسم المقبل
0: إن شاء الله.
1: بقيت الرسالة بتقول: وأيضا البسباس تورق بدون ثمرة، أفيدونا جزاكم الله ألف خير. من أخوكم أبو فضل من أبناء جبل حرير قرية العطيري التابعة لمحافظة الضالع.
0: أهلا وسهلا.
1: أما إذا هي بتورق بدون ما تكون ثمر، هل أنتوا بتدوا لها الفرصة أن يتكون ثمرة؟ هل ما بتزيدوا لها شلماء؟ بتحاولوا أن أنتوا تخزقوا الوعاء الذي هي موجودة فيه؟
0: أنت لك تدي لها الحل يعطشها ويرجع يسقيها، هذا حل أكيد للإزهار. نعم.
1: رسالة بيقول رسالة لصاحبها الوصابي رمزي محمد الوصابي، تقول: سلام الله عليكم وكيف حالكم جميعا وجمعتكم مباركة
0: على الجميع.
1: رسالة بيقول: سلام الله عليكم، عندي نحل يفرع الولد وأنا أسكنه ويهرب من الخلية، إيش تعرف الأسباب؟
0: الأسباب يعني المدخل حق الخلية يطيق بس لا يفرش ويهرب.
1: والذي طلبوا رقم البيطري أو لديهم أي مشكلة في الثروة الحيوانية، هذا رقم البيطري، تتصلوا في وقت مناسب أو تعملوا رسالة نصية وسيتم بإذن الله الرد عليكم. رقم البيطري أو الدكتور الخاص بالثروة الحيوانية 3-7-5-6-4-5-6-0. رقم البيطري مرة أخرى 3-7-5-6-4-5-6-0، تعملوا رسالة أو اتصال بإذن الله سيتم الرد عليكم والشفاء لثروتكم الحيوانية.
0: نعم.
1: رسالة بتقول: أسعد الله صباحكم أستاذ عادل والعم سندس، لا أستاذ السندس والعم عادل، جمعتكم مباركة. معانا شجرة البرتقال تحمل زهر وتكبر وتبدأ تتساقطين الأزهار، ما نفعلها. وتحياتي لكم بنت الحديدة من مديرية الدريمي.
0: كنوا منعوا عنها الماء أثناء الأزهار، وقت ما هي مسرت تمنعوا عنها الماء، بعد ما تبدأ لازم تكون تسقوها. نعم.
1: هنا رسالة بتقول: الشمام الذي بنسميه الخربز.
0: الشمام. أيوة صح.
1: قال أو قالت نزرعه وطعمه حقه مالح.
0: ما أيوة.
1: ولا فيه ذرة طعم السكر.
0: هذا الصنف نفسه، إنه يختار الصنف وأفضل صنف أناناس اسمه. أناناس مش معنى الأناناس هذا، لا لا، اسم الصنف الشمام اسمه أناناس، يعني طعيم جدا ولذيذ ويستخدم يعني حيكون يطلع طعيم، وهذا هو نوع ممتاز يكون تقطعوه وقطعوا مع السكر، مع ترشو. السكر أيوة ترشوا بالسكر وداكنوا.
1: نعم، وقالت كذلك من هو علي ولد زايد؟
0: علي بن زايد هذا شخصية أسطورية في كل اليمن، هو شخصية أسطورية، كل الأشعار وكل الأبيات الشعرية الذي فيها الحكم الزراعية وغيرها منسوبة إليه. نعم،
1: رسالة بيقول معاكم محمد من صعدة، معنا بقر ما رضيش تولد، ما نفع لها،
0: ما رضيش تولد ولا ما رضيت تحبل. ما بش بقرة ما رضيش تولد، بس لا ما حبلت ضروري لقحاء الثوب، وانتبهوا اللقحاء يعني في وقته، أو تتصلوا بالدكتور البيضري الرقم كم 37
1: 564 560.
0: هذا هو.
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم، كيف الحال؟ معنا فرسك، أخرنا عليهن اللقاح وعين خرج، ما نفع لهن عشان تكبر الحبة، تحياتي لكم جميعا، ويطلبوا زامن نحو الزراعة وشكرا. عشان تكبر الحبة مع معاكم إلا أن أنتوا تعملوا لها سماد، أما إذا هن كلهن الحبوب صغار حاولوا أن أنتوا تخففوا من كمية الإثمار، أو ممكن تنتظروا لها الموسم الثاني وقبل ما تسكنوها تفعلوا لها ري سواء وتعملوا لها السماد وتخلوها تدخل في البيات الشتوي، بإذن الله أني تثمر لكم بثمار أقوى وأحلى بإذن الله.
0: نعم.
1: رسالة بتقول سلام.

0: نعم
1: نعم فعلا المبيدات واستخدامها العشوائي هما بيسبب الأمراض وآفات بترجع على المزارع الذي قد تعب وشقي في محصوله وكذلك على المستهلك.
0: نعم
1: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وكتب الله أجركم على ما تقدموه للمزارعين اليمنيين وإن شاء الله أن الفائدة تصل إلى الجميع والله يسعد أستاذتي غالية دائما سندس ويحفظها يا رب العالمين من إسراء شكرا لش يا إسراء وكذلك الله يوفقش ويسخر لش. رسالة سلام الله عليكم كيف حالكم أخباركم الله يحفظكم معنا دب وقاش
0: أو دب وقاش
1: نعم وتخزق ما نفعله
0: افعلوا لهم مبيد من حكة تودي نعم
1: وهذا هو اسمها الدودة اللي بيجي خزق الدبة هو عبارة عن دودي القرعيات
0: أو
1: دودة ثمار القرعيات تستخدموا لها أول ما يتكون عندكم الدبة وعادوا صغير بدأ يتكون تفعلوا لها أميدة إيمابكتين بنزوات زائدا إندوكسكار تفعلوا لها رشة وقائية من هذه الدودة. رسالة كذلك بيقول وكل التحية والسلام كل تقدير واحترام لكم جميعا أنا مستمع لكم دائما وأبدا الله لا يحرمنا من صوتكم تحياتي لكم جمعي وجمعة مباركة
0: على الجميع
1: معكم بدرية من فرع العدين وشكرا شكرا
0: أهلا يا بدرية أهلا بفرع العدين وبأهل العدين كلهم جميل هالعدين.
1: رسالة يقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير معنا بسباس ملام بسباس جنيتهن كلهن والورق قد ساقضت ما عاد به إلا العيدان والثمرة ما نفع لهن جمعتكم مباركة ثمرت وتساقضن الأوراق هذا تفعلوا لها ممكن تستخدموا لها سماد عالية النيتروجين أو بالأخص خلوها لما تضيب الثمرة كما قد تحمرت الثمرة ونضجت تعملوا على قطفها وبعدين تعملوا على تحريك التربة وتضيفوا لها سماد 23
0: نعم.
1: رسالة بتقول جمعتكم مباركة ذرينا حب جاوبنا على الرسالة وقالت كذلك الرسالة سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة أعطونا رقم البيضري المختص بالحيوانات رقم الدكتور البيضري هو 37-564-560. رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وجمعتكم مباركة من الجريح أبو زين
0: العابدي بيقول سلامات
1: مع جارنا شجرة لوز وكل ما زهرت تتساقط الزهرة أي شي يسوي لها والنعنى حقنا في الحوش بياكلها الدودي الورق كامل انصحونا ما نفعل شجرة اللوز هي بتهل من نفسها يعني هي ما تحمل شجرة اللوز إلا 20% من الإزهار حقها فهي هذا نوع طبيعي يعني الهل هذا تساقط طبيعي وقولوا له كذلك إنه ما يعملش على سقي النبات وهو في مرحلة الإزهار أما النعناع الذي في الحوش بياكلها الدودي ماله على لقاض الدودي لأنه في الحوش أو ممكن تستخدموا البسباس في كرشه للنعناع لكن تحاولوا أن تخففوا من تركيز المنقوع على البسباس وترشوها أو حتى ممكن يعني كحل أخير أن تستخدموا مبيد حشري ترشوا النبات وتركزوا على آباد الأوراق بس نفضل إحنا أن تستخدموا الطريقتين الأولتين في اللقاط وكذلك في الرش بمواد عضوية ما تسببش أي آثار جانبية أو ثانوية للمحيط المتواجد فيه. رسالة بتقول سلام الله عليكم معي باباي يثمر ويتساقط ما هو السبب أو ما فعله إذا الباباي عندكم بيزهر وتساقط تأكدوا أنه معاكم نوعين من الباباي مش شجرة واحدة إذا هي شجرة واحدة فطبيعي أن يتساقط لأنه ما بيحدث لهاش أي تلقيح. ثاني رسالة بتقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة معي لوز وباباي وجوافه في حوض واحد والباباي بيطلع زهر وتساقط ما هو السبب الثلاثة هذولا في حوض واحد لوز وباباي وجوافه أول شيء اللوز ما يمكنش أنه يدي لكم أما الباباي والجوافة إذا هنا الثنتين في جو ينائم هنا الثنتين حاولوا الباباي ما دام إنه بتسهر وتتساقط إن تتأكدوا إنه مش بس واحد الباباي تزرعوا ثنتين ثلاث شجر جنب جنب لأن منها مذكر ومنها المؤنث عشان ينجح عندكم التلقيح وحاولوا إن تتباعدوهن يعني ممكن تنقلوهن مش تخلوهن كلهن الثلاث في حوض واحد لأن كل شجر منهن لها احتياجات مختلفة ولكل شجر منهم تشتيفت يعني مساحة عشان تتمدد الجذور وعشان تنمو.

0: كانت الحوش واختاروا له واختار الثلاث نبتات كزينة. كزينة أيوة ينفعين.
1: رسالة بيقول يا عم عادل نشتي نشتي شجرة عنب الفلفل تكبر عندنا في بني سعد شمس قوي تمسكها أو تمسكها التربة، ينفع سمدها سماد بلدي ولا سماد غيره ما هو النوع؟ شكرا لكم.
0: لا سماد بلدي أفضل شيء، سماد بلدي قديم مخمر وتشت تحته وتشقى عليه التراب، تقلبها مع التراب تقلبها السماد مع التراب وتسقيها يبقى تمام تمام
1: بإذن الله. رسالة بيقول سلام الله عليكم، عنا لي بيصفرين الورق ما نفعل لهن.

0: تعود تنمو من جديد، مشكورين على برنامجكم الأكثر من رائع. السؤال الأول الذي قال مشكلة في تأخر شجرة التين في الإثمار، ما يفعلها؟
1: التين يعني مع التامي عطشة، لو ما قدر يبدأ يشوف عطشة ويسقيها، هذا حل له للنخيل والثاني للتين. أيوة نعم.
0: قال والرمان توقفت عن النمو، ماذا أعملها لأجل تعود للنمو من جديد؟
1: السماء 23 والرمان ما هوش يعني ناجح عندكم في تامه، ولكن من باب التجربة ممتازة.
0: رسالة بتقول سلام الله عليكم، كيف الحال؟ بتجي اسفرال في الورقة حق القات وترجع تنكع، ما نفعل لها؟
1: ما هو اسفرال في
0: ورقة القات؟
1: هذا الملوحة أكيد في المياه والتربة. إنه يبدأ يكشط من عند عروق القات 20 سنتي ويبطل التربة، ويستخدم الأسمدة اللي هو مك ولها مفيد، وبعد ما يستخدم السماد وبيطل التراب يبدأ يعني باستخدام العلاج حق الناقز، وعلاج الناقز ممكن أن يعني تصير له عند البيع المشتري.
0: وتقول له اسم المبيد كركزيم الميثيل هو المناسب له.
1: أيوة نعم.
0: رسالة بتقول سلام الله عليكم، يا عم عادل كم باقي في شهر الثلاث وحين يبدأ تلمذرة في قاع جهرة؟
1: في قاع جهرة قد مضر الثلاث، قد احنا في آخر الثلاث، وتلمذرة عندكم في جهرة اسأل كبار السن أي حين بيتلموا، وتتلموا جمعة كلكم، مش واحد بعد الثاني بعد الثالث، وكلكم في وقت واحد.
0: رسالة كذلك بيقول تلمت بن قبل شهرين وما قد طلع، ايش بينه وهل يتلموها اخضر او يابس؟
1: ما هو انا
0: قال تلمت بن،
1: ما يتلموش البن مثل الذره، هم يستخدموا بذره في داخل كيس في داخل المشتل وطلع شتل واحده. يستحسن انك البن تغرس الشتلات. نعم.
0: رسالة يقول ذرينا رومي في الحوش نسقيه؟
1: ايوه سكوا زينه حاليه.
0: نعم. ورسالة نعم. تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ شكرا لبرنامجكم الذي بنستفيد منه بقوة. معانا سؤال، ما نفعل الذباب هالبيضاء جنتنا، ما نفعل لها؟
1: الذباب هالبيضاء مبيض حشري جهازي، وتستخدموه نص ملي لكل لتر، وتبدأوا ترشوه. نعم.
0: اسم المادة الفعالة له هو ديفاكنازول.
1: نعم.
0: رسالة بتقول الذي قال الرومي في الحوش بيقول ما قد له إلا يومين، عادي نسكي؟
1: ما خلي له ما ينبت. نعم.
0: نعم. رسالة أخرى بتقول سلام الله عليكم، ما نفعل للصنافير الذي في المغارس؟
1: الصنافير في المغارس جرق شطن بأي حاجة حاتم أو سكين، واستخدم لهن بعدها كبريتة النحاس.
0: نعم. رسالة بتقول سلام الله عليكم، شكرا لكم على شكرا لجهودكم المبذولة، واستفدنا منها بكثرة معلوماتكم معي. سؤال معي الرمان لازال إلى الآن مزهر، ما قد خرج شيء، بس أنا مفتجع أني تسقط الزهرة، وقفنا الثمار ومع ذلك وقفنا الإزهار ومع ذلك الشجرة عاطشة،
1: وقف الماء.
0: نعم.
1: بالنسبة للرمانة
0: أيوة، قالوا مع ذلك الشجرة لا زالت عاطشة، ما نفعل لها؟
1: يعمل له سقي خفيفة بس.
0: نعم. وإن شاء الله خفيفة جدا، ما يعملش للأزهار شيء. رسالة بيقول سلام الله عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا عم عادل؟ جمعتكم مباركة، في أي وقت نبدل التربة حول الشجر؟
1: في شهر 11. نعم، في شهر واحد، في 14/1 تبدأوا تبدلوا التربة، تقصوا الشجر، يعني هذا الوقت.
0: نعم.
1: تقليم الأشجار، قص القات، كل يبدأ من نص واحد إلى بداية 5.
0: نعم، رسالة بتقول جمعتكم مباركة، وجمعتكم مباركة، والتحية لكل طاقم إذاعة سام اف ام باش مهندس عادل. لماذا المانجو ملان دود أكثر من مرة نشتريه ولا زال الدود داخلها؟
1: مدري كيف، لو ما بيجي حظهم ذولي هالدود سقط، ولا بنشتري مانجو ما قد حصلت شدودي نهائيا. أيوة، فالتوديع لو ما بيجي في المحصول هذا نتيجة لتقصير المزارع في رش فراشة ذبابة الفاكهة. وانتو هذا لا مشين رزقكم تختاروا الصنف الثاني، ذا حين القلب الثور والسوداني مليان السوق.
0: نعم، ممكن تستخدموا السوداني عشان تفعلوا عصير مع انه بيقع ملان شعر، وقلب الثور تمتعوا فيه بأكله يتذوقوا. اذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم،
1: عادوا باقي 5 دقائق.
0: هذا خارب.
1: ها
0: نعم، مع دقيقة يطلع بالكاشف.
1: أيوة ناهية.
0: إذن مستمعينا الكرام، التحية كل التحية لكل من اتصل، كل من راسل، كل من سمع إلينا وهو صامت. بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم، فالتحية كل التحية مقدمة لكم من مخرج اليوم عبد القادر محمد.
1: رقم جمال، رقم جمال في الأخير، ومن الأشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
0: والتحية لكم من الإدارة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاضي وخالد حسين. وكذلك التحية لكم من الإشراف العام الأستاذ المهندس ماجد هاشم المتوكل. كذلك التحية لكم من مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية المهندس عادل مطهر، ومن كنت معكم سدس مطهر. في الأخير نعطيكم رقم الجبهة
1: الزراعية.
0: نعم، ممكن تفعلوا له رسالة أو اتصال في وقت ملائم للمشكلة التي تواجهكم، 7222655228. إذن التحية لكم مقدمة وإلى اللقاء.
1: مع سلامة الله، إلى اللقاء.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
3: محلى بلادي تهامة، فيها مكرم ومشاهمة.

ما احلى بلادي تهامة، ارض خصبة لمزراعة، هيا نهاموا يا جماعة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
2: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
3: وما
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: عاي أخرونا
4: بالعكس سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو
4: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادي.
6: سام اف ام والعود أحمد.

0: وآتوا حقه يوم حصاده. حتى نصرف هذا الموضوع ما نريح لا نصرف الموضوع الثاني بينخرج في ساعتي.
1: لو الناس بيدوا زكاة ومثل أخي سمعت وكل قال أخي قالبه إن الباري بيدي قال قل الزكاة ولا بيدي بعض الناس ما بيدي أنا ناصفه وسواء ما أداش إذا ما أداش كامل ما أصلح زكاة. يا ربي يدي وانا أدي ناصفه لو ما أدي الباري بعد ما أدي ولا كلمة وهذا نحمله ونكله نبي حتى فهم الناصف من فضل الله.

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوه.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

ذي حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون

0: أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين. الإخوة المؤمنون، إن جريمة حرق المصحف الشريف استهداف كبير للمسلمين وحرب عليهم واستهداف لأقدس المقدسات، وإن سكوت الكثير من المسلمين عن حرق القرآن الكريم جرم كبير.

أشهد أن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق والعدل المبين. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بفضلك وجودك ومنك وكرمك وقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والإقبال على الله وحسن التوكل على الله وحسن الثقة بالله جل جلاله وعظم شأنه، والمسارعة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، واغتنام مواسم الخير. إن لربكم في أيام دهركم نفحات تتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، واجعلنا ممن شملتهم رحمتك وعمتهم مغفرتك وفازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الآيات في سورة الفجر. أقسم الله تعالى بالفجر كآية من آياته العظيمة التي لا يقدر على إحداثها إلا هو سبحانه وتعالى، والتي ينبثق فيها ضوء الفجر إذ هو من لوازم طلوع الشمس، كآية عظيمة من آيات الله الكبرى التي لا يقدر عليها إلا هو جل جلاله عظم شأنه. والفجر وليال عشر، قال العلماء إن الله تعالى لا يقسم بشيء من مخلوقاته إلا تنويهاً بعظمة هذا الشيء ومكانة هذا الشيء. والله تعالى أعلم حيث يجعل سره في ليل كان أو في نهار، في زمان كان أو في مكان، في إنسان أو في جان، في أي شيء كان، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هذه خمسة أمور أقسم الحق تعالى بها. والفجر وليال عشر، هذه الثانية، وليال عشر والفجر وليال عشر والشفع والوتر، الشفع هذا الثالث والوتر الرابع، والشفع والوتر والليل إذا يسر هذا الخامس. خمسة أمور أقسم الحق سبحانه وتعالى بها في مطلع هذه السورة المباركة. والفجر وليال عشر، قيل إن الليالي العشر، ولعل الإجماع منعقد عليها أن المراد بها أيام عشر ذي الحجة التي نحن اليوم بصددها بإذن الله ونستقبلها في مطلع شهر ذي الحجة. ومن المناسب أن يعرف الناس فضل هذه الأيام حتى يكونوا من المغتنمين لها، وحتى لا تفوتهم الفرصة وقد هيأها الحق سبحانه وتعالى لهم، وحتى يكونوا من المغتنمين لمواسم الخير، إذ ليست هذه الأيام مقصورة في فضلها وأجرها ومثابتها على الحجاج فقط، إنما هي عامة لجميع المسلمين إنهم اغتنموها
وإن هم كانوا من أهلها فأكثروا من ذكر الله تعالى فيها، وحافظوا على ما أمر الله تعالى بالحفاظ عليه فيها. فقال وليال عشر، ونكرها تنويها وتعظيما لشأنها، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. الشفع كل زوج، والوتر كل فرد، وهذا ما ذكر العلماء فيه من الأقوال، وما ذكر العلماء فيه من الأقوال كثير، خلصوا إلى هذا المعنى أن المراد بالشفع كل شفع، كل زوج، ومن كل خلقنا زوجين اثنين لعلهم يذكرون، والوتر كل وتر. وقيل إن المراد بالشفع الأيام المشفوعة في هذه الليالي العشر، وأن الوتر كل يوم وتر فيها. وقيل إن المراد بالشفع والوتر الشفع، أن الشفع هو المراد به يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة الذي ينحر فيه، تنحر فيه الضحايا والهدايا، وأن الوتر المراد به يوم عرفة. وكأن الله تعالى قد أقسم بالليالي العشر فخصها بالذكر من دون الليالي كلها في أيام السنة، طبعا باستثناء ليلة القدر والأيام التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز. وخص من هذه الليالي العشر يومين، الذي هو يوم عرفة ويوم النحر، فكأنهما خصوص الخصوص. ولذلك ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام أفضل عند الله، ولا العمل الصالح فيها أحب إلى الله من الأيام العشر، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله بسبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعيد على مسامعكم هذا الحديث كي تفهموه جيدا، لأن هناك من الناس من لا يفهمه جيدا فيسارع في رده ونقضه. ما من أيام أحب إلى الله أو أفضل إلى الله أو أفضل عند الله، ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث يدل على فضل هذه الأيام، أيام العشر، ولها منزلة عظيمة عند الله. وقد نوه الله تعالى بذكرها في هذه الآية الكريمة وليال عشر، فعلى المسلمين أن يغتنموها. ومعنى الحديث أن هذه الأيام العمل الصالح فيها أفضل من غيره في غيرها من الأيام، العمل الصالح في هذه الأيام أفضل منها أو أفضل منه في غيرها من الأيام. وهذا ما يسمى في كتب النحو واللغة بمسألة الكحل، تفضيل الشيء عن نفسه باعتبارين، كما قالوا الكحل في عين زيد أفضل منه في عين عمرو، فهم يفضلون الكحل في عين زيد أفضل منه في عين عمرو. والتفضيل يدل على فضل ما، إلا أن أحد الشيئين أو أحد الأمرين أفضل من الآخر. ومعنى الحديث بهذا المعنى سيكون أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة أفضل منها في غيرها. وأما قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد، فإن المعنى أن كل الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان في هذه الأيام المباركة في العشر من ذي الحجة هي أفضل منها في غيرها من الأيام، حتى الجهاد في سبيل الله. بمعنى أن الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام أيضاً أفضل من الجهاد في سبيل الله في غيره من الأيام. هذا الذي يفهم من الحديث، لأن هناك من يفهم الحديث ليقول أن الأعمال الصالحة والمراد بها الصلاة والصدقة والنفقة والإكثار من ذكر الله أفضل من الجهاد. لا، الحديث لم يذكر هذا ولم يعني هذا، فقط الحديث يتحدث عن أعمال صالحة، هذه الأعمال الصالحة التي نقوم بها في سائر السنة هي أفضل في العشر من ذي الحجة. استشكال الصحابة عندما قالوا ولا الجهاد، فالمفروض أن الجهاد هو أفضل في كل الأيام،
قال لا، حتى الجهاد، الجهاد في العشر من ذي الحجة أفضل منه في سائر الأيام، إلا أن هناك نقطة مهمة، وهي أنه إذا خرج الإنسان بنفسه وماله جهاداً في سبيل الله وقتل في سبيل الله وأنفق ماله في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء، هذا أفضل عند الله حتى ولو كان في غيرها من الأيام، حتى ولو كان في غير هذه العشر من ذي الحجة. وهكذا نفهم الحديث جيداً، لأن هناك من يفهم الحديث بصورة غير مناسبة فيسارع إلى رد الحديث، وما أكثر من يسارع في رد أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخلل في الفهم، لا لأن الحديث لم يثبت ولا لأن الحديث غير صحيح، فالحديث قد يكون صحيحاً، لكن هناك مسارعة في رد أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخلل في الفهم. فالحديث يقول إن الأعمال الصالحة أفضل عند الله في هذه الأيام من غيرها في سائر الأيام، فقول الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله، كان المفروض أن الجهاد أفضل حتى ولو لم يكن في هذه الأيام من ذي الحجة. قال حتى الجهاد ليس في غير هذه الأيام، ليس أفضل من هذه الأيام، إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الأيام العشر من غيرها من سائر الأيام في سائر السنة، لأن الإنسان أقبل على الله تعالى بنفسه وبماله وجاد بنفسه وبماله. وهكذا نفهم الحديث جيدا. أما أن الأعمال سائر الأعمال أفضل من الجهاد، هذا لا يتناسب مع قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ومعلوم أن القاعدين من المؤمنين يمارسون الصلاة والزكاة والصيام والنفقة والذكر لله وقراءة القرآن وما إلى ذلك، غير أن المجاهد لا شك أفضل من هؤلاء كلهم. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل أي الأعمال الصالحة يا رسول الله تعدل الجهاد في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدرون على ذلك، لا تقدرون على ذلك، ليس شيء هناك ما يعدل الجهاد في سبيل الله على جهة الإطلاق. إن الله تعالى ابتلانا جميعا، ابتلى هذا بالصلاة فصلى وبعضهم لم يصلي، ابتلى هذا بالزكاة فزكى بعضهم، ابتلى هؤلاء بالزكاة فزكى بعضهم، هؤلاء لم يزكوا، ابتلى بعضهم بالصوم فصاموا وبعضهم لم يصوموا، ابتلى الناس فصاموا وبعضهم لم يصوموا، وهذه كلها ابتلاءات بدنية وبالإمكان القيام بها، لكن أن يبتلي الله تعالى الناس بالجهاد في سبيله وبذل أرواحهم وأموالهم في سبيل الله، هذا ذروة سنام الإسلام وذروة الابتلاء الإلهي، يتحقق إيمان العبد من عدمه. قد يبتلى الإنسان بالصلاة فيكون من أهلها، ويبتلى بالزكاة فيكون من أهلها فيزكي ويصوم ويحج بيت الله ويعتمر في السنة عشرات المرات، قد يقرأ القرآن ويحفظه عن ظهر قلب، لكن الله تعالى لا يزال يبتلي العبد حتى يمتحن إيمانه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والابتلاء لا زال واردا، يبقى مع الإنسان كدرس بعد درس ومادة بعد مادة يبتلى الإنسان فيها ويختبر فيها، فإن تجاوز هذه انتقل إلى مرحلة ثانية حتى يصل إلى مرحلة الجهاد في سبيل الله، فإن قام به قال الله تعالى في حقه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وإن هم لم يجاهدوا في سبيل الله ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، كل أعمالهم تلك صارت هباء منثورا والعياذ بالله. فلا بد من الصدق مع الله سبحانه وتعالى من ألف الإسلام إلى يائه، لا يمكن لنا ولا يجوز لنا أن نتخير شيئا دون شيء، ما كان لهم الخيرة، ما كان الإنسان أن يختار شيئا دون شيء مما كلف الله تعالى به عباده، وما كان الإنسان أن يتذوق شيئا ويقول بهذا الشيء دون الآخر مما فرضه الله تعالى على عباده. وبهذا نعلم جيدا أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله
لا يفتر من ذكر الله حتى يعود المجاهد، فمن منكم يستطيع فعل ذلك؟ والكل يجيب لا شك أنه لا يستطيع فعل ذلك، أن يصوم النهار دائما وأن يقوم الليل دائما وأن يذكر الله دائما، فلا يأكل ولا يشرب ولا ينكح ولا ينام، لا يستطيع فعل ذلك. بينما المجاهد في سبيل الله تجري له من الأجور مثل أجور من صام، ومثل أجور من صلى، ومثل أجور من زكى، ومثل أجور من بنى المساجد، ومثل أجور من ذكر الله تعالى، لأنه بجهاده هذا في سبيل الله وبذله روحه في سبيل الله سبحانه وتعالى يريد بذلك إعلاء كلمة الله، ويريد بذلك أن تقوم هذه الشعائر وأن تستمر هذه الشعائر، وأن يرفع من ذكر الله، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال وفي كل حال. وهذا منتهى الإيمان وقصارى جهد الإنسان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ هل فيما أقسم الله تعالى من هذه الأقسام المباركة لذي عقل فينتفع بهذا القسم ليفهم أن هذا القسم إنما أقسم الله تعالى به لفضله تنويها بشأنه كي يكون من أهله؟ هل في ذلك قسم الذي حجر لذي عقل لذي رب لذي فهم؟ وينبغي علينا أن نكون من أولي الألباب، من العقلاء الذين يفهمون خطاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله ومراد الله سبحانه وتعالى ومؤداه ومعناه ومغزاه، وأن نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. علينا أن نفهم كلام الله. هذه الأيام المباركة العظيمة التي نحن بصددها وهي بين أيدينا، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا فضلها ورضوانها، ينبغي علينا ألا تفوتنا وألا نحرم أجرها وألا يكتب علينا وزرها، وأن نكون من المسارعين فيها إلى طاعة الله وإلى الإكثار من ذكر الله. ولذلك ورد فيها في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم: فأكثروا فيها من تعظيم الله والتهليل والتحميد والتسبيح وما شاكل ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. علينا أن نكثر من ذكر الله وألا نفوت هذه الفرصة. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا، لا يشقى بعدها أبدا. ما أحوجنا إلى نفحة من نفحات الله؟ القلب قاس، والقلب مظلم، والصدر ضيق، والفهم منغلق، ولا يفتح ذلك إلا الله، ولا يشرح الصدر إلا الله، ولا ينور القلوب إلا الله، ولا يلقي المحبة للطاعة إلا الله سبحانه وتعالى. هو الذي زين لكم، هو الذي زين الإيمان في قلوبكم، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. هو الله الذي يهدي، هو الله الذي يوفق، هو الله الذي يشرح الصدر، هو الله الذي ينور القلب، هو الله الذي يوفق العبد لطاعته سبحانه وتعالى. فعندما يتعرض الإنسان لنفحات الله في مثل هذه الأيام المباركة يكون أهلاً لرحمة الله، يكون أهلاً لعون الله، يكون أهلاً لتوفيق الله تعالى له. ومما يخص هذه الأيام المباركة وما ورد في خصوص خصوصها وهو يوم عرفة، ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الدعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية هذه موجودة عند أهل البيت عليهم السلام كما هي موجودة عند غيرهم من العلماء، علماء هذه الأمة من أهل الحديث وغيرهم، سئل النبي عن صيام يوم عرفة فقال: صيامه خير، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه كفارة سنة ماضية وكفارة سنة مقبلة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية:
تكفير أو صيامه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية التي فيها هذا الإنسان، أما السنة المقبلة فهي لم تأتي بعد، ولم يحصل منها سوء حتى يكفر، ولم يحصل منها ذنب حتى يتاب منه. ولكن يجوز أيضا حمل هذا الحديث على هذا المعنى، بأن الإنسان إذا صام يوم عرفة كفر الله تعالى عنه سيئاته الماضية، وكان عونا له في السنة الباقية بحيث يعصمه الله تعالى من الذنوب والخطايا والأوزار ويتجاوز عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار بقوله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنة تذهب السيئة، وإذا كان لدى الإنسان حسنة ماضية يمكن أن تكون عونا له في المستقبل على تجاوز السيئات التي يمكن أن تحدث. وكما أن الحسنة أيضا تذهب السيئة فهي تعين الإنسان أيضا على اجتناب السيئات. ذكرنا بالخطبة الماضية في الجامع الكبير قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، قال: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، سعي الإنسان، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالطاعة تجر إلى طاعة، والمحسنة والحسنة تجر إلى حسنة، وعلى هذا النحو يكون عون الله سبحانه وتعالى تطبيقاً لقول الحق سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مما يجدر ذكره اليوم ونحن مقبلون على الأيام العشر، ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من السنة التي كان يقوم بها وعلم أصحابه وأمته بها، وعلى المؤمنين أن يقتدوا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأيام المباركة ينبغي احترامها وتعظيم شأنها والإكثار من ذكر الله تعالى فيها، ولا سيما الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كما ذكرت. وفي نفس الوقت هناك أمور بالنسبة للأضحية هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وأنا أعجب من كثير من الناس عندما يتحدثون عن السنة يتحدثون عنها باستهزاء واستحقار ويقولون: هذه مجرد سنة، نكتفي بالفرائض وليس علينا أن نقوم بالسنن، فلا يجعلون للسنة قيمة في بالهم ولا في قلوبهم، وهذا خطأ كبير. لم يكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين قام بها وأمر بها مغفلا ولا جاهلا لفضلها، عندما قام بها قام وهو يعلم أن لها فضلا عند الله سبحانه وتعالى، وأن الحفاظ على السنن عبارة عن حما للحفاظ على الفرائض كلها، فمن حافظ على السنن حافظ على الفرائض، ومن لم يحافظ على السنن أوشك أن يهتك حرم الفرائض ومحارم الفرائض. وبالتالي علينا أن نحترم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات، وهذا ما أجمع عليه علماء المسلمين، أنه كان يوقت للصلاة فيصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها. نعم ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه جمع في المدينة المنورة بين الظهر والعصر من دون خوف ولا مضر ولا سفر، وجمع بين المغرب والعشاء من دون خوف ولا مضر ولا سفر. وسئل عن ذلك فقال: أردت أن لا أحرج على أمتي، وهذا في رواية البخاري ومسلم وغيرهما، لكن السنة المعلومة من هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يوقت، وكان أكثر أعماله أنه كان يوقت الصلاة. فلا ينبغي ترك السنة والعمل بالرخصة وترك العزيمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونجعل الجمع بين الصلوات عند الحاجة وعند الضرورة وعند المشكة وعند ذلك، أما أن نجعلها عادة هذا خلاف السنة، خلاف سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ضرب مثل بسنة النبي. مثلا كان النبي أطلق لحيته وأمر الناس بقال: حفوا الشارب وأعفوا اللحى. الناس اليوم غيروا قالوا: هذا مجرد سنة، والعمامة مجرد سنة، وهذا الفعل مجرد سنة، واستهزأوا بالسنة واستحقروها واستقلوها وكأنهم في غنى عنها، وهذا خطأ كبير يا إخواني. كذلك الحال مع الذبح في يوم الإضحى، الإضحية سنة مؤكدة. أبو حنيفة ومالك ذهبوا إلى أنها فريضة،
واستدلوا بقول الحق سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وقالوا النحر المراد به يوم النحر، سواء كانت هدايا أو ضحايا، والأمر يدل على الوجوب. غير أن العترة والشافعية والحنابلة وغيرهم من علماء المسلمين ذهبوا إلى أن الأمر وإن كان على هذا النحو فالمراد به السنة، لما لصارف انصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والندب، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه: كتبت علي ولم تكتب عليكم، يعني الإضحية أو الأضحية بالضم والكسر، إضحية وأضحية، كتبت علي ولم تكتب عليكم. ألا أن الإنسان إذا كان لديه سعة، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من وجد سعة فليضحي فليضحي. وورد في الحديث: استفرهوا ضحاياكم أو استثمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مضاياكم، بمعنى أن الصدقة ومنها الذبيحة تكون عون الإنسان على اجتياز السؤال والجواب يوم القيامة وعلى المحنة يوم القيامة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. فالإضحية سنة، وينبغي على الناس أن يقتدوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل من كان قبله، وهو إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. سنة مؤكدة، وعلى الناس أن يقتدوا بهذه السنة وأن لا يبخلوا. ربما قيمة الجعالة، جعالة العيد، تضاهي قيمة الذبيحة، فأيهما أولى بالتقديم، السنة أم الجعالة مثلا؟ هذا ضرب مثلا. طبعا السنة مقدمة، لأن الإنسان يقوم بفعل تعبدي أراد به الإقبال على الله ورحمة الله تعالى سبحانه وتعالى، فهذا الأمر يجب أن يقدم. الكبش لا بد أن يكون ابن سنة، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: جذع من الضأن. والمراد بالجذع الكبش الطلي، أن يكون ابن سنة. ما عدا من المعز، ما عدا المعز الماعز التيس، لا بد أن يكون ابن سنتين، هذا هو الراجح من الأقوال، لا بد أن يكون ابن سنتين. ومن البقر لا بد أن يكون ابن سنتين. وأما الإبل فلا بد أن تكون ذات 5 سنوات ودخلت في السادسة، هذا ما شرع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما شرع في الهدايا أن لا تكون عورة ولا ثقبة ولا خرقة ولا شرقة ولا عورة ولا عرجة ولا مريضة ولا هزيلة، لا بد أن يكون تكون هذه الأضحية أن تكون سمينة، يعني سليمة من العيوب، لأن الإنسان يقدمها لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يقدم ما هو أفضل وما هو أحسن. يندب لمن نوى وعنده قدرة على الذبح إذا دخلت العشر من ذي الحجة ورأى هلال ذي الحجة ألا يقلم ظفرا ولو لم يكن حاجا ولو لم يكن محرما، ألا يقلم

ظفره حتى يضحي. مما ورد أيضا في السنة النبوية عنه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يضحي إلا بعد الصلاة، ذكرت ذلك فلعلي لأننا لا ننتقي ولا نسمع هذا الكلام مجددا. مما ينبغي فهمه أيضا ألا يذبح الإنسان أضحيته حتى يصلي، لأن من ذبح قبل الصلاة فهي لحم من اللحوم، لحم ليست فيها سنة ولا فيها أجر، لكن من ذبح بعد الصلاة فقد وافق نسكه نسك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ووافق فعله ذلك، ولقد أمر النبي أمته بذلك ألا يذبحوا حتى يصلوا، حتى يصلوا صلاة العيد. هذا مما شرع وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمنون مطالبون بالتأسي بالنبي، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الصدقة والذبيحة إذا كانت على هذا النحو في سبيل الله سبحانه وتعالى فهي عتق لصاحبها من النار، عتق لكل عضو من أعضائه. لا تنسوا أن الله تعالى فدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، هذا الذبح كان في مقابل هذا الجسد كاملا، أعتق الله تعالى هذا الجسد كاملا من النار واعتقه من غضبه سبحانه وتعالى حين ذبح الذابح ذبيحته لوجه الله سبحانه وتعالى، ولم يريد ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. علينا أن نعظم حرمات الله، علينا أن نعظم شعائر الله، علينا أن نحس بعظمة الشعيرة الإلهية. ومن يعظم حرمات الله فهو من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علينا أن نعظم كل ما عظم الله تعالى، ومنها القرآن الكريم الذي أوسي إليه مؤخرا من جهة أعداء الله الذين لا يتوانون ولا يبالون ولا يفتؤون ولا يدخرون وسعا في تخذيرنا وتشتيتنا وتفريقنا وتمزيقنا وإضعافنا وتدنيس مقدساتنا. علينا أن نعظم هذا القرآن العظيم، أن نكون أكثر التفافاً حول القرآن العظيم، أن نكون أكثر حفظاً لهذا القرآن العظيم، أن نكون أكثر فهماً لهذا القرآن الكريم، أن نكون أكثر من تمسك بهذا القرآن الكريم، أن يكون هذا القرآن الكريم حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا، أن نستفيد من معاني هذا القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. علينا أن نكون أكثر الناس حفاظا على هذا القرآن الكريم. من المؤسف جدا، من المؤسف جدا أن ترى قوانين تسن على مريدي التقدم للدراسات العليا حتى في بعض الأقسام الشرعية والدراسات الإسلامية أن يكون حاصلاً على التوفل في اللغة الإنجليزية، يشترطون عليه أن يكون حاصلاً على التوفل على اللغة الإنجليزية، وإلا لن يقبل للالتحاق في الدراسات الأكاديمية والعليا كما يقال. لماذا لا نفترض على الناس من الطلبة أن يكونوا أقل شيء قادرين على قراءة القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ لا نسأل منهم أن يحفظوه عن ظهر قلب، فقط أن يجيدوا قراءة القرآن الكريم. من المؤسف أن ترى أناسا يتقلدون في بعض المناصب، وفي بعض المناصب سواء العليا أو القضائية أو الأمنية أو ما شاكل ذلك، لا يستطيعون قراءة القرآن كما أنزل الله سبحانه وتعالى. والذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن كيف له أن يفهمه؟ كيف له أن يعلم ما فيه؟ كيف له أن يستفيد منه وهو لا يجيد قراءة القرآن الكريم؟ فهذه مسألة. إن أكبر جواب يمكن أن نجيب به على هؤلاء الأعداء أن تصدر الحكومة قراراً بوجوب من أراد أن يلتحق بالدراسة العليا أن يكون لديه إجازة ولو حتى في إجادة قراءة القرآن الكريم. لا نقول يحفظ القرآن الكريم وأن ذلك صعب عليه، يكفي أن يكون مجيداً لقراءة القرآن الكريم. وسترون فائدة هذا القرار، سترون انعكاس هذا القرار إيجاباً على الأمة كلها، سترون كيف سيلتف الشباب لأن المسألة صارت وجوباً عليهم، ولا يستطيعون أن يحققوا مضاربهم الدنيوية إلا بهذا الأمر الديني، كيف يكون يعني فضله وثمرته بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نقول للناس إنه لا خلاص للأمة إلا بالقرآن، ليس معنى أن يبدأ القرآن وأن نزينه وأن نزخرفه وأن نكتبه بماء الذهب، ليس المراد بهذا. المراد أن نعمل بما فيه، أن نفهمه وأن نعمل بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. فمن كان على ذلك فهذا هو الموفق، هذا هو المهتدي على سبيل الحقيقة، ومن لم يكن على ذلك فهو ضال مبين. مما ورد في القرآن العظيم قوله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن أعداءنا لا يفتؤون ولا يدخرون وسعا في محاربة الإسلام والمسلمين، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأتى بالفعل المضارع يزالون على أنه على جهة الدوام والاستمرار، وهذا أمر سيستمر إلى قيام الساعة، أنهم على هذا النحو ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
وقوله إن استطاعوا أنهم لن يستطيعوا، ولئن أفلحوا في البعض فلن يفلحوا في الكل بإذن الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى أيضا على سبيل المثال: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقوله سبحانه وتعالى: ودت طائفة من الكتاب لن يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى. الآيات هذه وغيرها مما ورد في كتاب الله العزيز تبين وتوضح أنه لا مجال أبداً ولا مطمع أبداً في سلامتنا من جهة هؤلاء الأعداء، فإنهم لن يدخلوا وسعاً في حربنا ومعاندتنا ونصب التوائل لنا وحبك المؤامرات علينا ووضع الدسائس لنا ومحاربتنا على كل الأصعدة. فبالتالي بعد هذا الخبر الإلهي أن نتعامل مع هذا العدو بما تقتضيه المرحلة وبما تقتضيه هذه العداوة، أن نكون حذرين منهم وأن نكون محاربين لهم وأن نكون مقاطعين لهم وأن نكون سواء في الطريق الآخر لهم، لا أن نكون معهم أبدا. نعم أفلحوا وللأسف الشديد، والله تعالى يقول في محكم كتابه العزيز: والمؤمن هو الذي يصدق كلام الله. قال: يا الذين آمنوا لا أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآية واضحة، فالإنسان قد يكون من أهل الصلاة بظاهر الأمر ومن أهل الصيام ومن أهل الزكاة ويحج ويبني المسجد، وهذا مسجد سواء محمد بن سلمان وهذا مسجد محمد بن زايد وهذا كذا، ويضولونه ويعرضونه ويضعمونه بالرخام، لكن هذا لا يسمن عند الله ولا يغني من جوع ولا يقدم ولا يؤخر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. لا بد أن يكون الإنسان مستقيما. لقد أفلح الأعداء في هؤلاء الناس للأسف الشديد، وهذا مما استثناه الشيطان عندما أقسم: فوعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. هؤلاء الأعداء استطاع الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وصاروا مع الأعداء. بالأمس نسمع أن نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب الظالم ذهب إلى الإمارات في رحلة سرية مرة أو مرتين كما قيل والله تعالى أعلم. وإن لم يذهب أصبحت الدول العربية منطلقا للعدوان على الإسلام والمسلمين ومحاربة الإسلام والمسلمين، وهذا دليل واضح على أن كثيرا من الناس قد ضلوا ضلالا بعيدا. ونحن نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن يثبتنا، لكن يجب علينا أيضا أن نفهم أن من تولى هؤلاء الناس ولو كانوا يمنيين ساحل الغربي أو في مارب أو أينما كانوا ودعوا لهؤلاء بطول العمر أنهم منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالمسألة خطيرة وليست بالأمر السهل ولا الهين ولا اليسير، لا والله إن الأمر خطير جدا جدا جدا. يوم القيامة هؤلاء الذين اتبعوا آل سعود وآل نهيان وهؤلاء الظلمة يتبعوا سواء القطريين أو الكويتيين في هذه المحنة وفي هذا البلاء العظيم سيندمون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ومعنى قوله وأزواجهم يعني أضرابهم أمثالهم أشباههم الكل. من أعان ظالما سواء يوم القيامة ينادي منادي من أعان ظالما سواء ينادي من أين الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاد لهم دواتا أو قلما، لاد يعني صنع المدادة أو برى أي قشط القلم لهم، حتى من لاد لهم دواتا أو برى لهم دلما فيحشرون يوم القيامة في تابوت من نار ويوضعون في جهنم والعياذ بالله. هذا حال كل المطبعين، حال كل المزمرين، حال كل الرقاصين لأعداء الله أعداء الدين الذين حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وأعانوا أعضاء الله وأمدوهم بالمال والسلاح والمعلومات والأراضي والأجواء والمياه
الأقليمية وعاونوهم بكل جهد، ولا زالوا يشترون الأسلحة من أجل أن يحموا إسرائيل ومن أجل أن يحموا أمريكا، بينما لا عداوة المسلمين معهم، ولكن من أجل أن يحافظوا على الكيان الصهيوني الغاصب وتحقيق مشروعه الظالم في الشرق الأوسط يحاربون الإسلام ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب الشيطان المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك، واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا مأوانا، واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأنصارهم وأشيائهم وحلفائهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واصرف عنا وعنه وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعلناه ولا بما فعله السفهاء منا يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

0: ولا تنسوا الحضور في الوقفات بعد الصلاة إن شاء الله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا

بعمله ورقى.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: شو استشهد يا حتى علي، شو استشهد يا حمادة.
2: ابشرون، هذا حرب لكم. ها اشبعوا، اذا حد قرب مننا اطعنوا في بطنه، وانا اذا حد قرب مننا شطعن ابو بشريم.
3: لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.
4: والله ما يخطو من هانا الا فوق جثتي يا نجم حسين. الحق الجهاد،
5: تعالوا
4: الحقهم يا نجم حسين.
5: لا ننزل،
4: هم امانه في رقبتها.
3: دم بغض الوادي مكمل، خلهم بالوادي يا شيخ عتيبان تاكلها الضباع والغربان.
5: خلهم ايش علي
6: ريح باهو
5: كل ما يقربوه تعد الا فوقهم هذا الحجر.
6: خليهم غريب يقربوه وانا شطحنهم تحت الطحن.
5: ما ادري
0: تنومة الحقد الدفي. إخراج محمد شرف. الحلقة 23.
7: أبي يا عام
8: جاسم
7: فلتني. يا الله
8: جاسم، أنا بقولك اجلس يا جاسم اصبر.
7: أبي مسكين، حيتفجع علي، كيف أفعل؟ كيف أسوي؟
8: نسب لي قوة، أبو حيجي لهانا يا ولدي قدو داري من هانا.
7: فلتني
8: سير أبسلون بحين جاسم. يا جاسم يا الله. قتلوا عليهم لعنة الله. أين أقول لك يا قاسم؟ اجلس يا ابني اصبر شوية، أبوك حيجي لهانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا قاسم، الله يرحمك يا قاسم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا الله يا ماستر يا ماستر. وجعلهم بعد أيديهم سدا، من خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا لطيف يا لطيف يا رب استرك، يا رب استر علي. يا رب من جاي الحجة؟ ما حد بنسمع صوت ولا حد منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عد بالله أنت أحسن الفقير، صاحبك علي أبو طالب وأصحابك كلهم حق الروضة، كلهم استشهدوا، قتلوهم أعداء الله الوهابي، قتلوهم هؤلاء الأنذاء. ما عدنا إلا الصبر لو ما يسيروا هؤلاء الكلاء. يا رب سترك يا الله.

هؤلاء الذين استقبلونا في أبها؟ هم العسكر حق عبد العزيز بن سعود. والله إنهم هم هؤلاء الذين قتلوا حجاج بيت الله. لعنة الله عليهم. الله يرحمك يا علي المصلح، الله يرحمك يا ابو شهاب، والله ما انسى وصيتك. أجي من الوادي واتوكل على الله. يا الله يا الله.

يحيى وفاطمة ومحمد، أسألك يا الله باسمك العظم وبحق محمد وآله لا تفجعني في أهلي. يا رب يا رب يا رب أنقذنا أنقذنا. أم بين سير باقي شوي وتظلم الدنيا.

0: بسروا بسروا يما، بسروا بسروا، من دري من بيختصوا لنا يما.
1: أين أين يا ابني محمد؟ أين اسكي؟ جدك جدك جدك يا ابني محمد، جدك حسين يا محمد، جدك حسين جاء.
0: والله انه جدي، والله انه جدي، اصيح وداعيهم.
1: ماشي ماشي يا ابني محمد، بسر بسر بسر. كيف العسكر الوهابين قتلوا ذاك الرجل قبل شويه؟ اجلس اجلس، لا تداعيهمش.
0: ايوه يما، انا قصدي انا قد افتجعت، كنت بين اقول انهم دري وين احنا.
1: اسكي يا ابني محمد، رجم حجر الله جنب جدك حسين، وبعدها داعيهم دليل لو ما يبصروا لا عندك.
0: ها بسروا بسروا يما، جدي حسين معاهم بنادق خيرات.
1: يو بنادق حق من هن يا ابني محمد؟ اسكي داعيهم يا ابني، داعيهم داعيهم. يا الله سترك يا رب سترك.
0: يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد حسين، يا جد حسين.
1: أشر لهم أشر لهم، سكتي يا محمد، وبه وبه حد يبصرك يا محمد.
0: حاضر حاضر. يا جد يا جد يا جد حسين.
2: من هنا؟
0: أنا محمد، أنا محمد يا جد، أنا محمد.
2: محمد محمد، أين أنت يا محمد؟ أين أنت؟
0: وذنها يا جد يا جد، وذنها أنا بين الشجر.
2: محمد وفاطمة، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله الحمد لله على السلامة يا خال.
2: والحمد لله على سلامتكم انتوا والكل.
1: بس قولوا لي حق من هول البنادق؟ حق من هول البنادق يا خال؟ تحاكوا
2: شليتنا على العسكر الوهابيين القتلة. هيا محمد، هذا لك وهذا اللي شاف فاطمة، امسكيها سوا. انتي بألف رجال.
0: احنا مراعين لكم من اول. هانا يا جد، وين هم بي ابصرتوهم؟
2: من ما يحيى مشوا معاكم؟ ما بتفعلوا وحدكم هانا؟ ها اين يحيى؟
1: يحيى يحيى مع الحجاج يا خال، جينا ندي حطب وسمعنا الرصاص وتخبينا هنا، مش احنا دارين اين هو يا خال حسين؟ وين هو؟ ما بصرتوش؟
2: ما هو هذا الخبر حقكم؟ اجزوا اجزوا هنا، وانا عاد اسير ابصر اين هو.
0: عاد الوهابين خضيوا من هنا قبل شويه.
2: ايوه ايوه،
0: وقتلوا رجال.
2: ايوه يا محمد، عاد انا بصرتهم دالحين، قد لا حولهم يا ابني.
0: جزوا هنا جد قوة، لا تفلتونا.
2: ضروري أسير أبصر أبوك يا محمد، أبصر أين هو.
1: رجلنا على رجلكم يا خال، يكفي ما قد وقعبنا من أول.
2: حاضر يا فاطمة، حاضر يا محمد، نصبر شوية لو ما يجي الليل ونسن نبصرهم.

0: ما عاد بسمع أحد منهم هول القتلة. أفتح عيني أشوف راحوا هول القتلة والعادهم هني. أين أنت يا خديجة؟ وين أين أنت يا خديجة؟ الله يلطف بك يا خديجة. رجلي قاضي يا قاضي، قد راحوا ذو الملاعين يا قاضي ولا لا؟ قاضي يا قاضي.
1: أيوه يا
0: صالح، اتحرك.
1: أيوه
0: شكلك موجوع يا قاضي، لكن الحمد لله أنك بخير. الحمد لله أنك بخير.
1: ما عاد فيني روح يا صالح. ما عاد فيني روح يا صالح. قتلونا هولا المجرمين. قتلنا ابن سعود. قتلنا ابن سعود.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا عد تتحرك، لا عد تتحرك. الصبر شوية ونهرب من هنا. يا أرحم الراحمين يا الله.
1: بني قاسم،
0: يا أرحم الراحمين.
1: بني قاسم سردي حطب أكيد أيرجع يدورني لك. لا هانا.
0: أيوه يا قاضي، ما يرجع لا هانا. الصبر. لا تقلق يا قاضي، لا تقلق.
1: الثأر يا صالح،
0: ما يرجع
1: الثأر. كل ابني قاسم الثأر. لا تسرد مع الحجاج هدر. الحمد لله
0: قاضي.
1: الحمد لله
0: يا قاضي.
1: الحمد لله
0: يا قاضي. شبك يا قاضي.
1: رزقنا
0: قاضي.
1: اشهد بالله
0: يا قاضي. يا قاضي
1: وأن محمدا رسول.
0: يا قاضي إنا لله وإنا إليه راجعون. رب انتقم لنا من القتلة، يا رب انتقم لنا من ذول الوهابيين وآل سعود. يا رب انتقم من ذول القتلة، يا رب انتقم من الوهابيين وآل سعود. يا رب انتقم من ذول المجرمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يتقبل.
0: الله يتقبل.
1: هيا هيا يا خال، خلونا نصير نفس ريحية. قلبي مقبوض عليه، ما ناداري للمه، وبعدها مع بحدهم القتلة الوهابي.
0: حاضر يا بنتي، خلي الدنيا تظلم شوية ونتوكل على الله.
2: أنا متأكد إن أبي بخيري، لا تقلقوا يمه.
0: هو هذا الذي كان خايف مني يحيى يا فاطمة، هو كان داري ما بيوقع وكيف الطريق، كان خايف على جنتي ومحمد.
1: أيوة يا خال، قال لي إن الوهابيين غدارين. سامحني يا رب، سامحني، جننته ودحست في روحه.
0: اسمعي يا فاطمة، أنت ومحمد أمانة في رقبتي، اسمعي كلامي، لو ما نلقى يحيى وبعد الله يستر عليكم.
1: ما هو يا خال، ما به تحاكوا.
0: اجلسي هنا أنت ومحمد.
1: وحدنا يا خال، عتفلتونا وحدنا هنا بين الحنشان والعقارب والعرج. للمي يا خال.
0: لا تقلقيش، أنا بسر لكم مكان آمن.
1: أين أتسيروا يا خال؟ ها تحاكوا، أمانة تحاكوا.
0: أسير بسرينه يحيى، لا تقعش ملغجي يا فاطمة، لا عاد يلقون الوهابيين وانتي معانا، والله إنها كارثة. هذا عرض يا فاطمة، عرض وشرف.
1: أيوة يا خال، وإذا لقيكم هناك كيف هتفعلوا؟
0: أقاتل يا فاطمة واستشهد في سبيل الله.
2: ها ما هو استشهدوا، واحنا يا جد انا عنزير ما عنفعل.
1: اسمعوا يا خال، اسمعوا، احنا في ارض غريبه علينا وما معانا الا طريق واحد، نموت جمعه ولا نعيش جمعه.
0: خلاص اجلسي هانا انت ومحمد، ازير استطلع ابصر كيف الامور وارجع.
1: حاضر يا خال، بس وبهو لا عاد يبصركم هول الملاعين.
0: لا تقلقيش. انتبه يا محمد، دمك.
2: حاضر يا جد، لكن لا تتأخروا علينا.
0: إن شاء الله يا محمد.

0: يا الله يا الله يا رب عونا. يا الله يا الله قلت انا عاطش وجاوع وخايف، انا جارك يا رب يا رب. باقي شوي باقي شوي يا رب عيني يا رب. ما عاد صرت اطلع الجبل، اقتطع نفسي. قرح راسك يا حج حسن الفقي، قرح راسك. تعبت تعبت، عاد باقي لنا شويه. يا الله عيني يا الله الله يستر. وصل وصل الحمد لله الحمد لله.
1: من وادا؟
0: الحمد لله.
1: من بهانا طالع؟
0: مدري من بهانا، ما نشل حالي.
1: لا عليك لا تفجع منان.
0: هذا الصوت معروف، هذا شكله واحد من أصحابنا.
1: من هنا يوي الحجر بيتناقع عن من طالع لا طرف الوادي. فين أقول لك اتحاكى منان؟ تعالي.
0: وعليكم السلام. من أنت يا أخي؟
1: لا تحرك، تعالي. أودنا جاجي لا عندك.
0: من أنت؟ من أنت يا أخي؟ من أنت؟ كنت بين أقول ما عاد بحد بخير إلا أنا.
2: لا تفتجأ ولا شيء، أنا أخوك النقيب حسين.
0: أهلا أهلا يا نقيب حسين.
2: حياك الله. من أنت؟
0: أنا حسن الفقي، حسن الفقي صاحب الروضة. ذكرتني يا نقيب حسين وماشي.
2: إيه ذكرتك يا حج حسن، وذكبرنا زيد المفلق الله يرحمه جمعة. أين كنت؟ كيف لو ما وصلنا هنا؟
0: أنا مالي منع، خليني أتنفس شوي. قد لك فيها بس من العطش.
2: اهدأ وصلي على رسول الله. ما أعرف، ها امسك القربة واجرب لك شوي ماء. على شوي شوية.
0: حتى انا متعطش، قد انا عاطش عاطش. الله يروي عطشك، الله يروي عطشك يا نبي. تسلم تسلم تسلم يا نقي.
2: بين اقول لك على شوي شوية هيضرك.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: قل لي مبسر ما وقع، اين كنت؟
0: والله ما بسرتي، كنت بين حطب انا وقاسم ابن القاضي حسن، وسمعنا صوت رصاص.
2: أيوة.
0: وتخبينا.
2: أينو قاسم ده الحين؟
0: قاسم
2: أينو يا حج حسن تحاكى؟
0: خرج بعض العصر من بين شجر الذي كان احنا متخبيين بينه. قال ما بالله ولا يسير يبصر ابوه. لقيوها الوهابيين العسكر الذي كانوا فوق الخيول وقتلوه. انا سمرت بقعدي، جلست لو ما سار.
2: اهدأ بين اقول لك، لعنة الله عليهم. وذا الحين جيت تبصر اصحابك مه؟
0: ايوه يا نقيب حسين، جيت ابصر سيدي علي ابو طالب اخي ورفيقي. وانت اين كنت يا نقيب حسين؟
2: كنت في سدوى مع امير الحج في اخر القافله. يا الله لطفك.
0: وباقي الحجاج ما وقع بهم يا نقيب حسين؟
2: هجموا على الحجاج كلهم، أمنونا وضيفونا، وبعدها قتلونا وغدروا بنايا حج حسن. يا قهراء.
0: الحين كيف نفعل يا نقيب حسن؟ من أين نهرب؟ ما رأيك؟ ما حد بنسمع ولا حركة في الوادي. جينا ننزل نبصر أصحابنا.
2: كيف يا حج حسن؟
0: بنقول لك جينا ننزل نبصر أصحابنا في الوادي.
2: ماشي يا حج حسن، أنا شخطاء.
0: ما
2: خاطرك
0: أنا عتسري أنا قي
2: الوضع ما قدرش مطمن. أخطاء بعدي
0: عينا نسير.
2: أخطاء وبس. ماشي خاطرك
0: عينا نسير أنا قي بحسن. لحظة
2: أخطاء من اللغاجة.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: هيا مه، ما تفعلتوا؟
2: ما عاد بحد الملاعين الوهابيين يا فاضل.
3: منو هذا الذي معاكم يا جد؟
2: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
3: يا الله نلقى بذل.
2: طالنا
3: قال أمي ملاعي الهادي خديجة ملة الحج صالح، يمكن تجي ذا الحين.
2: ناهي يا ابني ملاعي شوية،
4: باقي معانا قاسم. قاسم يا نقيب حسين، يا نقيب حسين.
2: حج حسان
4: بها قبالي غرقة كبيرة تصلح ندفن الشهداء فيها.
2: أيوة يا حج، ضروري ندفن أصحابنا.
5: صحتي يا فاطمة.
6: هيا يا بشي يا أختي.
5: كيف يا أختي؟
6: الحمد لله. وانتي انتي كيف حالك؟ كيف قدمتي؟
5: الحمد لله يا فاطمة، لقيت مالا مسكين زوجها هرب من الوهابي، جلست عنده وضيفتني الله يحفظه.
7: الله يرحمك يا أنت وصاحبك مالك. إنا لله مالي راجع. الله يرحمهم كلهم. وانت كم من أعداء الله الأوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب ملتك وابنك يا
2: كيف فعلت يا حج صالح؟ لو ما
8: تقصد كيف ما قتلوني ذول الملاعين؟ تخبئ اسم بين الشهداء.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
10: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك؟

بعد أن أزاح المنافقون الستار عن عدم مشاركتهم في ميدان القتال، وعلم الناس تخلفهم الصريح وفشى سرهم، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يتبع أسلوبا أشد وأكثر صراحة ليقتلع وإلى الأبد جذور النفاق والأفكار الشيطانية، وليعلم المنافقون بأنهم لا محل لهم في المجتمع الإسلامي. وكخطوة عملية في مجال تطبيق هذا الأسلوب الجديد، صدر الأمر الإلهي: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إن هذا الأسلوب في الواقع هو نوع من الكفاح السلبي الفاعل في مواجهة المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستطع أن يأمر بقتل هؤلاء صراحة لتطهير المجتمع الإسلامي منهم. أما هذا الأسلوب فهو مؤثر في احتقار هؤلاء وتحجيم دورهم وتقزيمهم وطردهم من المجتمع الإسلامي. من المعلوم أن المؤمن الحقيقي محترم في الشرع الإسلامي حيا وميتا، ولهذا نرى الدين الإسلامي الحنيف قد أصدر ضمن تشريعاته الأمر بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وأوجب أن يولى احتراما كبيرا وأن يودع التراب بمراسم خاصة. وحتى بعد دفنه فإن من حقوقه أن يزور المؤمنون قبره ويستغفروا له ويطلبوا الرحمة له. إن عدم إجراء هذه المراسم لفرد معين يعني طرده من المجتمع الإسلامي، فما بالك إذا كان الطارد له هو النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، فإن الصدمة والأثر النفسي على نفسيته ووجوده سيكون شديدا جدا. إن هذا البرنامج والأسلوب الدقيق في الواقع كان قد أعد لمقابلة منافقي ذلك العصر، ويجب أن يستفيد المسلمون من هذه الأساليب، أي أن هؤلاء المنافقين ما داموا يظهرون الإسلام فمن الواجب عليهم أن يعاملوهم كمسلمين وإن كان باطنهم شيئا آخر. أما إذ أظهروا نفاقهم وكشفوا اللثام عن وجوههم الحقيقية، فعندئذ يجب أن يعاملوهم كأجانب عن الإسلام. وفي آخر الآية يتضح سبب هذا الأمر الإلهي بقوله تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله. ورغم ذلك فإنهم لم يفكروا بالتوبة ولم يندموا على أفعالهم ليغسلوها بالتوبة، بل إنهم بقوا على أفعالهم، فقال سبحانه: وماتوا وهم فاسقون.

يا إلهي، فينجيني إذا سعرت لباك. أكلني يوم تسأل كل نفس بما كسبت، ويفضح من عصاك.

وأتمن بالرضا يا خير والٍ، فتمنحني بحظ في لواك، وعافني إلهي واعف عني، وأسكنني بلطفك في حماك، وأسكنني بلطفك في حماك.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقاً رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الآيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: دعم الأسر المنتجة هو أرقى أنواع التكافل الاجتماعي، فنحن لا نعطي صدقة بل نمنح فرصة عمل تحفظ الوجوه وتصون الكرامة وتحول الأسرة من مستهلكة إلى معيلة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
7: سام اف ام، والعود أحمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوعي وطننا الحبيب والغالي. طبعا أعزائي المستمعين سمعوا عن الرئيس الأمريكي الراهب اللي كان اسمه نيكسون والذي عوم الدولار الأمريكي وخلاه فاضي عريان ولا عاد معه أي تغطية لأنه أخذ هذا وكان عنده فضيحة اسمها فضيحة بوتر جيت. المهم كان له مستشار اسمه روبرت سكرين حصل على دكتوراه في القانون العام ثم دكتوراه في القانون الدولي ثم أصبح رئيسا لجمعية هارفارد للقانون الدولي ومستشار الرئيس الأمريكي نيكسون للشؤون الخارجية ونائب مدير مجلس الأمن القومي الأمريكي ويعتبر أحد كبار الخبراء السياسيين في أمريكا ومؤسس مركز الحضارة والتجديد في أمريكا. يتقن 6 لغات حية 6 لغات. في أحد الأيام أراد الرئيس الأمريكي نيكسون أن يقرأ عن الإسلام فطلب من المخابرات الأمريكية أن تعد له بحثا في ذلك الموضوع وبالفعل نفذوا أمره ولكن بحثهم كان طويل بعض الشيء. فطلب من مستشاره روبرت كرين أن يقرأ البحث ويختصره له وبالفعل قرأ روبرت البحث ثم ذهب يحضر ندوات محاضرات إسلامية ليتعرف أكثر على الموضوع. وما هي إلا أيام حتى دوى خبر إسلام روبرت كرين يعني أيام قليلة بعد ما كلف الرئيس أن يبسل عن الموضوع هذا اللي هو عن الدراسة عن الإسلام والمسلمين فراح حضر بعض الندوات وبعض المحاضرات عن الإسلام فما جلس إلا أيام هكذا ورجع وقدم مسلم خالص يعني. وما هي الأيام حتى دوى خبر إسلام روبرت كرين أرجع الولايات المتحدة بالكامل سمى نفسه فاروق عبد الحق ويقول في سبب إسلامه بصفته دارس للقانون فقد وجدت في الإسلام كل القوانين التي درستها بل وأثناء دراستي في جامعة هارفارد لمدة 3 سنوات لم أجد في قوانينهم كلمة اسمها العدالة ولو مرة واحدة. هذه الكلمة وجدتها في الإسلام كثيرا. أسلم سنة 1980 ميلادي وسمى نفسه فاروقا يعني تشبيها بعمر رضي الله عنه كالذي كان إماما للعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كنا في حوار قانوني وكان معنا أحد أساتذة القانون من اليهود فبدأ يتكلم ثم بدأ يخوض في الإسلام والمسلمين فأردت أن أسكته فسألته هل تعلم حجم قانون الموارث في الدستور الأمريكي؟ قال نعم أكثر من 8 مجلدات. فقلت له إذا جئتك بقانون الموارث فيما لا يزيد على 10 سطور فهل تصدق أن الإسلام دين صحيح؟ قال لا يمكن أن يكون هذا. فأتيت له بآيات المواريث من القرآن الكريم وقدمت له فجاءني بعد عدة أيام يقول لي لا يمكن للعقل البشري أن يحصي كل علاقات القربة بهذا الشمول الذي لا ينسى أحدا ثم يوزع عليهم الميراث بهذا العد الذي لا يظلم أحدا. ثم أسلم هذا الرجل الهودي الدكتور روبرت كرين ما زال حيا يرزق عمره 91 سنة. اقرأوها لتعلموا أن الإسلام أعظم قانون بالأرض. اللهم أعزنا بالإسلام وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الغرب عندما يقرأوا عن الإسلام والمسلمين وعن حياة المسلمين وطريقة معيشتهم وطريقة حياتهم على طول بإسلام لأنه بيشوف في صفات جميلة فيها مبادئ حلوة بيفرضها الإسلام على المسلم. المسلم الحقيقي مش المسلم اللي بيقتل الناس ويتأمر على العالم ويتأمر على أخوانه في الوطن العربي. لا إسلام حقيقي يعني مؤمن مؤمن بما معنى كلمة مؤمن الذي هم يعني أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني قد تكون مسلم بتصلي والشعائر وكذا لكن هل عندك الإيمان المطلق بالله وبقدرة الله على كل شيء؟ هل بتسلم نفسك أثناء الصلاة وتستكين وتخنع وتخضع للجبار القوي العظيم؟ يعني البعض قد بيخذ من الصلاة حتى الصلاة قد بيخذ منها عادة ما عادش عبادة قد عادة. فعموما يعني فالبعض من الأوروبيين أو النصارى أو القساوسة عندما يقرأ عن الإسلام لأنه مجهلين ما همش عارفين ما حد وصل لهم الإسلام على بمعناه الحقيقي ما حدش وصل لهم الإسلام بحذافيرهم ما هي مبادئ الإسلام ما هي طرق الإسلام في الحياة ما هي العلاقات القدسية بين الأسرة ما هو تكوين الأسرة في المسلم عند المسلم ما هو الإسلام في تعامله مع الآخرين وكيف يعني اللي بيقول لك أنه الإنسان اللي هو قريب إلى الله هو اللي هو أقرب إلى خلق الله يعني إذا أردت أن تقرب إلى الله فتقرب إلى الله من خلال خلق الله عشان يكون عندك أكثر قربة لله سبحانه وتعالى لأنه اللي بيقضي حاجات الأخوه المسلم هذا أجر عند الله كبير جدا وهذه من الصفات الجميلة في العالم الإسلامي. لكن البعض الآخر لا يعيب ولا يدرك الإسلام لأنه ما بيقرأش عن الإسلام قراءة صح. لذلك بنشوف أن الأوروبيين عندما بيقرأوا القرآن أو يقرأوا عن الإسلام بمعن ويدققوا في النظر فيصبحوا مؤمنين بإيمان حقيقي لأن قرأوا صح. دمت عزيزي من وطن حرنا بين ودائما من وطن حرنا مستغلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
2: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

بعد أن أزاح المنافقون الستار عن عدم مشاركتهم في ميدان القتال، وعلم الناس تخلفهم الصريح وفشى سرهم، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يتبع أسلوبا أشد وأكثر صراحة ليقتلع وإلى الأبد جذور النفاق والأفكار الشيطانية، وليعلم المنافقون بأنهم لا محل لهم في المجتمع الإسلامي. وكخطوة عملية في مجال تطبيق هذا الأسلوب الجديد، صدر الأمر الإلهي: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إن هذا الأسلوب في الواقع هو نوع من الكفاح السلبي الفاعل في مواجهة المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستطع أن يأمر بقتل هؤلاء صراحة لتطهير المجتمع الإسلامي منهم. أما هذا الأسلوب فهو مؤثر في احتقار هؤلاء وتحجيم دورهم وتقزيمهم وطردهم من المجتمع الإسلامي. من المعلوم أن المؤمن الحقيقي محترم في الشرع الإسلامي حيا وميتا، ولهذا نرى الدين الإسلامي الحنيف قد أصدر ضمن تشريعاته الأمر بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وأوجب أن يولى احتراما كبيرا وأن يودع التراب بمراسم خاصة، وحتى بعد دفنه فإن من حقوقه أن يزور المؤمنون قبره ويستغفروا له ويطلبوا الرحمة له. إن عدم إجراء هذه المراسم لفرد معين يعني طرده من المجتمع الإسلامي، فما بالك إذا كان الطارد له هو النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، فإن الصدمة والأثر النفسي على نفسيته ووجوده سيكون شديدا جدا. إن هذا البرنامج والأسلوب الدقيق في الواقع كان قد أعد لمقابلة منافقي ذلك العصر، ويجب أن يستفيد المسلمون من هذه الأساليب، أي أن هؤلاء المنافقين ما داموا يظهرون الإسلام فمن الواجب عليهم أن يعاملوهم كمسلمين وإن كان باطنهم شيئا آخر. أما إذ أظهروا نفاقهم وكشفوا اللثام عن وجوههم الحقيقية، فعندئذ يجب أن يعاملوهم كأجانب عن الإسلام. وفي آخر الآية يتضح سبب هذا الأمر الإلهي بقوله تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله. ورغم ذلك فإنهم لم يفكروا بالتوبة ولم يندموا على أفعالهم ليغسلوها بالتوبة، بل إنهم بقوا على أفعالهم، فقال سبحانه: وماتوا وهم فاسقون.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

رب رحيم مشفق متعطف

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام والعود احمد.
9: سام اف ام من صنعاء.
10: في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع، عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حينا من الاهتمام، باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل. قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي.
11: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جديد قيد التحليل. الأحد 10 مايو الجاري 2026، أعلنت إيران أنها أرسلت ردها على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني. تفاصيل الرد الإيراني وردود أفعال المجرمين ترامب ونتنياهو عليه والسيناريوهات المرحلة المقبلة ستكون جميعاً قيد التحليل، بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف من بيروت الأستاذ عبد الحسين شبيب، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الحسين، مرحبا بكم عبر أثير سام اف ام.
12: أهلا بكم، أهلا لكم وللمستمعين الكرام.
11: أستاذ الكريم، وفق ما أعلنه مسؤولون إيرانيون، مصادر دبلوماسية في طهران، وكالات أنباء إيرانية ووسائل إعلام مختلفة، فالرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب ركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة في لبنان، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، حرية تصدير النفط الإيراني مع إلغاء القيود المتعلقة بمبيعاته، وإدارة إيرانية لمضيق هرمز مع ترك التفاصيل للمفاوضات، بمعنى أن إيران لم تتجاوز الخطوط الحمراء التي سبق وأن رسمتها، ولم تتنازل عن المبادئ التي سبق وأن أعلنتها، رغم كل ما تعرضت له إيران من عدوان وحصار وضغوطات. نتساءل أستاذ عبد الحسين، ابتداء من أين تأتي إيران بهذه القوة؟ ما هو سر هذا الصمود وهذا الثبات الإيراني؟
12: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، مصدر القوة الإيرانية هو الحق. إيران دولة مظلومة تتعرض لعدوان غير مبرر على الإطلاق، ولا يوجد له أي شرعية، وبالتالي قوة الحق لا يعلى عليها أيا تكن ظروف القتال، سواء كان هناك تكافؤ في القدرات، تكافؤ في الخبرة، تكافؤ في التحالفات، أو تكافؤ في التكنولوجيا، أو انعدام لأي من هذه المعايير التي عادة تقاس في الحروب كمؤشر لجدوى المواجهة أو خوض القتال أو الصمود أو الاستمرار في الحرب. إيران دولة مظلومة تعرضت لعدوان، وهي تعتقد أن من واجبها ومن حقها أن تدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة وبكل الإمكانيات المتاحة وحتى الرمق الأخير. وبالتالي هذا هو السبب الجوهري الذي تعتمد عليه القيادة الإيرانية في بناء موقفها، سواء في الميدان العسكري أو في الميدان السياسي. النقطة الثانية هو فشل الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في الحرب. على مدى الأسابيع التي شنت فيها الطائرات الأمريكية والبوادج الأمريكية والطائرات الإسرائيلية ومختلف التكنولوجيا العسكرية الموجودة التي حجزت في المنطقة، لم تستطع أن تحقق الهدف الرئيسي، وهو إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية، أو بالحد الأدنى تشجيع من كانت تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية. وأقنعت إسرائيل الإدارة الأمريكية بأن هناك بنية تحتية شعبية بين مزدوجين ستلاقي الحرب الأمريكية الإسرائيلية وستتحرك في الشارع من أجل إسقاط النظام. هنا مني الأمريكي والإسرائيلي بفشل ذريع. اغتيال الإمام الخامنائي وعدد من قيادات الجمهورية الإسلامية أعطى مفعولا عكسيا وبسرعة غير متوقعة، انقلبت كل التوقعات وكل الحسابات رأسا على عقب، وتوافر للنظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية حاضنة شعبية يمكن تسميتها بمثابة الثورة الثانية أو الولادة الثانية للجمهورية الإسلامية، بحيث أصبح الشعب الإيراني الآن كما هو في يشاهد على شاشات التلفزة حاضر في الميدان مساء كل يوم وحتى الفجر كجزء من إدارة المعركة العسكرية والسياسية والإعلامية. يعني إيران الآن عندما تتحدث مع أي مسؤول إيراني يقول لك نحن قدنا المعركة بثلاثة أبعاد: البعد الميداني العسكري، البعد الجماهيري، البعد السياسي الدبلوماسي، والبعد الإعلامي. في كل الأبعاد وفي المسارات الأربعة حققت الجمهورية الإسلامية إنجازات كانت صادمة للجانب الإسرائيلي، إلى العدو الأمريكي وإلى العدو الإسرائيلي. وكان هناك استنتاج سريع لأن هناك إخفاقا في تقدير وضعية الجمهورية الإسلامية، بحيث أن التحشيد العسكري والتقييمات التي وضعت لهذه الحرب أنها يمكن أن تحسم من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع أو ستة أسابيع على الحد الأقصى، تكون المهمة قد أنجزت، تكون النظام قد سقط، تكون القدرات النووية قد انتهت، القدرات البلاستية قد انتهت، طرفاء إيران في المنطقة قد انتهوا. الأمريكيون والإسرائيليون منيوا بهزيمة كبيرة طيب. المقالة الأخيرة للمفكر الأمريكي روبرت كاجان لخصت كل هذا المسار وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه الآن هزيمة لم تواجهها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهذا ليس رأيا صادرا عن صحفي سواء كان مرموقا أو مبتدئا أو متوسطا، هذا أحد أهم صناع الفكر الاستراتيجي الأمريكي وفي الأوساط الجمهورية وليس في الأوساط المعارضة للرئيس
11: نعم.
12: هذه النتائج هي أحد أبرز مرتكزات قوة الموقف الإيراني في المفاوضات، وللتذكير طبعا وهذه نقطة جدا جوهرية، في أثناء الحرب وبعد الأسبوع الأول أو الثاني ربما من التقييم الأمريكي لعدم جدوى الاستمرار في الحرب، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة من إيران الجلوس على طاولة المفاوضات. الإيرانيين تمنعوا حوالي 3 أسابيع ورفضوا الجلوس على طاولة التفاوض مع الأمريكيين. النقطة أساسية حتى يكون من البداية معرفة لماذا إيران تتصلب في موقفها التفاوضي وتتعامل بشكل قاطع وحازم مع المسار الدبلوماسي.
11: نعم، طيب اسمح لي أستاذ عبد الحسين، يعني أثرتم الكثير من النقاط، ولكن قلتم إن إيران أدارت هذه المعركة في الأبعاد الأربعة: البعد العسكري الميداني، والبعد الشعبي الجماهيري، والبعد السياسي الدبلوماسي التفاوضي، إلى جانب البعد الرابع البعد الإعلامي. أي دروس تعطيها إيران للعالم كله في هذه المسارات الأربعة، وأي دروس خاصة للصين وروسيا؟
12: لا، هذه حرب مفصلية. يعني إيران فضلا عن دفاعها عن خطها في كل المسائل التي يطالبها منها الأمريكي، سواء في استقلالية قرارها السياسي، مسألة إسقاط الأنظمة والتهديد بشن الحروب لتغيير الأنظمة من الداخل، هذه مسألة داخلية يقررها الشعب الإيراني. الشعب الإيراني عندما يخرج عدة مرات في السنة للانتخابات في عدة استحقاقات، هو يجري استفتاء دوريا على تمسكه بإسلامية هذا النظام وبجمهورية هذا النظام وبطبيعة هذا النظام، وبالتالي ليس من حق أي دولة أن تشهر في وجه أي دولة سلاح القوة العسكرية لتغيير النظام. ثانيا، إيران كانت تحافظ تخوض معركة الحفاظ على التوازن في النظام الدولي، وهذه ليست مسألة مفصلية، وهنا يعرف الصيني ويعرف الروسي ويعرف بعض الأطراف التي تفكر بعالم متعدد الأطراف أهمية هذه المعركة، من لأن كسر الأحادية الأمريكية ونظام الهيمنة الأمريكية هذا ليس استحقاقا عاديا يمكن المرور عليه مرور الكرام، هذا يبنى عليه تحولات عميقة في العلاقات الدولية ومسارات جديدة في التعددية وإنهاء نظام الأحادية القطبية. مسألة أخرى، أن الجمهورية الإسلامية كمشروع إسلامي، كمشروع يدعو إلى نظام إقليمي يعتمد على كفاءات وقدرات دول المنطقة وأطراف المنطقة بعيدا عن الهيمنة الأمريكية وبعيدا عن أي تدخل خارجي. إيران دائما كانت تخاطب جيرانها بأن نحن أبناء هذه المنطقة، أبناء الخليج الفارسي، أبناء العالم العربي والإسلامي، قادرون بأنفسنا على أن ندير شؤوننا بعيدا عن استخدام أو الاستعانة بأي قوة خارجية. وهذه هي هذه المعركة هي جزء من عملية تثبيت هذه الحقيقة في العلاقات الدولية على مستوى النظام الإقليمي، لأن الأمريكا كما هو معروف تبتز عدد كبير من الدول في الشرق الأوسط بدعوة توفير الحماية، وهو ما أسقطت الجمهورية الإسلامية ونقطة جوهرية يعني سلعة الحماية التي كانت تبيعها واشنطن بعشرات ومئات مليارات الدولارات لبعض الدول وخصوصا الدول الخليجية، وجهت إليها الجمهورية الإسلامية ضربة قاضية وأفهمت كل من يهمها الأمر أن هذه الدولة عاجزة ليس فقط عن حماية الدول إنما حتى عن أصولها العسكرية المتمركزة في هذه المنطقة. وهذا ما أظهره التقرير الأخير لشبكة CNN عندما تحدثت عن خروج 16 قاعدة أمريكية من الخدمة. إذا كانت أمريكا لا تستطيع أن تدافع عن قواعدها العسكرية فكيف ستدافع عن الدول؟ وهناك تفصيل مهم في هذه النقطة، أنه عندما تتزاحم المصلحة الإسرائيلية مع مصلحة أي دولة عربية وإسلامية أو خليجية فإن أمريكا ستنحاز للمصلحة الإسرائيلية وتستأخر قدراتها العسكرية للدفاع عن إسرائيل وتترك حلفائها الآخرين مكشوفين أمام أي عمل عسكري. بالتالي هنا إيران قدمت عدة دروس للعالم أنها عندما يكون هناك تناسق شعبي ونظام يحظى بالشرعية الشعبية، الشرعية الشعبية الحقيقية المستمدة من الداخل والتي ليست مفروضة من الخارج كما هو موجود في العدد الأكبر من دول المنطقة التي تستقر فيها وتتحكم فيها مجموعة من الأنظمة والسلطات السياسية بقوة الضغط والحماية والترهيب الخارجي. الإيران في هذا الدرس عندما رفض وأسقط الشعب الإيراني، القوات المسلحة الإيرانية، الشعب الإيراني وعلى رأسهم القيادة الإيرانية الجديدة، النظام، المؤسسات، هذه نقطة جوهرية. إيران تقول لكل من يهمه الأمر، إذا كنتم تريدون أن تحافظوا على وجود دولكم فالجوا إلى المؤسسات، لا تربطوها بأشخاص. عندما استشهد الإمام الخامنئي كان الأمريكي والإسرائيلي يراعون على أن النظام سيسقط. الإمام الخامنئي قدس الله سره الشريف، هذا الإمام الشهيد العظيم، بنى دولة إسلامية قوية ذات نمط مؤسساتي لا يمكن استهداف أي شخص بأي منصب قيادي أن يؤثر على وجود هذا النظام وأن يشكل تهديدا وجوديا للنظام.
11: هي دروس كثيرة. صحيح
12: أن الشعوب قادرة على بناء أنظمتها ودولها بأنفسها، وأن الشرعية الحقيقية تستمد من الشعب.
11: صحيح.
12: وأن الشرعية الشعبية هي التي توفر الحماية في مواجهة الحروب الخارجية حتى ولو يكن هناك تكافؤ في القوى.
11: صحيح. يعني دروس كثيرة أستاذ عبد الحسين.
12: أن الحرب غير متناظرة قادرة على إسقاط نظرية التفوق العسكري في عمليات احتساب إمكانية الفوز في معركة ما أو عدم الفوز بها. هنا فازت إيران رغم عدم تكافؤ القوى.
11: صحيح. دروس كثيرة يعني، وإيران والمنطقة والعالم كله بعد هذه الحرب ليس كما كانوا قبل هذه الحرب. ولكن اسمح لي أن نعود إلى الرد الإيراني الذي سلمته لواشنطن عبر الوسيط الباكستاني. دونالد ترامب عندما استلم هذا الرد اتصل مباشرة برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم خرج ليقول إن الرد الإيراني لا يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا، ثم قال لموقع أكسيوس الأمريكي إن المفاوضات مع إيران مسؤوليتي وليست لأي شخص آخر. أستاذ عبد الحسين شبيب، ما هي مواصفات الرد الذي يعجب ترامب ويعجب نتنياهو، وهل يظنان أنهما بالدبلوماسية والمفاوضات سيحصلان من إيران على ما لم يحصلا عليه عبر العدوان والحصار؟ وهل فعلا المفاوضات مسؤولية الرئيس الأمريكي، أم ما يزال لنتنياهو التأثير على ترامب كما أثر عليه وحرضه على بدء العدوان على إيران في 28 من فبراير الماضي؟
12: إيران عندما قدمت ردها كما علق بعض المسؤولين الإيرانيين على تصريح ردة فعل دونالد ترامب، هي ردت وهي لا تفكر إذا كان هذا الرد يعجب ترامب أو لا يعجبه، يستثيره أو لا يستثيره، وهي تقدم ردا بناء على تقييمها لمصلحتها الخاصة، مصلحة الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى، مصلحة حلفاء الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى، مصلحة المنطقة العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، ومصلحة الإنسانية بالدرجة الأولى. إيران تريد أن تكسر هذه الجهية وهذا الترهاب وهذا التسلط الأمريكي عندما تعامل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الفوقية، فوقية الحق لا يعلى على الحق ولا يعتدي عليه أي سلطان. لذلك إيران عندما قدمت هذا الرد هي كانت تعرف وتعرف الموقف الأمريكي بشكل جيد. أما قول ترامب أنه المسؤول الحصري عن المفاوضات أو أنه أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي سواء كان لإرسال إشارات تهديدية لإيران، وعندما قال أن فرص وقت إطلاق النار أصبحت ضعيفة جدا وهذا الاتفاق أصبح هشا وأنه يهدد في الحرب، كل هذه التهديدات وكل هذه التهولات تعرفها الجمهورية الإسلامية. إذا كانت إيران لم ترضخ، طبعاً هنا أجاب على الشق الثاني من السؤال، لم ترضخ ولم تستجب لطلبات ترامب بالاستسلام. الرجل كان يخاطب إيران قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب أن على إيران تستسلم وأن إيران أمريكا دولة قوية ولا أحد يستطيع أن يقف في وجهها. هو ذهب إلى الحرب واستخدم أقصى ما عنده من قدرات عسكرية وذهب الآن إلى الحصار البحري وهو الآن يهدد بالعودة إلى الحرب. هل هذا سيؤدي إلى تغيير الموقف الإيراني؟ هل المفاوض الإيراني عندما تمنع لأسابيع عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعندما يرفض العروضات الأمريكية ولا يعرف ردة الفعل ولا يعرف المسارات التي ستقود إليها هذه المواقف؟ نعم، إيران جاهزة الآن لكل الاحتمالات، جاهزة للحل الدبلوماسي المشرف الذي يعني من قوة إيران وقدرتها ومطيتها في العالم وليس فقط في المنطقة، ويقود النفوذ الأمريكي ويسقط ويخدش الهيبة الأمريكية وينزل من قيمة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهي أيضا جاهزة لاستئناف القتال كما دائما يؤكد المسؤول الإيراني. وهناك كما تلاحظون يعني جهوزية إيرانية للتعامل مع أي تهديد ولو كان مفضيا بسرعة قياسية. يعني هناك سيطرة إيرانية ليس فقط على الميدان إنما حتى على مستوى الردود الدبلوماسية في الجانب الإعلامي وفي الجانب غير الإعلامي. يعني
13: واحد من المسارات، نعم، واحد من المسارات التي أشرتم إليها
12: موقف إيراني رد على أي موقف أمريكي أو إسرائيلي. هذه نقطة تظهر أن إيران جاهزة على كل المستويات لكي تتعامل مع التهديدات وتتعامل وتنتقل من مرحلة إلى أخرى، سواء كانت مرحلة فقط تصعيد أو مرحلة إطلاق النار أو مرحلة تصعيد تدريجي أو مرحلة القتال العنيف.
13: نعم، طب اسمحوا لي، يعني في تفاصيل الرد الإيراني، إيران ما تزال مصرة على وقف الحرب في المنطقة كلها وخصوصا في لبنان، بل إيران تربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الاعتداءات على الشعب اللبناني. تعليقكم أستاذ عبد الحسين على هذه النقطة الثابتة في كل رد إيراني وفي كل مقترح إيراني، ربط الجبهات ووحدة الساحات في الوقت الذي يلعب فيه ترامب ويلعب فيه نتنياهو على وتر فصل الجبهات بين إيران ولبنان وتفتيت الساحات، وللأسف تشارك السلطة اللبنانية في ذلك.
12: بقدر ما أشعر أمريكا الآن بالعزلة الدولية وقد انفض عنها حلفاء التقليديون سواء في أوروبا، وتراجع حلفاؤها في المنطقة في الرهان على دورها، وهناك أزمة ثقة في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجميع حلفاء بالعالم حتى مع الكيان الإسرائيلي، لأن هناك تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن هذه الإخفاقات. بقدر ما هناك عزلة أمريكية إسرائيلية، هناك تمسك إيراني بمبدأ ومفهوم وحدة الساحات ومحور الجهاد والمقاومة. هذه الجبهة وهذا المحور وهذه النظرية ثبت فعاليتها وجدواها، وهي لديها أبعاد متعددة، لديها بعد أخلاقي، لديها بعد إنساني، لديها بعد ديني، لديها بعد مصلحي، حتى مصلحة الأمة، مصلحة دول المنطقة، مصلحة الأطراف المنطقة، هو بمزيد من التنسيق، لأن الخواصم المشتركة هي خواصم كبيرة جدا. إيران لذلك عندما اختبرت وحدة الساحات في المسار العسكري أثرت عليها في المسار التفاوضي، والقائد الإمام السيد مجتبى الخامنائي حفظه الله وجه الوفد الإيراني المفاوض بأن يسير في القضايا الثلاث بنفس درجات التقدم، يعني لا تتقدم نقطة على أخرى. الجانب الموضوع النووي وموضوع مضيق هرمز والموضوع اللبناني تحديدا لا تتقدم نقطة على أخرى. إذا كان هناك تقدم في موضوع هرمز يجب أن يكون هناك تقدم في موضوع لبنان والموضوع النووي. وبالتالي أولوية إيران الآن هي تثبيت نظرية ومبدأ تلازم المسار السياسي، انفاذا لمبدأ وحدة الساحات، وهذا جزء من الالتزام الأخلاقي، الالتزام الديني، الالتزام المعنوي للقيادة الإيرانية والجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة الإيرانية مع جميع حلفائها في المنطقة. وطبعا هناك علامة فارقة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد دائما أن تفاوض إيران على حلفائها من أجل فك الارتباط بينهم، وكانت إيران ترفض دائما هذه المفاوضات. الآن إيران تقر على أن أي مكتسبات لأي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يجب أن تستفيد منه جميع جبهات محور المقاومة.
13: نعم، لكن للأسف أستاذ عبد الحسين،
12: في فلسطين أو في لبنان، طبعا مع تزاحم الأولويات، لأن الاعتداء العدوان الإسرائيلي الآن لا يزال يواصل استباحته للأراضي الإسرائيلية ويخرج إطلاق النار، و يعني ينتهك ما يجب أن يلتزم به. طبعا هناك الذي لا يزال خاضع لضابطة عدم التعرض لمنطقة الضفة الجنوبية وبيروت ومناطق أخرى بسبب تهديد إيران بالخروج من التفاهم الذي حصل في اسلام اباد، لكن صحيح. كما قلت اداء السلطه اللبنانيه كان اداء مخيفا،
13: وهنا السؤال،
12: اداء متناهيا مع الامريكي ومع الاسرائيلي، وتتحمل السلطه في لبنان مسؤوليه الدماء التي اريقت في الاعتداءات الاسرائيليه بعد اتفاق وقف اطلاق النار في 8 نيسان ابريل، بعدما رفضت ان تكون جزء من هذا التفاهم رغم ان ايران اصرت على هذا الموضوع.
13: لماذا تصر استاذ عبد الحسين في هذه النقطه
12: في الميدان وسيفر نفسه ان شاء الله في كل المجالات؟
13: نعم اعتذر عن المقاطعه، ولكن في هذه النقطه لماذا تصر السلطه في لبنان، الرئاسه اللبنانيه، الحكومه اللبنانيه على المضي في هذا المسار، مسار المفاوضات المباشره؟ يعني عقد اجتماع اول بين سفيره لبنان وسفير الكيان الاسرائيلي في واشنطن فعليا تحت النار في 14 ابريل الماضي، الاجتماع الثاني جاء تحت وقف، انجاز التعبير، وقف لاطلاق النار، والان هناك استعداد لجوله ثالثه نهايه الأسبوع، ولكن هناك تمثيل أكبر، يعني صار هناك وفد سينطلق من لبنان إلى واشنطن لحضور الاجتماع الثالث مع سفير الكيان الإسرائيلي في واشنطن يترأسه السفير السابق سيمون كرم، وهو كان الممثل المدني في لجنة الميكانيزم المشرف على تنفيذ اتفاق نوفمبر 2024. لماذا تصر السلطة في لبنان على المضي في هذا المسار، وما الذي يعني رفع مستوى التمثيل من سفيرة إلى وفد يترأسه سيمون كرم؟
12: هذه السلطة باختصار تم تعيينها من قبل الأمريكيين، سواء رئيس الجمهورية جوزيف عون أو رئيس الحكومة نواف سلام، وحتى التشكيلة الوزارية بأغلبيتها كانت هي صناعة أمريكية. وظيفة هذه السلطة هي نزع سلاح المقاومة، القضاء على الوجود العسكري للمقاومة، إلغاء فكرة المقاومة من القاموس السياسي اللبناني، وإلحاق لبنان بمشروع التفاهمات الإبراهيمية ومسار التطبيع العربي الإسرائيلي الذي تقوده بعض الدول في المنطقة. هذه هي الوظيفة الأساسية للسلطة، لذلك لا نستغرب ولا نستهجن أي أداء لا يتماهى مع مصلحة الشعب اللبناني، إنما يتماهى مع المصلحة الأمريكية والإسرائيلية. الآن هناك خطاب في هذا المسار، أصبح الأمريكي يقول أن حكومة لبنان وحكومة إسرائيل كمواد في مذكرة الخارجية الأمريكية تتشاركان سويا العمل معا من أجل نزع سلاح حزب الله ونزع سلاح المقاومة في لبنان. وهذه السلطة التي رفضت تلازم المسارات ورفضت الاستفادة من ورقة الضغط التي فرضت الجمهورية الإسلامية في تفاهم إسلام أباد، هي وفرت غطاء للكيان الإسرائيلي وقدمت مزيدا من التنازلات تضاف إلى التنازلات السابقة، ومنها المفاوضات المباشرة التي ذهبت إليها عالية من أي ورقة قوة. يعني هي الآن فقط تستلم صكوك استسلام وتوقع عليها، وليس لديها أي قدرة تفاوضية، لأنها هي في خصام مع المقاومة، في خصام مع أغلبية الشعب اللبناني الذي يرفض هذا المسار التطبيعي والتفاوضي الاستسلامي والانهزامي، والذي يكشف لبنان بشكل واضح وسافر أمام الهمجية الإسرائيلية. وبالتالي لأن هذه السلطة تبين بوجودها للضغط الأمريكي والترهيب الأمريكي، فإنها معنية أن تمارس وفي سلوكها السياسي وفي كل إجراءاتها أن تسعى لتطبيق البرنامج العمل الأمريكي الإسرائيلي المتعلق بالقضاء على المقاومة في لبنان.
13: نعم، طب اسمحوا لي يعني سؤال أخير في محورنا الأخير، ماذا عن سيناريوهات المرحلة المقبلة؟ يعني ترامب في المواجهة مع إيران جرب العدوان العسكري المباشر عبر عملية سماها الغضب الملحمي، ثم جرب الحرب الاقتصادية وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية عبر عملية سماها الغضب الاقتصادي، ثم جرب أن يحاول أن يفتح مضيق هرمز بالقوة عبر عملية سماها مشروع الحرية، والآن يهدد بمشروع الحرية بلس. كل ذلك فشل أمام وحدة الشعب الإيراني وثبات إيران في موقفها، والمسارات الأربعة التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة وكيف أدارتها طهران. الآن ماذا بعد في جراب الحاوي ترامب ليجربه مع الجمهورية الإسلامية في إيران؟
12: حقيقة كل الاحتمالات واردة. مشكلة ترامب الآن أنه إذا وافق على العرض الإيراني فهو إعلان انتصار للجمهورية الإسلامية. ليس هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في العالم الغربي ولا حتى في الكيان الإسرائيلي أي خبير أو محلل أو سياسي يخرج ويقول أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت إنجازا في حربها على إيران. صحيح ألحقت أضرار ببعض البنى التحتية سواء كانت نووية أو غير نووية، لكن الأهداف الحقيقية التي شنت من أجلها الحرب لم تحقق. لذلك أي اتفاق هو سيكون في مصلحة الجمهورية الإسلامية، وهناك قلق أمريكي من انعكاسات أي اتفاق على دور الجمهورية الإسلامية وحلفائها في المنطقة، هذا من ناحية. وبالتالي ومن ناحية أخرى، حتى إذا عاد إلى الخيار العسكري ليس مضمونا أن يحقق نتائج أفضل مما حققه عندما كانت القوة العسكرية الأمريكية في ذروة تألقها، يعني كانت في تحت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخيار، وهي على قدر عالي من الجهوزية وعالي من التحشيد وغيرها من، وطبعا كان لها وضعية قتالية مختلفة في المنطقة. الآن جزء كبير من الأصول الأمريكية العسكرية في الشرق الأوسط تضرر بفعل الضربات الإيرانية الدقيقة التي شلت فعالية هذه القدرات. وبالتالي إذا أراد أن يعود إلى الخيار العسكري فإن الطريق أيضا مسدودة أمامه، ليس أمام ترامب إلا أن يعلن هزيمته ويوقف الحرب ويذهب لكي يصفي الأمريكيون معه الحساب ويحاسبونه في الانتخابات النصفية المقبلة في الكونغرس الأمريكي. أما إذا أراد أن يبقى في مرحلة اللا حرب ولا سلام، فأنا أعتقد أن الاقتصاد الأمريكي كما هو الآن، كما نقرأ في التقارير الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وغيرها من السلع الأساسية وارتفاع الصراخ على مستوى الخبراء الاقتصاديين، من المجتمع الأمريكي لا يستطيع أن يتحمل فاتورة هذه الحرب التي ستنعكس على أكثر من قطاع. نحن الآن نتحدث عن 25 مليار دولار كلفة عسكرية أولية، 35 مليار دولار كلفة ارتفاع أسعار النفط، وهناك أكلاف يعني لم ترقم حتى الآن، بدأت أحداث صافي 5% حجم التضخم الذي حصل بسبب هذه الحرب. حتى هذه المروحة، يعني هذه الوضعية، وضعية المراوحة الاستنزاف، يعني اللا حرب والسلم، هي ليست لمصلحة الاقتصاد الأمريكي ولا لمصلحة الاقتصاد العالمي. وبالتالي على ترامب أن يحسم خياراته ويقر بهذه الهزيمة، أو إذا أراد أن يعود إلى جولة أخرى من القتال، فهناك ربما إذا كان قد عانى الاقتصاد الأمريكي من مضيق هرمز، هناك أيضا مضيق باب لندن، وإذا كان هناك سيطرة على جزء من مخزون الطاقة في المنطقة، ربما تتوسع هذه السيطرة النارية تشمل مخزونات وحقول إضافية في المنطقة. كل الأمور، كل الاحتمالات.
13: طب برأيكم أستاذ عبد الحسين، أستاذ عبد الحسين،
12: ولن تتراجع عن موقفها، ولديها ما يكفي من أوراق القوة لكي تتمسك بمطالبها ولا تتراجع عن أي مطلب مما عرضته في المفاوضات.
13: نعم، طب برأيكم يعني السيناريو الأقرب بالنظر لشخصية ترامب وبالنظر للمعطيات التي ذكرتموها، أم أنه يعول شيء عند زيارتي لبكين بعد يومين؟ إجابة مختصرة لو سمحتوا.
12: طبعا التوقعات أن لن يحصل على المستوى العسكري شيء قبل زيارة بكين. وطبعا هو يعرف أن الصيني ينظر بشغف وينتظر بشغف نهاية هذه الحرب، لأنه سيبني عليها استراتيجية جديدة في مواجهة التحديات الأمريكية في منطقة بحر الصين فيما يتعلق بتايوان، في الحرب التجارية وفي قضايا أخرى. تعرف الصين هي التحدي الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية. يعني شخص مثل ترامب أراد أن نحلل مواقفه وتصريحاته، أعتقد أنه لا يمكن البناء عليها، لأنه في كل وقت يغير أو ينعطف 180 درجة بين تصريح تصعيدي وتصريح تراجعي. في تقييم المصلحة من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يذهب ترامب إلى الحرب مرة أخرى من مصلحة الأمريكيين أن يضغطوا، وهناك رأي شائع الآن وحقيقة ثابتة أن أغلبية الأمريكيين رفضوا الحرب ويرفضون الاستمرار في الحرب. وبالتالي يعني الكرة في ملعب الأمريكيين، في ملعب الشارع الأمريكي، في ملعب الكونغرس الأمريكي، في ملعب المؤسسات وأسرة الدولة الأمريكية، لكي تجمح جماح هذا الشخص وتضعه عند حده وتمنعه من العودة إلى الحرب. أما إذا قرر أن يعود إلى الحرب فإيران كما أعلنت فهي جاهزة، هي وحلفائها لمزيد من توسيع مسرح ونطاق القتال وتكبيد الأمريكيين خسائر إضافية على أكثر من
13: صعيد. نعم، وهذا ما سيتضح بعد زيارة ترامب لبكين التي ستبدأ بعد يومين. نشكرك الأستاذ عبد الحسين شبيب الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتنا في هذه الحلقة. وشكر لكم مستمعينا الأكارم، وستبقى بالتأكيد هذه التطورات قيد التحليل حتى يحين موعد النصر الكبير. في أمان الله.
0: سام اف ام وقفة إعلانية.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد، وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
15: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
16: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
17: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
18: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
17: بصف لي المسألة عشان أفهم.
18: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
17: ما لها؟
18: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
17: وما؟
18: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
17: أوهو.
18: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
19: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
20: يقول عن القاهم
21: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
20: حيأخرونا.
18: بالعكس، سوي فحصك وروح.
20: والنتائج
18: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
20: أهو
18: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
21: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
22: سام اف ام والعود احمد.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: إعادة الاعتبار لهذه الأمة التي تعاني من الإهانة والإذلال الذي يمارسه العدو الصهيوني والعدو الأمريكي، فيما تسعى له الصهيونية تجاه هذه الأمة من مصادرة حريتها وضربها في كرامتها، والعمل على أن تحكم بالذل والإهانة والاستباحة لكل شيء، استباحة للدم والعرض والأرض، استباحة للمقدسات، الاستهداف لهذه الأمة في دينها ودنياها. فإرساء معادلة الردع وإسقاط معادلة الاستباحة له أهمية كبيرة جدا، لأنه يصون لهذه الأمة حريتها وكرامتها واستقلالها، وفي نفس الوقت يدفع إلى الأمام بالمسار العظيم التحرري لأحرار هذه الأمة، بما يساعد في نهاية المطاف إلى تحقيق الانتصار الكبير جدا في إطار الوعد الإلهي الحق في نهاية الكيان الصهيوني وزواله واستئصال سيطرته من وسط هذه الأمة. هذا المكسب الكبير هو مكسب لكل الأمة الإسلامية ولكل أحرار العالم، وهو درس مهم للأمة الإسلامية، لأنه فعلا يقدم شاهدا كبيرا ومصداقا عظيما للوعد الإلهي الحق لهذه الأمة، أنها حينما تتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى وتجاهد في سبيل الله جل وعلا وتؤدي واجبها وتأخذ بأسباب النصر، فإن الله يمدها بالنصر ويعينها ويؤيدها ويسددها مهما كان حجم جبروت الأعداء ومهما كانت إمكاناتهم العسكرية ونفوذهم السياسي العالمي. ولكن ثمرة الاستجابة لله سبحانه وتعالى والثبات والصمود والأخذ بأسباب النصر يكون له مثل هذه النتائج المشرفة العظيمة المهمة الكبيرة التي تحققت في هذه الجولة.
0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: في المنتج المنزلي بركة لا تجدها في غيره، لأنه صنع بحب وعناية فائقة وبيد توضأت قبل أن تبدأ عملها، تبتغي الرزق الحلال والستر الجميل. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هي الخامسة مساء في استديوهات سامة فم من صنعاء، موعد نشرة الأخبار. البداية بالعناوين. خروج حاشد في أمانة العاصمة غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. الإعلام الحكومي بغزة يؤكد أن حق العودة هو بوصلة النضال الوطني، وعصابات الاحتلال تقيم على أنقاض مجتمعنا. الإعلام العبري يعترف إخلاءات شبه يومية لجنود صهاينة أصيبوا بمسيرات المقاومة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ننوه بالأخبار العاجلة التي وردتنا للتو. بيان للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأذرعها عند 8:30 مساء. إذن بيان للسيد القائد بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأذرعها عند 8:30 مساء اليوم. بإذن الله عبر أثير إذاعة سامة فم سنكون في مواكبة مباشرة لهذا البيان الذي يتعلق بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم. شهدت أمانة العاصمة اليوم عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة في كافة الأحياء والمديريات تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. ورفع المشاركون في الوقفات نسخا من المصحف الشريف مرددين هتافات الغضب والاستنكار والرفض للإساءات المتكررة من قبل أعداء الله الأمريكان والصهاينة للقرآن الكريم أقدس المقدسات على وجه الأرض، وأدانوا بأشد العبارات إقدام المجرم الأمريكي جيك لانج على إحراق وركل نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميتشيغان الأمريكية، مؤكدين أن هذه الجريمة الشنيعة تعكس مستوى الانحطاط والعداء الشديد الواضح للإسلام والمسلمين ومقدساتهم. وأعلن أبناء أمانة العاصمة استنفارهم انتصارا للقرآن الكريم والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، معتبرين هذا العمل الإجرامي خطوة عدوانية على المقدسات الإسلامية واستفزازا متعمدا لمشاعر جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم وتحريضا على الكراهية والعنف، وحذروا من التداعيات الخطيرة لتكرار الإساءات الصهيونية والأمريكية للمصحف الشريف والتي تمثل انتهاكا سافرا لكل القيم والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. ودعا المشاركون الشعوب الإسلامية للتحرك الواسع والخروج في مسيرات للتعبير عن الغضب والوقوف بحزم تجاه الإساءات المتكررة للقرآن الكريم والتصدي لكل من يتطاول على الدين الإسلامي ومقدساته. وأوضح بيان صادر عن الوقفات أن الشعب اليمني يتابع بغضب عارم وسخط كبير ما قام به الأمريكان والصهاينة الكفار المجرمين من الإساءة الشنيعة إلى أقدس المقدسات، مما يعكس حجم العداوة الشديدة والحقد الكبير الذي يحملونه تجاه القرآن الكريم. وأكدوا أن تلك الإساءات المتكررة والمتعمدة تعكس أيضا خوف الأعداء الشديد والدائم من القرآن الكريم الذي كشف حقيقتهم وفضح مخططاتهم وأساليبهم، وهم يحاربونه لأنه المنهج الإلهي القادر على بناء أمة واحدة قوية حضارية تستطيع مواجهتهم والقضاء على كل مشاريعهم الشيطانية. وأشار إلى أن الشعب اليمني قد قدم بتوفيق الله وبمشروعه القرآني وقائده الرباني ومواقفه التاريخية شاهدا ودليلا على ذلك في مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي، وأدان البيان واستنكر الإساءات المتكررة من قبل أعداء الله الأمريكان والصهاينة للقرآن الكريم، وكذا تدنيس الصهاينة المجرمين للمسجد الأقصى المبارك وبشكل شبه يومي، ودعا جميع شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى حملات واسعة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والخروج في مسيرات مليونية في كل عواصم ومدن الدول العربية والإسلامية. وأكد البيان ثبات الموقف القرآني والديني والأخلاقي المساند والمناصر للأشقاء في غزة والعمل على تحرير أرض فلسطين المباركة. وأضاف: نشيد وندعم مواقف الإخوة في حزب الله القوية والموجعة للكيان المؤقت وحق الجمهورية الإسلامية في إيران في الرد على كل الاعتداءات الظالمة وغير المشروعة من قبل طواغيت الأرض أمريكا وإسرائيل، وبارك للجميع النجاح الكبير للأنشطة والدورات الصيفية داعيا إلى الدعم والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الختامية والتكريمية للطلاب والطالبات، كما دعا البيان إلى المشاركة الفاعلة في القافلة العيدية الداعمة لرجال الرجال في جبهات العزة والكرامة والجهاد المقدس. من جهته أدان المكتب السياسي لأنصار الله بأشد العبارات جريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم من قبل المجرم الأمريكي جيك لانغ، مؤكدا أن هذه الجريمة تعتبر عدوانا سافرا على الإسلام. وأوضح المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له أن جريمة حرق المصحف ما كانت لتقع لولا الغطاء الرسمي الأمريكي والسياسات العدائية التي تستهدف الإسلام بصورة ممنهجة. ودعا الحكومات والشعوب العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه السياسات الأمريكية والغربية المعادية للإسلام. ولفت المكتب السياسي لأنصار الله إلى أن صمت الأمة تجاه العدوان المتكرر يمنح الأعداء جراءة أكبر على التطاول ويكرس الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على شعوبها. نقلت صحيفة يدعوت حرنوت العبرية عن حالة من الرعب والإحباط تسود صفوف جنود جيش العدو الإسرائيلي المتمركزين عند الحدود اللبنانية جراء التهديد المستمر والمتصاعد للطائرات المسيرة المفخخة التي يطلقها حزب الله. وكتبت الصحيفة عن أحد الجنود المصابين في هجوم بمسيرة مفخخة وصفا دقيقا للواقع الميداني، مؤكدا أن مروحيات الإنقاذ الإسرائيلية تهبط بشكل يومي تقريبا عند الحدود لإجلاء مصابين سقطوا نتيجة انفجار هذه الطائرات. وأوضح المصدر أن قوات الاحتلال الصهيونية باتت مكشوفة تماما أمام هذا السلاح، حيث تعيش الوحدات العسكرية حالة من القلق الدائم لعدم قدرتها على التنبؤ بتوقيت أو مكان الهجوم القادم. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن حق العودة يمثل إرادة شعب أصيل وحقيقة تاريخية ثابتة لا تقبل التنازل أو الانكسار مهما بلغت التضحيات. وأوضح المكتب في بيان له اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية أن 15 من مايو سيبقى شاهدا حيا على أبشع جريمة تطهير عرقية شهدها التاريخ عام 1948، حيث أقيم كيان الاحتلال على أنقاض المجتمع الفلسطيني الآمن عبر منظومة إجرامية من المجازر المنظمة التي نفذتها عصابات الاحتلال قسرا. وشدد البيان على أن حق العودة هو حق شخصي وجماعي أصيل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194، مبينا أنه حق غير قابل للتصرف أو التفاوض أو المقايضة، وسيظل دائما بوصلة النضال الوطني حتى زوال الاحتلال الصهيوني تماما من كل أراضي فلسطين. ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية إلى الانتقال فورا من مربع التوصيف والإدانة الروتينية إلى مربع المسؤولية القانونية والجنائية الفعلية، وذلك بمحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية، ورفع الغطاء كليا عن كيان الفصل العنصري والاستيطان الصهيوني. اقتحم عشرات المغتصبين الصهاينة اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية عسكرية مشددة من قوات الاحتلال في سابقة خطيرة تعكس نوايا واضحة لفرض واقع جديد بالقوة داخل المدينة المقدسة. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المغتصبين اقتحموا منطقة باب الأصباط وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته تحت حماية شرطة العدو، بالتزامن مع فرض إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى. وأغلقت قوات الاحتلال باب الأصباط أمام المصلين الوافدين لأداء صلاة الجمعة، كما أغلقت باب الملك فيصل أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما رفع المغتصبون أعلام الكيان الصهيوني ورايات ما يسمى الهيكل المزعوم. وكانت محافظة القدس قد حذرت من الحملة الهدامة التي تقودها ما تسمى بمنظمات الهيكل بالتعاون مع شخصيات سياسية في حكومة العدو لفرض اقتحام المسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة، تزامنا مع ما يطلق عليه العدو يوم توحيد القدس. وأكدت المحافظة أنها خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والشرعي القائم في المسجد الأقصى وفرض سوابق غير مسبوقة تمس بحرمة المكان ومكانته الدينية قاطبة. ونبهت إلى أن اختيار يوم الجمعة تحديدا، وهو اليوم الذي يغلق فيه المسجد الأقصى عادة أمام اقتحامات المغتصبين، يكشف نوايا صهيونية واضحة لفرض واقع جديد بالقوة في سابقة لم تحدث منذ احتلال القدس عام 1967. أكد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن قوة الإيمان والروح الجهادية هي السلاح الفتاك الذي يمتلكه مجاهدو الجمهورية الإسلامية، والذي يستطيع كسر غطرسة وفشل أنظمة الدفاع الجوية التابعة لقوى الاستكبار العالمي. وأوضح اللواء حاتمي في تصريح له اليوم الجمعة أن هذه القوة الإيمانية السديدة هي التي مكنت مقاتلة من طراز F5 من التحليق بنجاح تام فوق مواقع القوات الأمريكية الغازية في دولة الكويت، بالرغم من امتلاك العدو لأكثر أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والجوية تطورا وتعقيدا في العالم. وأشار قائد الجيش الإيراني إلى أن هذه القوة الإيمانية قادرة على إدخال العدو الصهيوني والأمريكي في حالة عارمة من الارتباك والذعر الميداني لدرجة تجعله يفقد السيطرة تماما ويستهدف طائراته ومنظوماته عن طريق الخطأ نتيجة الهلع من ضربات أو نتيجة الهلع من ضربات أو من ضربات ومفاجآت قوات الحق. ووجه اللواء حاتمي رسالة طمأنينة بكل ما تملكه القوات المسلحة من وعي وعدة والوقوف بصلابة وبصيرة حتى آخر قطرة دم تحقيقا للنصر الكامل والناجز إن شاء الله، مشددا على أن القوات المسلحة ستدافع بكل قوتها وبأسها عن وحدة أراضي البلاد واستقلالها وسيادة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبارك ضد كل مؤامرات الهيمنة والاستكبار. الخبر الأخير: اتفاق جديد لتبادل الأسرى بين صنعاء وتحالف العدوان وتوقيع الكشوفات النهائية في العاصمة الأردنية عمان. التفاصيل في تقرير الزميل حمود محمد شرف.
1: ونطمئنكم بأن هذا الملف يحظى باهتمام خاص وكبير من قبل القيادة الثورية والقيادة السياسية.
2: كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى عن استكمال جولة المفاوضات الخاصة بملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمان بالتوقيع على الكشوفات النهائية لأسماء الأسرى والمعتقلين من الجانبين، بينهم أسرى سعوديون وسودانيون. وفي تصريح خاص لإذاعة سام أوضح المرتضى أبرز ما تضمنته هذه الصفقة الموقع عليها في عمان.
1: أبرز ما تضمنته صفقة تبادل هذه تشمل 1700 أسير من الطرفين، 1100 أسير من أسرانا، 600 من أسر الطرف الآخر. إن شاء الله سيتم تنفيذ هذه الصفقة بعد أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتجهيز اللوجستي والتجهيز الميداني لتنفيذ هذه الصفقة، والتي سيبدأ التنفيذ بها إن شاء الله في بتاريخ 10/7 من هذا العام.
2: من جهته أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن التوقيع على الكشوفات جاء استنادا إلى اتفاق السويد والتفاهمات المبرمة في سلطنة عمان نهاية العام الماضي، معبرا عن تقديره لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه الجولة. بدوره وصف المرتضى ما تحقق بأنه إنجاز تاريخي للأسرى وذويهم، مشيرا إلى ما لهذه الخطوة من تأثير على بقية الملفات، ومؤكدا اهتمام صنعاء بمتابعة تنفيذ الخطوات الممهدة لإجراء صفقة التبادل.
1: قبل تنفيذ الصفقة هناك عدة خطوات. أولا، من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستقوم بالتحضيرات اللازمة لوجستيا وعملياتيا. أيضا هناك زيارات ميدانية سنقوم بها إلى بعض المناطق وبعض السجون للتأكد من أنه لم يعد هناك أي أسرى في السجون. هذه الخطوات إن شاء الله ستكون نهاية هذا الملف، لأن ملف الأسرى هو ملفا إنسانيا ومن ملفات بناء الثقة، وأي تقدم فيه هو يؤثر بشكل كبير جدا على بقية الملفات الأخرى سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية.
2: وفي السياق، بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط توقيع اتفاق تبادل الأسرى، مؤكدا استمرار العمل لإنجاز هذا الملف الإنساني بصورة كاملة وفق مبدأ الكل مقابل الكل.
1: تحرير جميع أسرانا.
2: من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: قبل أن نذكر بأبرز ما جاء في نشرة الأخبار، ننوه لحضراتكم مستمعينا الأكارم بأنه في تمام الساعة 8:30 سنكون مع بيان للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الإساءات المتكررة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأذرعها. في الأثناء نذكر بأهم العناوين التي وردت في نشرة الأخبار. خروج حاشد في أمانة العاصمة غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. الإعلامي الحكومي بغزة يؤكد أن حق العودة هو بوصلة النضال الوطني، وعصابات الاحتلال أقيمت على أنقاض مجتمعنا. الإعلام العبري يعترف إخلاءات شبه يومية لجنود صهاينة أصيبوا بمسيرات المقاومة. ختاما، شكرا لكم مستمعينا الأكارم على كرم الإصغاء والمتابعة. في رعاية الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الخامس عشر من ايار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة جوية على مدينة عدن أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، سقط عدد من القتلى والجرحى من المواطنين بتفجير سيارة مفخخة استهدفت بوابة معسكر النجدة في المكلا، كما انفجرت عبوتين في البيضاء وأصيب مواطن بجروح إثر انفجارهما زرعتهما عناصر إرهابية في الخط العام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن المرتزقة قصف مدفعي وصاروخي على منازل ومزارع للمواطنين في المصلوب بالجوف، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح خطيرة بعد سقوط قذيفة على منزلها في المصلوب، وخلف القصف دمارا كبيرا في المنازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أقدم مسلح مجهول على اغتيال شاب عدني يدعى أمجد محمد أثناء تواجده بمقهى إنترنت بشارع الكويت في الشيخ عثمان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان غارة شرق معسكر العمري بذوباب وشن عشر على منطقة يختل بتعز، خلفت أضرار فادحة، وشن غارتين على حيس في الحديدة، وشن غارة على حرض بحجة، وأربع على عدة مواقع في جيزان المحتلة، وشن غارتين على مديرية همدان بصنعاء، وأصاب أربعة أطفال وامرأتين بقصف مدفعي للمرتزقة على منطقة ربيح بمديرية حريب القراميش في مأرب.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ثلاث غارات على جمارك حرض واستهدف بثلاث غارات أخرى منطقة الطينة بمديرية ميدي في حجة، كما شن أربع غارات على قرية الخسف بمديرية الحزم واستهدف بغارة مديرية خب والشعف في الجوف. وفي محافظة مارب شن العدوان 15 غارة على مديريتي مجزر ومدغل واستهدف بثمان غارات مناطق متفرقة من منطقة قانية في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في مارب، كما شن العدوان 5 غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في الجوف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في صعدة، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 58 خرقا، من بينها غارتان لطيران تجسسي واستحداث تحصينات قتالية وتحليق طائرات تجسسية، وتضمنت الخروقات 9 خروق بقصف مدفعي و40 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 76 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 4 ضربات للطيران التجسسي المقاتل و5 خروقات بالقصف المدفعي و54 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل 8 مرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في تبة الدفاع الجوي والضباب غرب مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تصدى مجاهدو الجيش واللجان الشعبية لهجوم ومحاولة تقدم للمرتزقة في جبهة الكدحة بتعز، وسقط عدد من عناصر المرتزقة قتلى وجرحى، وتم تدمير آليات وعربات عسكرية تابعة لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، لقي قائد ما يسمى بلواء الحزم مقتله مع عدد من المرافقين التابعين له في جبل شعير في قطاع عسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف المجاهدون بصاروخ موجه مجموعة من الأطقم وأحاطت بها مجموعة من الأفراد، وقتلوا وأصيب عدد كبير منهم، وأعطب عدد من الأطقم العسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر 1 على قاعدة الملك فيصل بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة السديس، تم خلالها التنكيل بهم وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية كبيرة، وكسروا 3 زحوفات لهم على الطلعة قبالة نجران، وزحف رابع في الشرفة، وكبدوهم خسائر فادحة في الصفوف والعتاد. واستهدفت المدفعية مجاميعهم خلال محاولة الزحف باتجاه الشبكة، وسقط العديد منهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذت قوات خاصة من المجاهدين عملية هجومية واسعة على مواقع وتجمعات عسكرية للعدو في سناح، تمكنوا من قتل وجرح العشرات من المرتزقة، بينهم قيادات بارزة عرف منهم اللواء الركن سيف صالح سكرة، قائد ما يسمى اللواء أول مقاومة جنوبية، وأصيب بجروح خطيرة، فيما قتل كل من القيادة المرتزق عبد الرقيب مخزوق، والقيادة المرتزق صبري الأزرقي، والقيادة المرتزق نزيه الصبيحي، قائد مجموعات العربات المدرعة.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت المدمر الأمريكي مايسون في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة. كما نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية وسلاح الجو المسير عملية مشتركة استهدفت سفينة ديستون في البحر الأحمر، وكانت الإصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في قرار منع الملاحة الإسرائيلية ونصرة شعبنا في غزة حتى وقف العدوان والحصار.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الأمريكية ميسون في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. فيما نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة عملية مشتركة استهدفت سفينة ديستني في البحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 20 أبريل الماضي بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة من قواتنا المسلحة، وتم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة، فأصرت على انتهاك قرار المنع، فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله ثم بدعم وتأييد شعبنا اليمني العظيم وكافة أحرار الأمة، مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعا عن اليمن العزيز، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 7 ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 15 مايو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، أصاب الهدف بفضل الله وتسبب بهروب الملايين المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. كما أكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق الصاروخ هدفه بنجاح بفضل الله، وتسبب في هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة. إن القوات المسلحة وأمام التطورات العاجلة في غزة من استمرار حرب الإبادة الجماعية والمجازر اليومية والمجاعة جراء الحصار الخانق وأمام العجز والخذلان العربي والإسلامي، لتجد نفسها ومعها كل أحرار الأمة أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية كبيرة. وعليه فإنها ستعمل بعون الله تعالى على تعزيز وتوسيع فعلها العسكري بهدف وقف العدوان ورفع الحصار. وإن عملياتها العسكرية بفرض حظر الملاحة الجوية على مطار اللد، وكذلك حظر الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، ستستمر حتى تحقيق هذا الهدف بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 17 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 15 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
6: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام،
7: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
9: قرآنيون.
8: قرآنيون،
10: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الآن نتحدث حول موضوع آخر مهم. احنا تكلمنا طبعا في حلقات سابقة حول قضية الملائكة عندما قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني كيف أنها ظهر فيهم وكأن به نوع من الاحتقار لهذا لآدم، يعني قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ونحن يعني وفينا الكفاية، يعني احنا نسبح بحمدك ونسوي كل ما بحاجة هذا الإنسان الذي يفعل كل هذا البلاوي والدمار ظهر فيها نوع من وكأن به نوع من الاحتقار لهذا الكائن. مثل ما قلنا أن الملائكة ما كانوا عارفين دور الإنسان إيشو، يعني دور الإنسان العبادي يختلف عن دور الملائكة. دور الملائكة يعني تسبيح سجود ركوع، ها، بينما الإنسان معه نبذة من هذا العبادة، معه شوية تسبيح شوية ركوع شوية سجود، لكن دوره الأبرز الذي يتميز عن بقية المخلوقات هو مرتبط بعلاقته بمظاهر الكون، هذا بمظاهر عناصر الكون الذي خلق منه، يعني ليخترع ليبتكر لتبرز من خلال اختراعاته وابتكاراته وأبحاثها العلمية شهادة على كمال الله وعظمة الله رب العالمين، لاحظتوا كيف؟ فنتيجة ما قد يوحي به كلام الملائكة من نوع من الازدراء أو الاحتقار للمستخلف أمروا بالسجود لآدم، مثل ما حصل مع إخوة يوسف عندما ازدروا يوسف، انتهت المسألة إيش وخروا له سجدا وخروا له سجدا، وهذا رجع الله قال لهم اسجدوا لآدم، يعني يسجدوا إيش لآدم، فسجدوا يعني سجدوا الملائكة كلهم سجدوا، إبليس الذي كان من الجن هو الذي رفض السجود. وهذا يا أخوة درس أيضا في قضية خطورة الاحتقار، لا تحتقر أحد إلا من هو جدير بالاحتقار. بعض الأحيان قد ربما تشاهد إنسان بسيط في شكله، بسيط في معارفه، وتحتقره، تقول هذا وش هيسوي وش هيعمل ذي، لا تدري إلا وهذا الشخص يتخذ مواقف أقوى من مواقفك يعني. فلا تحتقر أحد، الله أعلم بنفوس الرجال، قد ربما تحتقر لك أناس ولا تسخر لك من أناس، وهم قد يأتي يوم يصبح دورك جزء من دورهم، يعني ما هو إلا جزء من دورهم. فموضوع الاحتقار في الإسلام لا ينبغي، انتبه يعني لا تحتقر أحد، باستثناء من يستحق الاحتقار باعتبار إجرامهم عصيانهم فسوقهم، إنسان سيء يعني يستحق أن الناس يحتقروه. ففيما بين المؤمنين لا ينبغي أن يكون هناك احتقار، قد ربما تحتقر إنسان مؤمن ولا شخص وما تدرى في يوم من الأيام يمر بك موقف صعب ما يشكل لك وقاية إلا هذا الشخص الذي كنت إيش تحتقر، تقول الله إيش هيفعل، لا لا رحم الله عنده إيش هيسوي. فالاستغفار مهم، ضروري أن الإنسان يستغفر الله ويتوب إليه من أي حالة احتقار، يعني عندما يزدري إنسان مؤمن ولا يحتقر نتيجة النبي ينظر إليه أنه بسيط ولا يرحم الله ولا مسكين ولا حالة حالة تقول لا، الإنسان يستغفر الله ويتوب إلى الله مثل هذا الأشياء، يستغفر الله ويتوب إليه، ولا يتصور أن ما به إيش يسوي إيديه، لا، أفهم أن الإسلام والعمل في الإسلام واسع وبيحتوي كل القدرات ومن كل شخص. هذا الشخص الذي بتقول أنت إيش يسوي للإسلام قد ربما أنه يقوم بدور أعظم من الدور الذي بتكون بهند في مرحلة من المراحل. يعني مثلا كان البعض بيجي يقول ايش هيفعلوا هذول المكبرين، اول ما بدا سيدي حسين سلام الله عليه، يعني مثلا عندما بدا سيدي حسين سلام الله عليه وبدا يدعي الناس الى انهم يصيروا يكبروا في الجامع الكبير وفي جامع الامام الهادي، كان البعض من الناس بيقول يا أخي إيش هيسووا ذولا الذي بيشيروا الله أكبر الموت أمريكا، إيش هيفعلوا للإسلام؟ اسمع معي، لو يجي الصدق ويجي وقت قتال ما حدا يقاتل منهم. ما هوش عليك الأشياء، أنت كل شيء في وقته، يعني كل شيء في وقته، يعني أنت الآن حرك الناس، حرك كل الطاقات، كل واحد قدر استطاعته. البعض يقول لي ينفق، البعض يرفع أشعار، البعض يدعم بماله، البعض يطبع، البعض يفعل، لاحظت كيف؟ ولما يجي وقت الله، الله الله هو أدرى منك بمعادن الرجال، يعني وعارف من الذي يثبت من الذي ما يثبتش. فلا تحتقر الناس، يعني قد ربما تقوم تحتقر بعض الناس وقصك أنه إذا جاء مواقف قوة ما حد عي، لكن جت الأحداث وبينت مدى قوة المكبرين، يعني مدى ثباتهم داخل السجون، وعندما خرجوا من السجون كيف كانت مواقفهم القتالية. فالاحتقار هذا يجب أن تستغفر الله منه، ولا ينبغي أن تحتقر أحد من المؤمنين. انتبه، يعني لا تحتقر أحد من المؤمنين، أنت حرك الناس كلهم، ولا في قضية الأعمال وأنت تنطلق تحريك الناس في أعمال، لا تقول وش هيعمل ذي، لا، الإسلام جاي يحرك الناس كلهم. لا تكون تفترض في ميدان العمل أن الناس كلهم يكونوا مثل عمار بن ياسر ومالك الأشتر، ها؟ ما هوش بالضرورة يكونوا كلهم كذا مثل عمار بن ياسر ولا مثل مالك الأشتر، ما هوش بالضرورة. يعني أن تنتقل بالناس حبة حبة، شوي شوي، راعي بعض الناس قد ربما ما قد عندها البعض استعداد أنه على طول يقاتل، لكن بالتدريج خليه يبدأ ينفق الإنفاق، عايز يزكي نفسيته، حركه في أعمال شوي شوي مع عذر الله، وبعدها ينطلق يقاتل في سبيل الله. بمعنى أنت في الميدان العملي العمل عايز يستوعب الجميع، وبعدها نمي الناس، ابنيهم، طورهم. والإسلام العظيم هو كفيل بأن يبني النفوس على أرقى مستوى، على أرقى مستوى. طبعا الإسلام على أساس القرآن الكريم. كم كان بعض الناس ضعف، يعني مستضعفين أيام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كيف أعطى الله المستضعفين ذولا دفعة إيمانية كبيرة ورفع معنوياتهم، أصبحوا عباقر وفرسان، يعني أصبحوا عباقر وفرسان، يعني بعضهم كانوا حتى مستضعف، يعني وكيف كان أثر الإيمان وأثر الصدق، ارتفعت معنوياته، والذي ما كانوا صادقين مع الله هبطت معنوياتهم. وحتى المحتقرين، يعني الذي كانوا يحتقرون مثل بلال بن رباح، مثل صهيب الرومي، مصعب بن عمير وغيرهم، كيف أنه بإيمانهم وصدقهم ارتفعت معنوياتهم، ارتفعت معنوياتهم. حتى أن بعض كفار الجاهلية كانوا يستغربوا من البعض، مثلا ابن مسعود الذي كان يسموه رويعي الغنم، وكانت سيقانة نحيفة ضعيفة، ورجع في معركة بدر قد قد قد

0: إن الله سبحانه وتعالى يوفقك لهذا القضيتية، لهذا المهمة. لا تحتقر نفسك إطلاقا، يجب أن تثق بنفسك وتثق بالله رب العالمين أنه يأهلك لهذا الموقف وبدون غرور، لأن البعض من الناس بيوثق بنفسه الزيادة عن المعلوم إلى حد الغرور يعني، وبيغتر بنفسه وما هوش أهل لهذا المهمة. إذن هنا موضوع مهم جدا يعني، قضية الحذر من الاحتقار، ولا تحتقر أحد من المؤمنين، وإذا احتقرت تستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه، كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي، مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: شو عشت يا حتى عليك شو عشت شهد يا حمادة
2: ابشرون هذا حرب لكم ها اشبهوا اذا حد قرب مننا اطعنوا في بطنه وانا اذا حد قرب مننا شطعن ابو بشري
1: لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
3: والله ما يخطو من هانا الا فوق جثتي يا نجم حسين الحق الجهاد
1: اجعلوا
3: يلحقهم يا نجم حسين
1: لا ننزل
3: هم امانه في رقبتها
4: امرك دم بغض الوادي مكمل
5: خلهم في الوادي يا شيخ عتيبان تاكل هالضباع والغربان
1: خلهم اجعلوا يا
6: ريح
1: كل ما يقربوه اجعلوا الا فوقهم هذا الحجر
6: خليهم غير يقربوه وانا شطحنهم تحت الطحن
1: ما ادري
7: Come on, guys!

0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 23.
1: أبي يا عم
2: جاسم
1: فلتني. يا الله
2: جاسم أنا بقولك اجلس يا جاسم اصبر.
1: أبي مسكين هيتفجع علي. كيف أفعل؟ كيف أسوي؟
2: بس جيب لي قوة أبو حيجي لهانا يا ولدي قد داري المنهانة.
1: فلت لي سير أبسلهم دحين.
2: قاسم يا قاسم يا قاسم يا قاسم قاسم يا ساتر يا ساتر يا الله. أقول لك يا قاسم اجلس اجلس يا ابني اصبر شوية أبوك حيجي لهانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا قاسم الله يرحمك يا قاسم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا الله يا ناصر
3: يا ناصر. وجعلنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا لطيف يا لطيف يا رب استرك يا رب استر علي يا رب.
2: من جاي الحجة ما حد بنسمع صوت ولا حد منهم.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: ما عد بالله أنت أحسن الفقير. صاحبك علي أبو طالب وأصحابك كلهم حق الروضة كلهم استشهدوا. قتلوهم أعداء الله الوهابي قتلوهم هؤلاء الأنذاء. ما عدد إلا الصبر الصبر الصبر لو ما يسيروا هؤلاء الكلاء. يا رب يا رب سترك يا رب سترك يا الله.

هؤلاء الذين استقبلونا في أبها؟ هم العسكر حق عبد العزيز بن سعود. والله إنهم هم هؤلاء الذين قتلوا حجاج بيت الله. لعنة الله عليك. الله يرحمك يا علي المصلح، الله يرحمك يا ابو شهاب، والله ما انسى وصيتك. أجي من الوادي واتوكل على الله. يا الله يا الله.

يحيى وفاطمة ومحمد، أسألك يا الله باسمك العظم وبحق محمد وآله لا تفجعني في أهلي. يا رب يا رب يا رب أنقذنا أنقذنا. أم بينا سير باقي شوي وتظلم الدنيا.

0: بسرو بسرو يما، بسرو بسرو، مدري من بيختصوا بنا يما.
1: أينه؟ أينه يا ابني محمد؟ أينه؟ اسكي. جدك جدك جدك يا ابني محمد، جدك حسين يا محمد، جدك حسين. جي
0: والله انه جدي، والله انه جدي. اصيح وداعيهم.
1: ماشي ماشي يا ابني محمد، بسر بسر بسر. كيف العسكر الوهابين قتلوا ذيك الرجل قبل شويه؟ اجلس اجلس، لا تداعيهمش.
0: ايوه يما، انا قصدي انا قد افتجعت، كنت بين اقول انهم دري وين احنا.
1: اسكي يا ابني محمد، رجم حجر الله جنب جدك حسين، وبعدها داعيهم دليل لو ما يبصروا لا عندك.
0: ها ها، بسروا بسروا يما، جدي حسين معاهم بنادق خيرات.
1: يوه بنادق حق من هن يا ابني محمد؟ اسكي داعيهم يا ابني، داعيهم داعيهم. يا الله سترك يا رب سترك.
0: يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد حسين، يا جد حسين.
1: أشر لهم أشر لهم، سكتي يا محمد، وبه وبه حد يبسرك يا محمد.
0: حاضر حاضر. يا جد يا جد يا جد حسين.
2: من هنا؟
0: أنا محمد، أنا محمد يا جد، أنا محمد.
2: محمد محمد، أين أنت يا محمد؟ أين أنت؟
0: يا جد يا جد، وبناها أنا بين الشجر.
2: محمد وفاطمة، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله الحمد لله على السلامة يا خال.
2: والحمد لله على سلامتكم أنتوا والكل.
1: بس قولوا لي حق من هول البنادق؟ حق من هول البنادق يا خال؟ تحاكوا
2: شليتنا على العسكر الوهابيين القتلة. هيا محمد، هذا لك وهذا اللي شاف فاطمة. امسكيها سوا، انتي بألف رجال.
0: احنا مراعين لكم من اول. هانا يا جد، وينو مبي ابصرتوها؟
2: بالمه يحيى مشي معاكم؟ ما بتفعل وحدكم هانا؟ ها اينو يحيى؟
1: يحيى يحيى مع الحجاج يا خال، جينا ندي حطب وسمعنا الرصاص وتخبينا هنا. مش احنا دارين اين هو يا خال حسين؟ وينه وما بصرتوش؟
2: ما هو هذا الخبر حقكم؟ هاي جزو جزو هنا، وانا عاد اسير ابسرينه.
0: عاد الوهابين خضيوا من هنا قبل شويه.
2: ايوه ايوه،
0: وقتلوا رجال.
2: ايوه يا محمد، عاد انا بصرتهم دالحين، قد لا حولهم يا بني.
0: جزو هنا جد قوة، لا تفلتونا.
2: ضروري أسير أبصر أبوك يا محمد، أبصر أين هو.
1: رجلنا على رجلكم يا خال، يكفي ما قد وقعبنا من أول.
2: حاضر يا فاطمة، حاضر يا محمد، نصبر شوية لو ما يجي الليل ونسن نبصرهم.

0: ما عاد بسمع أحد منهم هول القتلة. أفتح عيني أشوف راحوا هول القتلة والعادهم هني. أين أنت يا خديجة؟ وين أين أنت يا خديجة؟ الله يلطف بك يا خديجة. رجلي قاضي يا قاضي، قد راحوا ذو الملاعين يا قاضي ولا لا؟ قاضي يا قاضي.
1: أيوه يا
0: أتحرك.
1: أيوه
0: شكلك موجوع يا قاضي، لكن الحمد لله أنك بخير. الحمد لله أنك بخير.
1: ما عاد فيني روح يا صالح. قتلونا هول المجرمين. قتلنا ابن سعود.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا عد تتحرك. الصبر شوية ونهرب من هنا. يا أرحم الراحمين.
1: بني قاسم.
0: يا أرحم الراحمين.
1: بني قاسم سردي حطب.
0: أكيد
1: أيرجع يدورني لك. لا هانا.
0: أيوه يا قاضي، ما يرجع لا هانا. الصبر. لا تقلق يا قاضي، لا تقلق.
1: الثأر يا صالح
0: ما يرجع.
1: الثأر كل بني قاسم. لا تصير دماء الحجاج هدر. الحمد لله
0: قاضي.
1: الحمد لله
0: يا قاضي.
1: الحمد لله
0: يا قاضي.
1: رزقناك
0: قاضي.
2: يا رب انتقم من دول المجرمين. الله يرحمه.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يتقبل.
0: الله يتقبل.
1: هيا هيا يا خال، خلونا نصير نفس ريحية. قلبي مقبوض عليه، ما ناداري للمه، وبعدها مع بحدهم القتلة الوهابي.
0: حاضر يا بنتي، خلي الدنيا تظلم شوية ونتوكل على الله.
2: أنا متأكد إن أبي بخيري، لا تقلقوا يمه.
0: هو هذا الذي كان خايف مني يحيى يا فاطمة، هو كان داري ما بيوقع وكيف الطريق، كان خايف على جنتي ومحمد.
1: أيوة يا خال، قال لي إن الوهابيين غدارين. سامحني يا رب، سامحني، جننته ودحست في روحه.
0: اسمعي يا فاطمة، أنت ومحمد أمانة في رقبتي، اسمعي كلامي، لو ما نلقى يحيى وبعد الله يستر عليكم.
1: ما هو يا خال، ما به تحاكوا.
0: اجلسي هنا أنت ومحمد.
1: وحدنا يا خال، عتفلتونا وحدنا هنا بين الحنشان والعقارب والعرج. للمي يا خال.
0: لا تقلقيش، أنا بسر لكم مكان آمن.
1: أين أتسيروا يا خال؟ ها تحاكوا، أمان تحاكوا.
0: أسير بسرينه يحيى، لا تقعش ملغجي يا فاطمة، لا عاد يلقون الوهابيين وانتي معانا، والله إنها كارثة. هذا عرض يا فاطمة، عرض وشرف.
1: أيوة يا خال، وإذا لقيكم هناك كيف هتفعلوا؟
0: أقاتل يا فاطمة واستشهد في سبيل الله.
2: ها ما هو استشهدوا، وإحنا يا جد أنا عن زير ما عن فعل.
1: اسمعوا يا خال، اسمعوا، إحنا في أرض غريبة علينا وما معانا إلا طريق واحد، نموت جمعة ولا نعيش جمعة.
0: خلاص اجلسي هانا أنتي ومحمد، أزير استطلع أبصر كيف الأمور وارجع.
1: حاضر يا خال، بس وبهو لا عاد يبصركم هول الملاعين.
0: لا تقلقيش. انتبه يا محمد دمك.
2: حاضر يا جد، لكن لا تتأخروا علينا.
0: إن شاء الله يا محمد.

0: يا الله يا الله يا رب عونك. يا الله يا الله قلت انا عاطش وجاوع وخايف. انا جارك يا رب يا رب. باقي شوي باقي شوي يا رب عيني يا رب. والله ما عاد صرت اطلع الجبل. اقتطع نفسي. قرح راسك يا حج حسن الفقي. قرح راسك. تعبت تعبت. عاد باقي لنا شويه. يا الله عيني يا الله. الله يستر. وصل وصل. الحمد لله الحمد لله.
1: منو هذا؟
0: الحمد لله.
1: من بهانة طالع؟
0: مدري من بهانة ما نشلح حولي.
1: تعال لا تفجع. منان
0: هذا الصوت معروف. هذا شكله واحد من اصحابنا.
1: بهانة يوي الحجر بيتناقع عن من طالع لا طرف الوادي. فين اقول لك اتحاكى منان؟ تعالي.
0: وعليكم السلام. من انت يا اخي؟
1: لا تحرك. تعالي خذ انا جاجي لا عندك.
0: من انت؟ من انت يا اخي؟ من انت؟ كنت بين اقول ما عاد بحد بخير الا انا.
1: لا تفتجأ ولا شيء. انا اخوك النقيب حسين.
0: اهلا اهلا يا نقيب حسين.
1: حياك الله. من انت؟
0: انا حسن الفقي. حسن الفقي صاحب الروضه. ذكرتني يا نقيب حسين وماشي.
1: ايه ذكرتك يا حج حسن. وذكرنا زيد المفلق الله يرحمه جمعه. اين كنت؟ كيف لو ما وصلنا هنا؟
0: انا مالي منع. خليني اتنفس شوي. قد لك فيها بس من العطش.
1: اهدا وصلي على رسول الله. ما عليك. ها امسك القربة واجلب لك شوية ماء. على شوي شوية.
0: حتى انا متعطش. قد انا عطش. الله يروي عطشك. الله يروي عطشك يا نبي. تسلم تسلم تسلم يا نبي.
1: فين اقول لك على شوي شوية هيضرك.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: قل لي مبسر ما وقع اين كنت؟
0: والله ما بسرت. كنت بين حطب انا وقاسم ابن القاضي حسن وسمعنا صوت رصاص.
1: ايوه
0: وتخبينا.
1: اينو قاسم دالحين؟
0: قاسم
1: اينو يا حج حسن تحاكى؟
0: خرج بعض العصر من بين الشجر الذي كان احنا متخبيين بينه. قال ما بالله ولا يصير يبصر ابوه. لقيوها الوهابيين العسكر الذي كانوا فوق الخيول وقتلوا. أنا سمرت بقعدي جلست لو ما سار.
1: اهدأ اهدأ. بين أقول لك لعنة الله عليهم. وذا الحين جيت تبصر أصحابك مه؟
0: أيوة يا نقيب حسين. جيت تبصر سيدي علي أبو طالب أخي ورفيقي. وأنت أين كنت يا نقيب حسين؟
1: كنت في سدوى مع أمير الحج في آخر القافلة. يا الله لطفك.
0: وباقي الحجاج ما وقع بهم يا نقيب حسين؟
1: هجموا على الحجاج كلهم. أمنونا وضيفونا وبعدها قتلونا وغدروا بنا يا حج حسن. يا قهراء.
0: الحين كيف نفعل يا نقيب حسين؟ من نهرب؟ ما رأيك؟ ما حد بنسمع ولا حركة في الوادي. جينا ننزل نبصر أصحابنا.
1: كيف يا حج حسن؟
0: بنقول لك جينا ننزل نبصر أصحابنا في الوادي.
1: ماشي يا حج حسن، أنا شخطاء.
0: ما
1: خاطرك
0: أنا عاد سري أنا قي
1: الوضع ما قدش مطمن. أخطاء بعدي
0: عينا نسير.
1: أخطاء أخطاء وبس. ماشي خاطرك
0: عينا نسير أنا قي بحسن. لحظة
1: أخطاء من اللغاجة.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: هيا مه، ما استفعلتوا؟
2: ما عد بحد الملاعين الوهابيين يا فاطمة.
3: من هو هذا الذي معاكم يا جد؟
2: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
3: يا الله نلقى بيد
2: طارنا.
3: قال أمي للاعين خالتي خديجة مرة الحج صالح، يمكن تجي للحي.
2: ناهي يا ابني راعي شوية.
4: باقي معانا قاسم يا نك حسين.
2: حج حسان
4: بهقبالي خرقة كبيرة تصلح نتفنى الشهداء فيها.
2: أيوة يا حج ضروري نتفنى أصحابنا.
5: صحتم يا فاطمة.
6: هيا بشي يا خديجة. الحمد لله. وانتي كيف حالك؟ كيف قدمتي؟
5: الحمد لله يا فاطمة، لقيت مريم مسكين زوجها هرب من الوهابي، جلست عنده وضيفتني الله يحفظها.
7: الله يرحمك يا أهيا أنت وصاحبك مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم كلهم. وانت كم من أعداء الله الأوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب ملتك وابنك يا أهيا.
2: كيف فعلت يا حج صالح؟ لو ما تقصد كيف؟ ما قتلوني ذول الملاعين؟ إيه؟ تخبأت بين الشهداء.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
8: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبة الكرام، نجتمع ونقرأ كتاب الله ونقرأ آيات الله، نسقي بأسماعنا وقلوبنا إلى ما يقول الله سبحانه وتعالى، ونتدبر الآيات علها تكون نورا في صدورنا وطريقا يوصلنا إلى ربنا وإلى رضاه. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 38 من سورة يوسف طبعا، ونحن في رحاب هذه السورة العظيمة التي تتحدث عن قصة نبي الله يوسف عليه السلام. أحبة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هكذا يقول نبي الله يوسف لأصحابه في السجن الذين سجنوا معه أثناء فترة سجنه بسبب القصة التي حدثت معه ومع امرأة العزيز. فاستفسره أصحابه في السجن عن رؤياهم، فقال لهم: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بدأ يفسر لهم ذلك الحلم الذي استفسروه فيه. يقول: لا شك أن أربابهم المتفرقين ضعفاء لا يقدرون على نفع ولا ضر، ولذلك كانوا متفرقين تبعا لتفرق العابدين لهم، وكون ربوبيتهم المزعومة تابعة لجعل عابديهم لهم أربابا. ولذلك قال بعد هذا الاحتجاج: ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعنى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لم يحصل لها إلا مجرد الأسماء بدون معنى الأسماء، وهذه التسمية لا صحة لها بل هي باطلة، لأن الحكم لله، ليس لكم أن تحكموا بأنها أرباب. إن الحكم إلا لله، لأن عباده مملوكون، ليس لهم أن يحكموا في ملكه بما شاءوا. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم الذي لا عوج فيه، لأنه الحق الذي لا يشوبه باطل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق، بل خيم عليهم الجهل وتصرفوا بلا علم فضلوا، فلا تقتدوا بهم. ويقول في الآية التي تليها: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، بدأ يفسر الحلم الذي استفسروا نبي الله يوسف فيه. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يسقي سيده، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يظهر منه أنه يترك مقتولا مصلوبا حتى تأكل الطير من رأسه، لأنه ليس من عادة الطير أن تأكل من الإنسان قبل موته. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وهو تأويل رؤياهما. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، وهو الذي أفاد أنه يسقي ربه خمرا، وسبب ظنه لنجاته ظهور رضا الملك عنه: اذكرني عند ربك، عند سيدك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه الشيطان ذكر يوسف لربه كما أمره، فأضيف الذكر إلى ربه اختصارا لوضوح المعنى من السياق. فلبث في السجن بضع سنين، اشتهر في تفسير البضع بما فوق الثلاث إلى السبع أو إلى التسع أو إلى العشر. إذن أحبتي الكرام، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وأن يجعل قلوبنا أهلا لأن تستحق أن تهتدي بهدى هذا الكتاب العظيم. ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا بحوله وقوته. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: كيف تتحول من حزب الشيطان؟ اختلال الولاء أكبر مشكلة لدى الكثير من البشر التي بها حسبوا من حزب الشيطان هي المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ هذا الذي يحدد انتماءك الحزبي هناك في هذا العالم، في هذا العالم بكله. هناك فقط حزبان رئيسيان، حزبان رئيسيان تدخل ضمنهما كل التشكيلات في هذا العالم. واحد منهما اسمه حزب الشيطان، بغض النظر عن التفاصيل لكل التشكيلات الداخلة والمنضوية تحته. قد يكون تحت هذا الحزب مسميات كثيرة، مسميات حزبية، مسميات مذهبية، مسميات وتكتلات ذات عناوين سياسية، ذات عناوين اقتصادية، ذات عناوين كثيرة. لكن إطارها الأعلى، إطارها الأكبر، إطارها الأوسع حزب الشيطان. هذا الحزب يشمل كل من هم مع الشيطان، المعية بين قوسين، بين هلالين، بين معكوفين، المعية مع من أنت في هذه الحياة. الطريق الذي تسلكه، الأعمال والتصرفات والتوجهات حددت مع من أنت. إذا كانت أعمالك، تصرفاتك، توجهاتك في هذه الحياة، مسارك في هذه الحياة هو مسار الله، طريق الله، صراط الله، تعليمات الله، توجيهات الله، أوامر الله، تعبد نفسك لله، تتجه هذا الاتجاه، أنت في هذا الموقف، أنت في النهج الذي طليعته وعلى رأسه الأنبياء وورثة الأنبياء من المصلحين والهدى، فأنت هنا من حزب الله. أما إذا تصرفاتك وأعمالك وتوجهاتك في هذه الحياة في طريق الشيطان ومع أولياء الشيطان، فأنت هنا مع الشيطان، وبالتالي تصبح من حزبه. أولئك حزب الشيطان الذين حصل عندهم هذا الانحراف في ولائهم، فتولوا قوما غضب الله عليهم، كان ولائهم لليهود أعداء الإسلام. بهذا الله، يعني هذه ليست مناكفات وليست مواقف من أي طرف، نحن نتحدث حديثا عاما. نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا لأن نكون في طريقه ومن حزبه، وأن لا نكون من حزب الشيطان، وأن يجيرنا. يعني لا نقصد هنا مناكفات مع أي طرف، نتحدث حديثا عاما، وكل منا عليه أن ينتبه لنفسه. الذين تولوا اليهود بأن كانوا معهم في أجندتهم، بأن تآمروا معهم ضمن خططهم، هؤلاء سماهم من؟ الله. الله سماهم حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، مصيرهم كلهم الخسران، مع أن حساباتهم كلها اعتمدت حساب المصلحة. يعني مشكلتهم، يعني ركزوا على المصالح بغباء وبحسابات خاطئة، فكان اتجاههم الخسران وليس المصالح.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

أمثاله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

يسرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به.

لمحمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

هناك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نجتمع ونقرأ كتاب الله ونقرأ آيات الله، نسقي بأسماعنا وقلوبنا إلى ما يقول الله سبحانه وتعالى، ونتدبر الآيات علها تكون نورا في صدورنا وطريقا يوصلنا إلى ربنا وإلى رضاه. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 38 من سورة يوسف طبعا، ونحن في رحاب هذه السورة العظيمة التي تتحدث عن قصة نبي الله يوسف عليه السلام. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هكذا يقول نبي الله يوسف لأصحابه في السجن الذين سجنوا معه أثناء فترة سجنه بسبب القصة التي حدثت معه ومع امرأة العزيز. فاستفسره أصحابه في السجن عن رؤياهم، فقال لهم: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بدأ يفسر لهم ذلك الحلم الذي استفسروه فيه. يقول: لا شك أن أربابهم المتفرقين ضعفاء، لا يقدرون على نفع ولا ضر، ولذلك كانوا متفرقين تبعا لتفرق العابدين لهم، وكون ربوبيتهم المزعومة تابعة لجعل عابديهم لهم أربابا. ولذلك قال بعد هذا الاحتجاج: ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعنى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لم يحصل لها إلا مجرد الأسماء بدون معنى الأسماء، وهذه التسمية لا صحة لها بل هي باطلة، لأن الحكم لله، ليس لكم أن تحكموا بأنها أرباب. إن الحكم إلا لله، لأن عباده مملوكون، ليس لهم أن يحكموا في ملكه بما شاءوا. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم الذي لا عوج فيه، لأنه الحق الذي لا يشوبه باطل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق، بل خيم عليهم الجهل وتصرفوا بلا علم فضلوا، فلا تقتدوا بهم. ويقول في الآية التي تليها: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. بدأ يفسر الحلم الذي استفسروا نبي الله يوسف فيه. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يسقي سيده، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يظهر منه أنه يترك مقتولا مصلوبا حتى تأكل الطير من رأسه، لأنه ليس من عادة الطير أن تأكل من الإنسان قبل موته. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وهو تأويل رؤياهما. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، وهو الذي أفاد أنه يسقي ربه خمرا، وسبب ظنه لنجاته ظهور رضا الملك عنه: اذكرني عند ربك، عند سيدك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه الشيطان ذكر يوسف لربه كما أمره، فأضيف الذكر إلى ربه اختصارا لوضوح المعنى من السياق. فلبث في السجن بضع سنين، اشتهر في تفسير البضع بما فوق 3 إلى 7 أو إلى 9 أو إلى 10. إذن أحبتي الكرام، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وأن يجعل قلوبنا أهلا لأن تستحق أن تهتدي بهدى هذا الكتاب العظيم. ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا بحوله وقوته. إلى لقائنا آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
0: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك، فصل

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في خفض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
11: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
1: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

بعد أن أزاح المنافقون الستار عن عدم مشاركتهم في ميدان القتال، وعلم الناس تخلفهم الصريح وفشى سرهم، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يتبع أسلوبا أشد وأكثر صراحة ليقتلع وإلى الأبد جذور النفاق والأفكار الشيطانية، وليعلم المنافقون بأنهم لا محل لهم في المجتمع الإسلامي، وكخطوة عملية في مجال تطبيق هذا الأسلوب الجديد صدر الأمر الإلهي: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إن هذا الأسلوب في الواقع هو نوع من الكفاح السلبي الفاعل في مواجهة المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستطع أن يأمر بقتل هؤلاء صراحة لتطهير المجتمع الإسلامي منهم. أما هذا الأسلوب فهو مؤثر في احتقار هؤلاء وتحجيم دورهم وتقزيمهم وطردهم من المجتمع الإسلامي. من المعلوم أن المؤمن الحقيقي محترم في الشرع الإسلامي حيا وميتا، ولهذا نرى الدين الإسلامي الحنيف قد أصدر ضمن تشريعاته الأمر بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وأوجب أن يولى احتراما كبيرا وأن يودع التراب بمراسم خاصة، وحتى بعد دفنه فإن من حقوقه أن يزور المؤمنون قبره ويستغفروا له ويطلبوا الرحمة له. إن عدم إجراء هذه المراسم لفرد معين يعني طرده من المجتمع الإسلامي، فما بالك إذا كان الطارد له هو النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، فإن الصدمة والأثر النفسي على نفسيته ووجوده سيكون شديدا جدا. إن هذا البرنامج والأسلوب الدقيق في الواقع كان قد أعد لمقابلة منافقي ذلك العصر، ويجب أن يستفيد المسلمون من هذه الأساليب، أي أن هؤلاء المنافقين ما داموا يظهرون الإسلام فمن الواجب عليهم أن يعاملوهم كمسلمين وإن كان باطنهم شيئا آخر، أما إذ أظهروا نفاقهم وكشفوا اللثام عن وجوههم الحقيقية فعندئذ يجب أن يعاملوهم كأجانب عن الإسلام. وفي آخر الآية يتضح سبب هذا الأمر الإلهي بقوله تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله. ورغم ذلك فإنهم لم يفكروا بالتوبة ولم يندموا على أفعالهم ليغسلوها بالتوبة، بل إنهم بقوا على أفعالهم، فقال سبحانه: وماتوا وهم فاسقون.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: تكافلنا
3: تكافلنا.
4: متكاتفون
1: متكاتفون.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأكارم والمستمعات، في هذه الفقرة، فقرة إحسان، التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون. في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول 4 بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون وعليها ديون وعليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
6: السلام عليكم، أنا في سماء في المضاء دولة الشرق. أتقدم إليكم أن أنا يعني عندي ظروف صعبة، وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصاء الخانق. أنا عندي يعني 300 إيداء، كان يعني جدي 300,000 صاحب البيت بيهددنا يعني شهريا نخرج، يعني وبيقول له نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا، لأنه يطعم هو الكل يعني فوت بيته وفوت يوم هذا الإيداء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العطور والبخور، بس بسبب الديون وال كسرت كل شيء، فتراك مسوي ديون وكان ذلك يعني الإيداء. الديون يعني سهل والأكل سهل وال يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي. لو جيهم رابط يعني عندي 4 بنات، ما أقدر يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أين في يعني كل بنت
7: بتواصل بش زوجاش؟
6: إيه بتواصل بي، بس يعني بنتو دارين بضرو يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدونا، رغم إن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب عليا جداً، بس بسبب الظروف هذه يعني كان يعني كل شيء سهله، لكن حتى الإيدر هذا قوي يعني أيوة. يعني أنا الحمد لله في سبيل الله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى، بس يعني كان معي هذا المشروع ما لبسي، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حتى المرابطين وحتى المجاهدين يعني يلا القوت اليوم هذا السحر الرزق هذا يعني عادي يعني، وإحنا دائما السيد حسين يعني ضرح لنا هذا المسيرة القرآنية يعني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وإحنا في بلادنا.
2: تكافلنا تكافلنا.
4: متكاتفون
1: متكاتفون.
5: بعد أن سمعتم أم هدى وحالتها، أنا أدعوكم بداعي الخير وداعي الإنسانية أن نفزع معها بقدر المستطاع. أنا وأول واحد أوصيكم ونفسي أولا بأن نتعاون جميعا. التعاون وهل الخير يجمعوا لها تقريبا 6,000 ريال. الله يبارك فيك من تعاون، وأيضا الخير فيكم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى الله يبارك فيكم. من يجد في نفسه الرغبة الإنفاق، رقم الحساب في مكتب البريد 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل مشترك إلى رقم 775535553، أو الاتصال بنفس الرقم 775535553. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، كما قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، وعملنا هذا هو لوجه الله. حفظكم الله ورعاكم.

متكاتفون متكاتفون. إذاعة سام إف إم، صوت المحور.

وعلى العرب وعلى المسلمين وعلى تعبنا، والله تعبنا. كيف اللي بيصير فيه؟

0: القدر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
0: يا شنت كل غزة صابرة وابنها

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات: الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما؟
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: الذين آمنوا وصدقوا وثقوا بمثل قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدقوا وهو يتحدث عن مواقع أعدائهم، حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فسيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميدان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا، آمنوا. وبمثل قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء، حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا، صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
2: بيان للسيد القائد بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية. في الذكرى 78 للنكبة، فصائل المقاومة مستمرون في معركة التحرير، نسلم السلاح وعدونا يعيش أزمة وجودية.

0: سيارات حزب الله تعجز ترسانة العدو وتقتنص جنوده، وقماطي يحذر من فتنة تحيكها السلطة برعاية أمريكية.
1: إذا كنتم تظنون أن ظهر المقاومة مكشوف بسبب مواجهتها العدو الصهيوني وأنها الفرصة الذهبية لكم لتتواطؤوا وتطعنوها من الضار، هذه المقاومة ظهرها محمي بشعبها بأهلها.
0: أوساط العدو تراهن على تلبية السلطة اللبنانية للمطالب الإسرائيلية. مجرم بنكفير، الاستيطان هدفنا النهائي في لبنان. العراقي إيران مستعدة للدبلوماسية والحرب معا، ونرفض أي اتفاق غير عادل. وحاتمي، سنقاتل عن بلدنا حتى النصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل هذا اليوم وقعت النكبة قبيل 8 عقود، واستمرت كجرح مفتوح تؤرخ بدماء وأشلاء للأطفال والنساء من أبريل دير ياسين 1948 وحتى غزة. المذبحة المفتوحة إلى يومنا هذا، هذه الذكرى تذكر الشعب الفلسطيني ومعه العرب والمسلمون بالجليل وطبرية والناصرة وبيسان وعكا وصفد، بحيفا ويافا والخليل والرملة وبئر السبع. تذكرنا بكل مساحة فلسطينية محتلة، تذكرنا بحقنا في كامل فلسطين، بحرها ونهرها وسهلها والجبل. هذا يوم يتذكره المجاهدون وشعب فلسطين بصمود أسطوري لم تكسره المآسي والآلام، وبذاكرة وهوية لا تمحى. فمن دمها تستولد فلسطين نفسها وتعملق ذاتها. لا يقتلها الرصاص ولا ينهيها التهجير ولا تزوير الهوية ولا انحراف المنظومة الرسمية العربية. لا يحبطها عرب النكسة ووادي عربة ولا كامب ديفيد وأوسلو ولا ما بعدها. وكله يذكر كيف أخطأت أمتنا، كيف أخطأت أمتنا الطريق منذ البدء. فتعمرت النكبة وتعاظمت مساحة الكيان الطارئ مع مزيد من المآسي والهزائم والخسائر في الأرض والزمان. لكن ومع كل ذلك لم يترك الفلسطيني مفتاح العودة، رمزا لكل من قاتل لتحقيق الحلم فقضى دونه، أشارة للوعد المحتوم. ولا شيء مهما كان يلغي حتميته، إنما تحقيق ذلك يرتبط بالعمل الدؤوب للوصول إليه وبذل أسبابه. فمسألة أن يتحقق الوعد في وقت مبكر أو أن يتأخر مرتبطة بموقف الأمة وعملها وتقليل المدة، وتعظيم الأثمان أو تطويل المدة متعلق بموقف الأمة. والأمة مطالبة اليوم بموقف من أجل قرآنها وأقدس مقدساتها. ولينصرن الله من ينصره. إذن مشاهدينا، نبقى أولا مع بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العلي العظيم. يا أيها المسلمون في كل العالم، إنما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة إلى القرآن الكريم هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين، وفي إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف أمتنا الإسلامية في المقدمة، ويشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكله، كما كشفت عن ذلك وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري إبستين، وما جرى فيما يسمونه بجزيرة الشيطان من أنشطة وطقوس إجرامية رهيبة وفظيعة للغاية، شملت شرب دماء الأطفال وأكل أحشائهم وإزهاق أرواحهم بطريقة وحشية في طقوس شيطانية، وارتكاب أبشع جرائم الاغتصاب وأقبح الممارسات القبيحة. تلك هي الصهيونية الظلامية بذراعيها الأمريكي والإسرائيلي، التي تعادي القرآن الكريم كتاب الله المجيد والذكر الحكيم المقدس الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويرتقي بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني بالقيم والأخلاق والمبادئ الإلهية، ويحرر الناس من العبودية للشيطان وزمرة الشيطان المجرمة المفسدة المضلة. وهذا هو سر عدائهم للقرآن الكريم، لأنه حبل الله المتين، وبالاهتداء به خلاص المجتمع البشري وتحرره من سيطرة الطاغوت المستكبر. إن واجب المسلمين في كل العالم هو التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى، والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني، والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين، والذي يتحرك بحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية في مختلف المجالات، ويعلن عداءه للإسلام وللقرآن الكريم ولرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويكثف من انتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى، ومن الاستهداف للشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ويحتل سائر فلسطين، ويعتدي باستمرار على لبنان، ويستبيح سوريا، ويسعى للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشله في الجولة السابقة من عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. إن أمتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية الدينية المقدسة في التصدي لشر اليهود الصهاينة وأذرعهم، والوقوف بوجه طغيانهم ومحاربة فسادهم ومواجهة إجرامهم وإفشال مخططاتهم الشيطانية. ومن الشرف لأمتنا الإسلامية أن تكون هي من يقوم بهذا الدور العظيم، لتكون كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إضافة إلى أن ذلك ضرورة إنسانية لدفع الشر عن شعوب أمتنا ومنع استعبادها وامتهان كرامتها والحفاظ على هويتها وحماية أوطانها. وإن الخطر كل الخطر هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية التي يعلنون عنها ويعبرون عن مستوى عدائهم لهذه الأمة بكل صراحة، ويتحركون عمليا لاستهدافها واستهداف مقدساتها وأقدس مقدساتها وهو القرآن الكريم. فإذا لم تتحرك الأمة مع كل ذلك، فهذا من أكبر ما يطمع الأعداء فيها، إضافة إلى الوقوع في العقوبة الإلهية. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد بهويته الإيمانية، كان ولا يزال حاضرا في ميدان الجهاد، وحاملا لراية الإسلام، وسباقا في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام، كما كان أسلافه وآباؤه الأنصار، ولم يكن متخاذلا تجاه هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين، بل كان ولا يزال ثابتا على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود، ومستجيبا لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية، حاضرا بكل قوة. ولهذا فإنه لن يسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. وإنني أدعو شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم، وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية. وتنظم اللجنة المشرفة على إقامة المظاهرات والوقفات هذا التحرك العظيم لشعبنا العزيز حسب الأماكن والأوقات المعتمدة. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 28 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: محاولة إحراق القرآن الكريم في أحد الولايات الأمريكية. هذا البيان للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله جاء ليضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمسؤوليات الأمة الإسلامية تجاه هذه الانتهاكات المستمرة والمتوالية والمتكررة بحق أهم مقدسات الإسلام والمسلمين وهو القرآن الكريم، وما يتصل أيضا من استهدافات صهيونية هي متصلة بهذا الاستهداف، لكنها أيضا في أماكن أخرى استهدافات مباشرة في فلسطين وفي غزة، وما جرى أيضا من اقتحام المسجد الأقصى من قبل المجرم بن غفير، وهي أيضا استهدافات متكررة على مرأى ومسمع من العالم العربي والإسلامي. أيضا يأتي هذا التوقيت وهذه المضامين مع حلول الذكرى 78 للنكبة، نكبة فلسطين في عام 1948، عندما أعلن عن ما يسمى لدولة إسرائيل، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تعترف بهذا الكيان الغاصب على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والأراضي العربية والمقدسات الإسلامية. وكان ذلك إيذانا بهذا التكامل بين الصهيونية العالمية بذراعيها الأمريكي والإسرائيلي، هذه الصهيونية التي كان مركزها الأساسي في أوروبا، ولكنها مع متغيرات الحرب العالمية الثانية نقلت ثقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبات الصهيوني أو اللوبي الصهيوني هو المتحكم في القرار وصناعة السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. ولم يقتصر هذا التحكم على أمريكا وحدها، ولكن للصهيونية العالمية أذرع كثيرة في دول كثيرة وعمل وسائل كثيرة سياسية وإعلامية وثقافية، والأهم من ذلك الأذرع الاقتصادية التي تتحكم في أسواق المال العالمي. ولهذا جاءت مضامين هذا البيان لتضع أو لتضع اليد على الجرح الحقيقي، وهي أن هذه الصهيونية العالمية هي التي تثير مثل هذه التصرفات ومثل هذه السلوكيات المنحرفة والخاطئة، والتي تؤكد على العداء الصريح لأمة الإسلام والمسلمين ولمقدسات المسلمين، لأنهم يعرفون جيدا أن الصهيونية وأن قوى الاستكبار والطغيان لا يمكن الحد من شرورهم في هذا العالم إلا عبر هذه الأمة الإسلامية التي كانت خير أمة أخرجت للناس، برغم ما هو حاصل لهذه الأمة من هوان وخنوق وضعف، لكن هذه الأمة التي هي تحمل القرآن الكريم وتسترشد بآياته ونصوصه لا بد أنها ستقوم بمسؤولياتها، وأنها ستواجه هذه الشرور وهذه الانتهاكات، وأنها ستضع حدا لهذه الصهيونية، خاصة مع تزايد الوعي بأخطار الصهيونية العالمية وشرورها التي اتضحت كثير من معالمها عبر ما يسمى جزيرة الشيطان.
1: السيد القائد دعا إلى التحرك في المظاهرات للتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات، وكذلك أيضا نصرة للشعب الفلسطيني وتضامنا مع لبنان ومجاهديه، وكذلك قبل كل شيء التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم. لماذا الحرص على التحرك الشعبي في مواجهة الإساءة للمقدسات الإسلامية؟
0: عندما نلاحظ ردة الفعل العربية والإسلامية حتى على المستوى الشعبي، للأسف الشديد هناك تراجع كبير، وتمر بعض الأحداث مرور الكرام ولا يتم التعاطي معها بما تستحقه من مسؤوليات دينية وأخلاقية وإنسانية. ولهذا اليمن بات اليوم بوصلة لقضايا الأمة العربية والإسلامية، وبوصلة في إطار الدفاع والتضامن مع الشعب الفلسطيني، واليوم هو بوصلة في إطار الانتصار لمقدسات الأمة وعلى رأسها القرآن الكريم، وهو اليوم أيضا بوصلة في مواجهة هذه الهجمة الكبيرة على أمتنا ومنطقتنا في إطار ما يسمى بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هي في الحقيقة حرب على الأمة الإسلامية وعلى المنطقة بأمتها، باعتبار أنها تستهدف تغيير بحسب تعبيراتهم تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ومع ذلك ثمة من يتعامل مع هذه التهديدات وهذه المخاطر بأنها تستهدف جهة بعينها أو دولة بعينها أو مجتمع بعينه. الأمة الإسلامية هي مسؤولة، والأمة الإسلامية تعبر عن الأنظمة والشعوب، لكن نحن نعرف حال الأنظمة، ولهذا السيد القائد يحفظه الله لم يراهن على هذه الأنظمة ولم يوجه لها أي نداء ولا أي مطالبات، ولكنه حث في دعوته على الشعوب لكي تقوم بدورها ومسؤولياتها. وبالتأكيد لا بد أن يكون اليمن هو العنوان لهذا التحرك الشعبي، واليمن هو دائما حاضر في الساحات ودائما مستمر في أداء واجباته ومسؤولياته، والتحرك الشعبي هو عنوان الموقف وهو أيضا الدافع والمحفز لكل القيادات ولكل الحكومات التي يمكن أن تتخذ مواقف مناهضة
1: نعم
0: للسياسات الصهيونية والعدوان الأمريكي والإسرائيلي.
1: نعم
0: إذا لم يكن هناك تحركا شعبيا فإن الأنظمة تظل عاجزة والحكومات كذلك. ولهذا نحن في مواجهتنا مع الكيان الصهيوني، في مواجهتنا مع الهجمة الأمريكية، دائما نقول بأن حجر أساس هذه المواجهة والرافعة الرئيسية في هذه المواجهة هو الشعب اليمني الذي أثبت طوال كل هذه الفترة أنه حاضر في إطار الأداء وفي إطار أداء واجباته ومسؤولياته وفي
1: نعم
0: إطار الاستجابة لدعاء السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الله صبري السفير في وزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك.

0: دعت الفصائل الفلسطينية شعوب الأمة وأحرار العالم إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرض فلسطين ومقدساتها من الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الذي يستهدف شعوب المنطقة وأراضيها. حركة حماس دعت لتجريم الاحتلال الذي يرتكب منذ 78 عاما أبشع المجازر والجرائم وصولا إلى حرب الإبادة في غزة، وتمتد للضفة والقدس وتستهدف على نحو خاص المسجد الأقصى المبارك. وشددت على أن سلاح المقاومة في فلسطين مرتبط بوجود الاحتلال، والحديث عن نزعه مع بقاء الاحتلال تساوق مع أجنداته، والانحياز لسياسات العدو من قبل بعض الدول يعد خطيئة كبرى. كما أشادت بتضحيات الأسرى وأكدت أنها ستبقى وفية لهم، ودعت الجماهير لمواجهة مشاريع التهجير والتطهير العرقي حتى تحرير الأرض. بدورها حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن ذكرى النكبة تمر هذا العام في ظل تصاعد العدوان الأمريكي الصهيوني على الأمة باعتباره خطرا داهما على جميع الشعوب، وأن مواجهته واجب ديني ووطني. وأضافت أنه رغم كل جرائم الكيان الصهيوني فهو يعيش أزمة وجودية عميقة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شددت في بيان لها بأن ذكرى النكبة والصراع مع الاحتلال وجودي وتاريخي حتى زواله، وأن وحدة الشعب الفلسطيني أساس لمواجهة العدوان ومخططات التصفية، لافتة إلى اتساع حركة التضامن العالمي مع فلسطين وتزايد عزلة الاحتلال، ودعت لتصعيد المقاطعة للعدو. وخرجت تظاهرات وفعاليات عربية وأوروبية إلى الشوارع ارتفعت فيها الهتافات المنددة بجرائم العدو الإسرائيلي في غزة والضفة والأقصى، وتأكيدا بأن حق العودة باق وقادم مهما كانت التضحيات.
1: ارتفعت الهتافات المنددة بجرائم كيان العدو في الذكرى 78 للنكبة في مسيرة برام الله، رفع المشاركون فيها لافتات كبيرة على شكل مفاتيح رمزا لتشبثهم بحق العودة إلى ديارهم مهما كانت التضحيات. وفي العاصمة الأردنية عمان خرجت تظاهرة حاشدة رفعت شعارات تعبر عن التشبث بالقضية الفلسطينية، وأكدت أن محاولات التطبيع وطمس الوعي لم تنجح في فصل الشعوب عن واجبها الأخلاقي والديني تجاه فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات. في الشوارع الأوروبية بدت التظاهرات أكثر من مجرد فعاليات رمزية. آلاف المشاركين ساروا خلف العلم الفلسطيني في برلين ورددوا شعارات ترفض الدعم الأمريكي والغربي للعدوان وتدين الصمت الرسمي أمام مشاهد المجازر، فيما بدأت التحضيرات والدعوات لحضور ومشاركة هي الأكبر في شوارع لندن. أما نيويورك الأمريكية فقد نظم ناشطون فعالية رمزية رفعوا خلالها لافتات تحكي مظاهر الإجرام الصهيوني في غزة والضفة. وتزامنت مشهدية الحراك الدولي مع فعاليات ووقفات داخل فلسطين المحتلة ومحيطها، حيث اكتسبت ذكرى النكبة هذا العام معنى أكثر إلحاحا في ظل استمرار العدوان على غزة وتصاعد الاعتداءات في الضفة والقدس ومحاولات المغتصبين فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى. وبين صور الإبادة والحصار المستمر في غزة ومشاهد الاقتحامات في القدس، بدا واضحا أن النكبة بالنسبة للفلسطينيين ليست تاريخا مؤرشفا بل واقعا مفتوحا لم يتوقف منذ العام 1948.
0: إذن تنضم إلينا في هذه الأثناء مراسلتنا من قطاع غزة دعاء روقة. دعاء، مرحبا بك. بداية، من الواضح والمؤسف أن النكبة مستمرة حتى اليوم بالنسبة لفلسطين وخاصة قطاع غزة. إليك دعاء، ماذا عن آخر مستجدات القطاع، ثم ما الذي رصدتيه في ذكرى النكبة المؤلمة؟
2: يعني في ذكرى النكبة الفلسطينية إصرار على التمسك بالأرض وبالهوية وبالوطن، يعني في هذه المناسبة الأليمة لكن هناك تجديد على التمسك بالأرض وبالوطن، وهذا ما رصدناه خلال هذا اليوم أحمد من استطلاع مع سكان أهل غزة الذين أكدوا التمسك بحق العودة وبالعودة وبتقرير المصير، وأن العدو الإسرائيلي إلى زوال عما قريب. فيما يتعلق ميدانيا والتطورات الخطيرة جدا التي حدثت خلال الساعات القليلة الماضية، نتحدث عن سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة والتي شنها طيران العدو الإسرائيلي باستهداف شقة سكنية في عمارة سكنية مكونة من عدة طوابق. تم استهداف شقة بداخل هذه العمارة بخمسة صواريخ حربية، والإعلام العبري تحدث عن عملية اغتيال حدثت في قطاع غزة، وزعم جيش العدو الإسرائيلي أن الاستهداف للرجل الأول في كتائب القسام عز الدين الحداد. حتى هذه اللحظة لا رواية فلسطينية وتحديدا لا رواية واضحة من حركة حماس تؤكد ما يزعم به جيش العدو الإسرائيلي، لكن الحدث كبير جدا، نتحدث عن خمسة صواريخ تم إطلاقها من قبل الطائرات الإسرائيلية الحربية اتجاه هذه الشقة بداخل عمارة سكنية مكتظة بالسكان. حتى هذه اللحظة ونحن على الهواء مباشرة، ألسنة الدخان والنار ما زالت مشتعلة بداخل هذه الشقة. هذه الشقة يعني وبالاستهداف الذي حدث بهذه الشقة تم تدمير درج البناية، درج العمارة، وهذا الأمر أدى إلى وجود عالقين. حتى هذه اللحظة لا تتمكن طواقم الدفاع المدني من إخراج هؤلاء العالقين حتى هذه اللحظة بسبب ضعف الإمكانيات. بعد هذا الحدث داخل هذه الشقة، بعدها بدقائق قليلة حدث حدث آخر، وهو استهداف مركبة مدنية في شارع الوحدة في مدينة غزة، والحديث الأول يدور عن ارتقاء ثلاثة من الشهداء بداخل هذه المركبة، وأصيب آخرين في هذا الاستهداف. أما في استهداف الشقة نتحدث عن أكثر من 20 إصابة، ونتحدث عن حصيلة ليست نهائية عن شهيد بداخل هذا الاستهداف. هذه تطورات جديدة وتطورات خطيرة اليوم حدثت خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتزامن مع عمليات النسف والتدمير المتكررة والتي لا تتوقف أحمد على مدار الساعة. يقوم جيش العدو الإسرائيلي بعمليات النسف المتكررة للوحدات السكنية وما تبقى من وحدات سكنية تقع ضمن الخط الأصفر. كنا نستمع لهذه الأصوات خلال هذا اليوم، وهذه الأصوات ناتجة وناجمة عن قيام جيش العدو الإسرائيلي بعمليات النسف المتكررة للوحدات السكنية، لكن ما استمعنا له اليوم من انفجارات هزت مدينة غزة، وكأن هذا الانفجار وهذه الانفجارات كأنها أحزمة نارية شنها العدو الإسرائيلي، وكأن الحرب عادت من جديد. وبالفعل مؤخرا كان يلوح العدو الإسرائيلي بالتهديدات المتكررة بعودة القتال هنا في القطاع، ويضرب بعرض الحائط ما تم الحديث عنه مؤخرا بمحادثات القاهرة والاتفاق والمقترح الذي قدم من قبل الوسطاء والدول الضامنة لهذا الاتفاق، عن مقترح جديد تعاملت حركة حماس بروح إيجابية مع هذا المقترح الذي نص على دمج المرحلتين الأولى والثانية، لكن العدو الإسرائيلي رفض هذا المقترح، يريد تقديم المرحلة الثانية التي تتعلق بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهذا ما ترفضه المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس، ويقابل ويترجم اليوم على أرض الواقع في قطاع غزة بمزيد من عمليات الاغتيالات والتصعيد والخروقات المتواصلة لملف وقف اطلاق النار هنا في القطاع.
0: نعم، دعاء روقة مراسلتنا من غزة، شكرا جزيلا لك. التقت كاميرا المسيرة بالسيدة مريم عقل التي عاشت أول سنوات طفولتها في قرية برير الفلسطينية قبل أن يقوم العدو الإسرائيلي بتهجيرها مع عائلتها وباقي العوائل الفلسطينية أبان النكبة عام 48، تروي تفاصيل الذكريات لأحفادها وتؤكد على التمسك بالأرض والعودة.
3: ما بننساها، لو على فراش الموت بنقول برير.
4: ادعي ادعي
3: يا رب يا رب ربنا يعوضنا عن الديار.
4: ما بين نكبتين عاشت مريم عقل حياتها.
5: طب هل قلت لو رجعك الزمن بترجع يا برير؟
3: والله سلح اروح عليها، اروح عليها سلح.
4: كانت صغيرة عندما هاجرت من قرية صغيرة داخل فلسطين المحتلة عام 48، وأصبحت جدة عندما نزحت من مخيم جباليا شمال القطاع.
3: احنا عايشين هالحين قد النكبة الأولانية كتير كتير.
4: وما بين النكبتين ذكريات لا تمحى.
3: في 48 خست الدبابة، دبابة واحدة اللي خست، خست الدبابة وطبت خبط في الدور، الناس اللي سرد واللي ما كنات كل سرد الدبابة تقصف قصف. بقى على أمي ولد عمره أظن سنة ونص، انطخ طخ أجا طلق فيه وانطخ. أمي بحشت دورة هيك، والله ما بحشت يا رب ما بحشت، نيمت تحت الشجرة ودشرنا ومشينا. قد ما يصير وما احنا يعملوا احنا صامدين، احنا صامدين، احنا صامدين، وهذول كلهم صامدين.
5: طب لو حكوا لك اعطوكوا كل ملايين العالم
3: ولا كوم ذهب؟
5: يعني برير احسن شيء
3: حبه رمل هالقد ما بفرط فيها ولا بعد ننساها.
4: اليوم يجلس احفاد مريم في مشهد تتكرر فيه النكبه، خيام وتهجير وحنين للماضي واصرار على التمسك بالارض.
5: اليوم ستة كانت تحدثني عن النكبه اللي عاشتها، كانت تحدثني كيف يعني طلعوا من البلاد، بس بتقول لي البلاد كانت حلوه كتير كتير، من ضمن الزرع، من ضمن البقر اللي كانوا يحلبوه، من ضمن كل حاجه. مهما صار لا نهاجر، كيف النكبه اللي عاشتها ستي هاجرت من بلدتها. ان شاء الله صامدين في غزه مش هنطلع، ونرجع لبرير والقدس. احنا ان شاء الله يا اطفال غزه يا فلسطين يا قدس، نحن نحرر القدس، نحن نحررها من الاحتلال الصهيوني.
4: ويحيي الفلسطينيون الذكرى 78 للنكبة بشعار نحن باقون، في رفض لكل أشكال التهجير الذي سعت إليه إسرائيل بكل السبل دون جدوى.
6: لن نرحل، جذورنا أعمق من دماركم، عبارة تختصر الرفض القاطع للتوطين والوطن البديل. فالفلسطيني باق على أرض ارتوت بدماء الشهداء. دعاء المسيرة غزة فلسطين المحتلة.
0: في ذكرى النكبة نازح فلسطيني مسن من خان يونس يروي مرارة الذكريات ويؤكد أمل الأجيال.
7: في ذكرى 78 عاما من مظلومية ما تزال عالميا هي المظلومية الأكبر والأدنى، لم ينس الفلسطينيين تعاقب النكبات فيهم ما فعلت بهم مأساة النكبة الأولى. لم تبل الذكريات في شعب يمسي نازحا من بيته ويصبح مهجرا من مدينته ويترقب الشتات كليا من وطنه.
8: أمرونا اليهود بالنزوح الخروج من رفح، وكانت اللي هي المدفعية تضرب على اللي هو على الدور. خرجنا بزود الرجل، تركنا كل الأمتعتنا. عادت إلي ذكرى 48، كنا مؤسسين وبنيين ومستقرين وتمام تمام وعندنا أمتعة. نفس الفيلم اللي في 48 حصل في 23، تركنا كل ما نملك وخرجنا عالي الرأس حافي القدمين.
7: حديث النكبة ها هنا يرويه نازح ولد قبلها بست من السنوات. الجد مصطفى الجزار في ثمانينيته يسرد في مقارنة أسرع من الضوء مرارة عقود وصمود روح وحكاية عمر يتذكر نكبة أوجعت طفولته ويعيش في أخرى تمض شيخوخته.
8: هذه حرب اسمها حرب الإبادة وليس حرب اللي هو النزوح. احنا نازحين، كنت في رفح أكثر اطمئنانا من الآن. أنا بدور حين على لقمة العيش، بدور على التكية، بدور على الكابونة، ما فيش شيء يعني بريق أمل. إحنا نرتاح في الأيام القادمة. أصابني الضغط وأصابني اللي هو الغضروف من اللي هي الهجرة القصرية اللي طلعنا منها من رفح. هذا كان أمر صعب جدا علي، لأنه تذكرت الماضي الأسود سنة 1948.
7: مريرة هي النكبة على لسان ذاكرة حية بالكاد تمشي على قدمين، ومرة هي الإبادة بكلمات تتوكز عصا النزوح من خيمة لخيمة. يواصل الجد توصيف مأساة النجا منها ليرويها على أحفاده، وتقديم دروس تعلمها ليورثها لمن بعده، يتشارك ذلك بصور من ذكريات عاشها ليقلبها مع أترابه.
8: احنا بنعيش في خيم نايل الهية، هذا الخيمة لا تقي البرد ولا تقي الحر ولا تقي الشتاء، احنا في نايل. انا بقول لا لا لا ولن نترك أرضنا في رفح ولا في قطاع غزة، رغم المعاناة الشديدة ورغم الألم الشديد ورغم القتل ورغم التدمير، إحنا متمسكين في أرضنا.
7: الجد مصطفى وهو في 83 من سنينه وفي ذروة العنفوان من أمله وشجونه، ما يزال هو وزوجته يؤدون بكل حماسة مهمة مقدسة وواجبا متصلة، يغذون ذريتهم حب الأرض والتمسك بالحق، ويسقونهم ري اليقين بأن فلسطين لن تضيع، ومن ورائها عربي يطالب ومسلم يجاهد وفلسطيني يقاوم اليأس ويرفض النسيان.
0: ما علاقة التخاذل العربي بالنكبة في فلسطين عام 48، وما جرى بعدها من انحدار في مستوى الموقف وصولا إلى الاصطفاف المكشوف مع العدو؟ وهل يساهم التواطؤ العربي اليوم في صناعة نكبات جديدة؟ التفاصيل في التقرير التالي.
9: لم يقف العرب بجدية مع فلسطين، ولو فعلوا ذلك لما حصلت النكبة عام 48. إنها الخلاصة المرتبطة بوقائع التاريخ لا التزييف والتحريف، وهي الحقيقة المتكررة كل يوم في حاضرنا، والعرب يسارعون إلى نكبات على غرار الأولى بل أسوأ منها. تعيد ذكرى النكبة التذكير بنكبات متوالية، وإن كان موقف السابقين أفضل حالا ممن بعدهم، لكنه لم يصل إلى خواتيمه، يدوم بدوام الاحتلال ولا يترك السلاح حتى النصر. سرعان ما أحبط المتحمسون حين ركض حكامهم خلف وهم السلام. عام 78 كانت اتفاقية كامب ديفيد، أخرجت مصر من الصراع على أمل أن يسارع البقية إلى الاستسلام، لكن الجهاد بقي ميراث الشعب الفلسطيني، وإن طعن بالخذلان مرة أخرى، ومعه ظهرت المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان عام 82، لتعود البوصلة إلى مسارها ومعها الأمل بالتحرير. لم يهزم مسار الجهاد والمقاومة، وإن بدأ تقدمه بطيئا فطريقه مزروعة بالألغام، من أشقاء سقط أغلبهم بالخذلان وتورط بعضهم بالخيانة. هرولت السلطة الفلسطينية إلى التطبيع عام 93، والتحق بها الأردن بعد عام واحد، ليطغى الرهان على تزاحم من تبقى من الحكام عند أبواب الصهاينة لولا انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان عام 2000. كسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وعاد الأمل بعد انتشار اليأس. افتتح حزب الله زمن الانتصارات، فسلكت أنظمة العرب طريقا معاكسا وكأنها أدمنت الهزائم، لتعلن السعودية في قمة بيروت عام 2002 ما أطلق عليها مبادرة السلام العربية. مثلت المبادرة إحدى أخطر المؤامرات ضد فلسطين والأمة، كانت ولا تزال الشماعة للتنصل عن المسؤولية والتبرير للهرولة نحو الخيانة. رغم ذلك جاءت المفاجأة من قطاع غزة بانتصار تاريخي عام 2005. في الانتصارين حضرت إيران كداعم بالمال والسلاح والخبرات، وتحملت أعباء الموقف ولا تزال حتى اليوم، فإذا بأنظمة عربية تقابلها بالعداء وتفتح بلدانها وخزائنها لأمريكا شريك إسرائيل الأول، لتبدأ مرحلة تمايز الصفوف. تجلى الفرز بانتصار حزب الله عام 2006 حين صدرت الفتاوى بتحريم الدعاء لمجاهديه قبل أن تشحن المنابر بفتاوى الفتنة الطائفية. لم يخضع العرب لنقص في أسلحتهم أو ضعف في جيوشهم ومقدراتهم، لكنه الانحراف، وقد انتظر الفلسطينيون نسمة حزم من العرب ضد الكيان، فظهروا بحزمهم وعدوانهم على اليمن عام 2015، اليمن الذي مثل الإضافة النوعية لمسار الجهاد ضد الصهاينة. وليس من باب المصادفة أن تحالف العرب هو نفسه الذي ظهر كتحالف للخيانة والتطبيع بهرولة أنظمته إلى علاقة مكشوفة مع العدو، تعطي له ما يريد ولا تأخذ منه شيئا، وقد نصبت نفسها خصما للفصائل الفلسطينية حين فرشت السجادة لاستقبال القادة الصهاينة، بينما وضعت المقاومة في قوائم الإرهاب وزجت بقادتها في السجون. أسقط طوفان الأقصى ما تبقى من أقنعة. طعنت فلسطين من أغلب أشقائها بالتآمر كما لم يحصل من قبل، وبدلا عن حماية فلسطين دافعت أنظمة عربية عن الكيان أمام عمليات الإسناد اليمني لغزة كما فعلت مع الموجات الإيرانية.
10: وأمام كل أبناء أمتنا يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل. أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى وكل نازح ومشرد ومكلوم وجريح ومجوع.
0: مع استمرار خروق العدو الإسرائيلي في غزة، خرج مجرم الحرب نتنياهو من وسط جمع يهودي في القدس للتأكيد على أنه تم التوسع في السيطرة على غزة إلى 60%. متوعدا بالسيطرة على القطاع.
11: لنا أسبوع واحد وستعودون ولا يهمكم. 78 سنة كم أسبوع ولسه.
12: من أسبوع واحد إلى 78 عاما ولا تزال أحلام استعادة أرض فلسطين وتحريرها من احتلال اليهود الصهاينة إبان نكبة 48. هذا الزمن الطويل لم يكن ليكون لولا ترك خيار الجهاد والمقاومة والعدول إلى خيارات الاتفاقات والمعاهدات التي أثبتت فشلها في استعادة شبر من فلسطين، يؤكد ذلك لسان من راهنوا على هذا الخيار.
11: اتفاق أوسلو الخياني بدنا إياه، بدنا نحافظ عليه، وخياني بس بنحافظ عليه، فيك يا استاذ؟ انا كان في حوار مع الرئيس السابق الامريكي بايدن، قال لي اوكي منيحه هاي الاعمال الوحديه، بس اجاني زارني في بيت لحم، بقول له بدي انا بس شغله واحده، الاعمال الوحديه تتوقف. قال لي هاي ممكن تجي بعد ما ينزل سيدنا المسيح.
12: البعد الديني للصراع وخلفيته يحضران بقوة لدى اليهود الصهاينة ولدى الأمريكيين أيضا، فيما يقفز العرب والمسلمون على هذه الحقيقة. يصارح اليهود الصهاينة بأن مشروعهم يتجاوز فلسطين، وإن كان يتخذ من القدس محورا للانطلاق في ساحات أخرى. يعود الحديث عن تغيير المنطقة وتوسيع المناطق العازلة بالعنوان الجديد لالتهام مزيد من الأراضي العربية.
13: تحالفنا الوثيق مع ترامب والتصميم على ضرب من يريد قتلنا والمناطق العازلة التي أنشأناها في غزة ولبنان وسوريا غيرت وجه الشرق الأوسط، وسنواصل الرد على كل تهديد من الإسلام المتشدد، وسنوسع التعاون مع الجهات المعتدلة في منطقتنا. أعداؤنا يسعون لإبادتنا واقتلاعنا من القدس، وشعارهم الطريق إلى القدس هو يعبر عن نية شريرة لإخراجنا من قلب الأمة اليهودية. لن نسمح لذلك ولن يحدث. يوم القدس ليس مجرد مناسبة للاحتفالات والمراسم، بل نحن نجدد قسم الولاء للقدس. وعند افتتاح طريق الحجاج وقف بجانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي. السفير الرائع هاكابي قال: الحجارة تصرخ بالحقيقة، الشعب اليهودي لا ينتمي إلى هنا الآن فحسب، بل كان ينتمي إلى هنا منذ 4000 عام، وهو يقصد أبونا إبراهيم. فقط القدس تحت حكم إسرائيل هي مدينة حرة حقا. وفي بداية الأسبوع القادم سنعقد جلسة خاصة للحكومة الإسرائيلية في بيت فرومين بشارع الملك جورج الذي حولناه إلى متحف الكنيست، وسنتخذ قرارات جديدة لتعزيز مكانة القدس، قرارات ستدوم لسنوات طويلة.
12: لا تحضر القدس والخطاب الديني لدى اليهود الصهاينة فحسب، بل تحضر عند كبار المسؤولين الأمريكيين، كما نقل المجرم نتنياهو عن هكابي. والحديث عن غزة لا يحضر إلا كرمز تبقى من فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني. يضرب المجرم نتنياهو باتفاق غزة عرض الحائط، ويقابل الحديث عن الانسحاب بالتوسع لما يزيد عن 60% من مساحتها، ويتوعد بالمزيد.
13: المعركة لم تنتهي بعد، لكن من الواضح بالفعل أننا غيرنا تاريخ إسرائيل، وبالتوازي كما وعدت غيرنا أيضا الشرق الأوسط. أعظم شيء فعلناه هو أننا كسرنا حاجز الخوف. لم نعد ننكمش داخل رقعة أرضنا، بل نخرج إلى الفضاء، نتحرك، نعمل، نهاجم ونفتح طريقنا. قالوا لنا ننسحب من غزة، ونحن الآن نسيطر على 60%، وغدا سنرى ما سيحدث.
12: الهروب من خيارات فاشلة إلى الإحباط والتسليم بالأمر الواقع هو ما يبحث عنه العدو ويهندسه منذ عقود. لكن في الأمة من لم يضع البوصلة ولم يضع الراية نحو القدس، ذلك ما يهابه الأعداء ويرون فيهم وعد الآخرة.

0: أكدت مصادر لبنانية استشهاد 8 أشخاص وجرح آخرين إثر غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت النبطية وكفر الرمان وحاروف وتبنين جنوب لبنان. وأفادت المصادر أن طيران العدو شن غارات على مدينة صور وعرب سليم وبدت كفر تبنيت ودير قانون النهر في جنوب لبنان، كما أغار مستهدفا مباني عدة في بلدات الخرايب والزرارية والقصيبة جنوب لبنان، واستهدف شقة في مبنى في منطقة الحوش قرب صور، وشن غارات على النبطية الفوقة وشوكين ومفدون، فيما استهدف طيران العدو المسير بلدات جيشيت وشحور وعجلة بالنبطية جنوب لبنان. وينضم إلينا في هذه الأثناء مفدنا إلى لبنان محمد الزبيدي. محمد، ضعنا في التفاصيل أكثر حول مستجدات الوضع في لبنان.
1: نعم أخي أحمد، بداية على صعيد آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة، كان هناك دار أطلقه هذا العدو الإسرائيلي لمبنيين في مدينة صور، وهذا يشير لتصعيد خطير بالنسبة للعدو الإسرائيلي على مستوى إطلاق الإنذارات المتعلقة باستهداف مباني بعينها. هذا تسبب على المستوى الإنساني سبب حالة نزوح كبيرة من مدينة صور، وهي مدينة كبيرة، وبالتالي نحن نتحدث عن مفاقمة للوضع الإنساني المتعلق بوضع النازحين الذي هو في أسوأ حالاته نتيجة تخاذل الدولة والسلطة والجهات المعنية في التعامل بمسؤولية تجاه هذا الموضوع. إجمالا العديد من الغارات التي قام بهذا العدو الإسرائيلي، عشرات الغارات استهدف بها عشرات البلدات الجنوبية، أشرتم إلى بعض هذه البلدات. بعض هذه البلدات أحمد استهدفت بأكثر من غارة، كما جرى في بلدة حاروف التي استهدفت لأكثر من بسبع غارات، والعديد عرب صليم ايضا استهدفت باكثر من غاره، وبالتالي نحن امام تصعيد اسرائيلي فيما يتعلق بطبيعه هذه الغارات. بالمقابل المقاومه الاسلاميه تواصل عمليه الرد، نتحدث عن 21 بيان لتسع مرات تم استهداف تجمعات واليات جيش العدو الاسرائيلي، نتحدث عن 3 دبابات مركبه وخمس جرافات دي 9، بالاضافه الى استهداف قوه تموضعت في احدى القرى الجنوبيه، والعديد من البلدات التي والعديد من العمليات التي قامت بها المقاومه على صعيد يومنا هذا. بالمقابل العدو الاسرائيلي يتحدث عن يوم صعب وعنيف، وهو من اصعب الايام، كما اشارت صحيفه معاريف انه كان من اصعب الايام منذ وقف اطلاق النار لرشق العدو. المقاومه الاسلاميه صليه او مسيرات انقضاضيه باتجاه مغتصبات الشمال، تحديدا نهاريا وكريات الشمونه، ومما اثار حاله دخول الى الملاجئ بالنسبه لمستوطني الشمال لساعات ان لم يكن حتى اللحظه، وبالتالي نحن امام ايضا تطور فيما يتعلق بطبيعه الرد من جهه المقاومه، قدره المقاومه على عمليات الرد، نتحدث عن 21 عمليه وهي في مسار او في منحى تصاعدي بالنسبه للمقاومه. على المستوى السياسي احمد اشير بشكل سريع، كانت اللقاءات التي جرت في واشنطن فيما يتعلق باللقاء المباشر والتفاوض المباشر التي تديره السلطة مع كيان العدو الإسرائيلي بإشراف أمريكي، لا وضوح في الموقف عدا عن الموقف الإسرائيلي في حقيقة الأمر الذي بدأ واضحا في ربطه بموضوع انسحابه من الجنوب بنزع السلاح حزب الله، وأيضا تثبيت حرية الحركة، وبالتالي نحن أمام تفاوض مباشر لا يخرج عن نسق المسار التآمري، كما أشار الحاج محمود قماطي حينما وضح بأن ما يجري من جهة السلطة هو مسار تآمري لا يخرج عن الرغبة والإرادة الإسرائيلية. حزب الله هنا المقاومة الإسلامية أكدت وعادت لتؤكد رفضها لدبلوماسية التفاوض المباشر، مؤكدة مشيرة إلى أنها مع دبلوماسية التفاوض غير المباشر. الكل بانتظار ما يمكن أن يرشح من وزارة الخارجية، لكن بطبيعة الحال المقاومة تؤكد بأن الوقائع الميدانية هي الحاكم الأساسي لهذه المرحلة والمرحلة التالية. نعم،
0: أشكرك جزيل الشكر مفدنا إلى لبنان محمد الزبيدي. إذن نفذ مجاهدو حزب الله 21 عملية نوعية ضد مواقع وتجمعات وآليات العدو الإسرائيلي، محققين إصابات مؤكدة. وأعلن حزب الله عن التصدي لطائرات ومسيرات معادية في أجواء جنوب لبنان بصواريخ أرض جو وطائرة مروحية في أجواء بلدة البياضة جنوب لبنان بصاروخ أرض جو وأجبرها على الانسحاب. كما استهدف المجاهدون في حزب الله ثكنة ليمان بسرب من المسيرات الانقضاضية، واستهدفوا أيضا مقر قيادة اللواء 300 بمحلقتين انقضاضيتين، ودمر مجاهدو حزب الله 4 جرافات عسكرية نوع D9 أو D9 بعبوات ناسفة ومحلقات انقضاضية في مناطق متفرقة. كما استهدفوا 3 آليات في بلدة الخيام ودبابتي ميركافا على طريق البياض الناقورة محققين إصابات مؤكدة. واستهدفت العمليات 3 قوات صهيونية تموضعت في بلدة حولة وموقع البياض المستحدث وبلدة الطيبة بصليات صاروخية وقصف مدفعي وبسرب من المسيرات الانقضاضية. واستهدف المجاهدون 7 تجمعات لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل وبلدة رشاف ومحيط نهر دير سريان وبلدة القوزح وعلى طريق البياض الناقورة بأسلحة متنوعة محققين إصابات مؤكدة. إذن وزع الإعلام الحربي أيضا لحزب الله مشاهد لثلاث عمليات نوعية نفذها ضد آليات العدو وتموضع عسكري في مناطق متفرقة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: ساعة
7: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حطرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر، وأبرزها أولا الدرس الأول هو أن توظيف الجماعات المتطرفة كالإخوان الغطغط وغيرهم كأدوات التوسع ثم التخلي عنها، هذه سياسة استعمارية قديمة جديدة. فلاحظتم في الدرس الماضي أن ابن سعود استخدم جيش الإخوان التكفيريين من هجرة الغطغط لاحتلال قأسير وجمع قبائل بني شهر، ثم أرسلهم لاقتحام الطائف وقتل ونهب الأبرياء، وعندما ارتكبوا المجازر بادر بالبكاء والتنصل منهم كما فعل في كل مرة. هذا يذكرنا اليوم بكيفية صناعة القوى الاستعمارية لجماعات تكفيرية كالقاعدة كداعش النصرة بوكو حرام وغيرها. من خلالها يضربون الدول العربية والإسلامية ثم يتظاهرون بمحاربتها عندما تكتشف الفضيحة، ورأينا ذلك في القاعدة التي صنعت على يد أمريكا على عينها وسمعها وبصرها، وثم ادعوا أنهم يحاربونها. وكذلك عندما صنعوا داعش وقد أقر أمريكيون أنفسهم، ورأينا المجرم ترامب يعترف ويقر بأن الحزب الديمقراطي هم الذين أنشأوا داعش، وأيضا الديمقراطيين يقرون بأنهم هم الذين أنشأوا القاعدة وهكذا. ثم في نهاية المطاف يقولوا لا خلاص الآن بنحاربهم، يتظاهرون بمحاربة الإرهاب وما شاكل ذلك بعد أن يحقق الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها. الدرس الذي يجب أن نعيه دائما هو أن من يركب الموجة التكفيرية سينتهي به المطاف خائنا أو مخدوما. الدرس الثاني أن بكاء التماسيح على الضحايا لا يعفي القائد من مسؤولية جرائم جيشه. عبد العزيز بن سعود ذرف الدموع على جثث قتلى ترابة والطائف، ولكنه كان في الوقت نفسه لم يمنع جيشه من مواصلة الإبادة، بل يكلفهم هم أنفسهم أولئك القتلى المجرمين باقتحام مكة ثم جدة ثم المدينة وهكذا، وكذلك تنومة من قبل ذلك. هذا يعلمنا أن كثيرا من القادة يستخدمون الدموع والتصريحات العاطفية والبيانات المنمقة كغطاء لتبرئة أنفسهم من الجرائم التي يأمرون بها أو يغضون الطرف عنها. في واقعنا يجب أن لا ننخدع ولا نخدع بمثل هذه البيانات السياسية، ولا بمثل هذه الدموع التماسيحية، ولا بالاعتذارات العلنية ما لم تترافق مع محاكمة حقيقية للمجرمين وتعويضات فعلية للضحايا. الدرس الثالث، الدعم المالي والاستخباراتي هو أساس القوة وليس الشرعية الدينية أو الشعبية التي يدعيها المدعون. طبعا بريطانيا لم تدعم ابن سعود لأنه موحد أو مصلح كما يزعم أتباعه طبعا، بل لأنه كان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعانات شهرية من بريطانيا من الإيرادات الإمبريالية البريطانية، ووعد بضمان أي عمل عدائي للإنجليز أنه سيمنع أي عمل عدائي ضد الإنجليز. هذا يؤكد أن قوى الاستعمار تدعم من يخدم مصالحها بغض النظر عن أفكاره أو جرائمه. في واقعنا أي نظام أي جماعة تتلقى دعما غربيا هائلا يجب أن ننظر بعين الشك إلى نواياها وأهدافها، لأن المال الغربي يأتي بأجندة معلبة. هذا قاعدة يجب أن نفهمها دائما. الدرس الرابع، أن التبرؤ من الجرائم لا يلغي المسؤولية عنها. البكاء أو التنصل بعد وقوع المجازر هذا لا يغير من حقيقة من أمر بها أو سمح بها أو دعا إليها. المسؤولية السياسية والأخلاقية تشمل من خطط ومول ووجه، وكذلك أن الإنسان القائد مسؤول عن كل ما يقع من جيشه من تفرعات جيشه من كتائب وألوية جيشه. وفي الواقع المعاصر محاولات التبرير أو الإنكار لا تسقط الحقوق، المحاسبة والوعي هم الضمان لعدم تكرار مثل هذه الجرائم. أيضا كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا كيف حول ابن سعود جماعات البدو النجدية عبر هجر الإخوان إلى جيش ديني متوحش يذبح الرجال والأطفال وحتى النساء، ثم يبشر أولئك القتلة بقصور في الجنة مقابل كل من يقتلون. وقلنا ما حقيقة الدور الذي لعبه هؤلاء في نشر الرعب والتوحش، وكيف استخدمت العقيدة لتبرير أبشع الممارسات. وقلنا أيضا لماذا انتهى بهم الأمر بهؤلاء التكفيريين من الغطغط إلى أن قتل ابن سعود قياداتهم ودمر حركتهم بعد أن كانوا هم القوة الضاربة في يده التي مكنته من السيطرة على الجزيرة العربية. والواقع أن الرحالة العربي أمين الريحاني الذي كان له ضلعا بحكم آل سعود وكان له علاقة
عبد العزيز آل سعود طبعا، وحط في مقامه وسكن إلى بلاطة. وصف هؤلاء المتشددين من الإخوان الوهابيين سكان الهجر، والهجر هنا جمع هجرة، قال عنهم بأنهم جيش ابن سعود القومي الديني، وأنهم جيش التوحيد. وقد جمعهم ابن سعود في هجر، طبعا التوحيد على الطريقة الوهابية، جمعهم في هجر يعني يأخذ شباب هذه القبيلة، عنيزة، عتيبة، تلك القبيلة والقبيلة الأخرى، يأخذ شبابها فيذهب بهم إلى مكان فيه ماء، طبعا يبني لهم فيه مساكن متواضعة وأشبه ما تكون بمعسكرات ومدارس دينية، فيعين لهم هذه البقعة التي فيها ماء لقبيلة من القبائل، ينزحون إليها يبنون فيها بيوتهم بمساعدته لهم ماليا، ويرسل إليهم المطاوع لتعليمهم التوحيد المتشدد على الطريقة الوهابية والتي تعني تكفير كل المسلمين الآخرين، وتعلمهم أيضا أساسيات العقيدة الوهابية. فحكاية الإخوان الوهابيين مع ابن سعود هي حكاية عتيدة حققها الباحث الغربي المعجب به وبالإخوان أيضا جون حبيب. طبعا أنا لا أستبعد أن جون حبيب هذا وابن سعود وأمين الريحاني وكل هذه المنظومة هي تشتغل في إطار واحد، يعني إنما هو تتوزع أدوار، هذا يتحرك في الواقع العملي، وهذا يغطي إعلاميا، وهذا يقوم بعملية مهمة تكمل الدور الآخر وهكذا. فماذا يقول جون حبيب الذي كتب عن هؤلاء؟ يقول بأنهم هم الذين اكتسحوا الجزيرة العربية كمبضع للجراح الذي يزيل ما هو مؤلم أو خبيث ويترك ما هو معافى وصحي. لاحظوا ماذا يقول في هذه العبارة، طبعا ما فيها من الانحياز للإخوان الوهابيين والتبرير الفج لفظائعهم ومجازرهم. ومع ذلك فمن المهم اعتماد تقريره، تقرير هذا جون حبيب عن الإخوان، لأنه طبعا من باب وشهد شاهد من أهلها، وتوصل إليه بعد كثير من العناء والاطلاع على الوثائق البريطانية والأمريكية حتى، 73 وثيقة، 58 كتاب، 30 مقالة، أجرى أيضا 12 مقابلة مع صناع أحداث الإخوان، ثم خرج بكتاب سماه كتاب سماه جنود ابن سعود المحاربون من أجل الإسلام. طبعا هذا الباحث الغربي الذي لا يتهم في الإخوان لأنه أثنى عليهم وبرر فظاعاتهم في أكثر من مكان في كتابه، توصل إلى بعض النقاط الهامة عنهم، ومنها واحد أنهم أولئك البدو النجديون الذين اعتنقوا الوهابية عن طريق الوعظ الديني وبمساعدة ابن سعود المادية، تركوا الحياة البدوية ليعيشوا في هجر، والهجر قلنا جمع هجرة، مدن صغيرة يبنونها ويتجمعون فيها لكي يتعلمون فيها القتال، وكذلك أيضا يتربوا فيها التربية الدينية المتشددة على الطريقة الوهابية. يقول في هجر بناها ابن سعود لهم، وتجمعت تلك المجاميع في تجمعات سكنية سميت بالهجر، والهجرة تعني ماذا؟ تعني الرحيل من وسط غير المؤمنين إلى عالم الإسلام. هؤلاء سكان الهجر، هؤلاء المنتسبون إلى هذا الهجر الذين هم يتربون تربية عسكرية ودينية أيضا متشددة، كانوا يعتبرون حتى قبائلهم يعتبرونهم كفار، وهم فقط الوحيدون الذين هم على عالم الإسلام، ولهذا هم يهاجرون من أراضي الكفر. فمثلا سكان هجرة الغطغط هؤلاء هم المنتسبون لقبيلة عتيبة، خرجوا من قبيلة عتيبة باعتبار أن قبيلة عتيبة لم تكن ملتزمة بالإسلام هكذا في نظرهم، وأنهم كفار، وبالتالي عليهم أن يهاجروا إلى هذه المنطقة التي هي خالية من العصيان ومن الفساد وإلى آخره. يقول أيضا هذا الكاتب، ووجد أن مختلف مصادره تتفق أن ابن سعود هو الذي أنشأ حركة الإخوان، وأنه هو المسؤول عن قيامها كما هو المسؤول عن إسقاطها أيضا. أيضا وجد أن ظهورهم في عام 1912 ميلادية، أي بعد استعادة ابن سعود لنجد، وهذا يمكن فهمه في إطار واضح أن هناك خطة لاحتلال ابن سعود، احتلال ابن سعود للحجاز، وأن تكوين هذه الجماعات التكفيرية والتي منها هجرة الغطغط لم تكن حدثا عارضا أو استجابة لأغراض اجتماعية أو اقتصادية أخرى، بل كان يراد استخدامهم في تحقيق حلم ابن سعود السياسي. كما أنه أيضا بلغ عدد الهجر عددا كبيرا، كانت هناك هجر كبيرة وهناك هجر صغيرة، وكانت قد بلغت في أعدادها أعداد كثيرة، منها أهم هجرتين فيها هي هجرة الأرطاوية، وهناك أيضا هذه لقبيلة عنيزة أو عنزة، ثم أيضا هجرة الغطغط التي أيضا تتبع قبيلة عتيبة. هذه الهجرة، هجرة الغطغط، أسست في عام 1912 ميلادية على يد أفراد معظمهم طبعا من قبيلة عتيبة، وصلت أعداد هجرة هذه الغطغط إلى 12 ألف نسمة، وبالتالي قوة ضاربة، 12 ألف نسمة، طبعا المقاتل منهم يكادون أن يكونوا عددا كبيرا جدا. تقع هذه الهجرة على بعد 50 ميلا جنوب الرياض، حاكمها هو كان في ذلك الحين هو سلطان
بن بجاد العتيبي التميمي، الرجل الذي قاد الغزو نحو الطائف وشارك في احتلالها وصنع الرعب الذي تميز به الإخوان من جيش بن سعود. طبعا كانت كل هجرة تحكم بواسطة أمير، هجرة الطاوية معها أمير، الغوط معها أمير، الهجرة الأخرى أيضا كل هجرة فيها أمير وفيها حاكم إداري، وكلاهما مرتبط مباشرة بابن سعود. إذا تلاحظون كيف أن ابن سعود أراد أن ينشئ مملكته بهذا التدبير، بهذه هناك هجر رباهم فيها تربية عسكرية عقائدية متشددة، يجعل ولائهم له باعتبار أنه إمام التوحيد وأنه الذي يجب أن ينشر العقيدة الصحيحة، فكانوا يرتبطون به عسكريا وروحيا مباشرة. طبعا كانوا في قتالهم تحدوهم الرغبة في الشهادة في سبيل الله، لأنه عبئوا تعبئة عسكرية عقائدية أنه الجهاد في سبيل الله ويريدون الشهادة في سبيل الله. كما كانت تتسم تكتيكاتهم العسكرية بصناعة التوحش والرعب من خلال ذبح كل الرجال والأطفال في معسكر العدو، هكذا يقول المؤرخ الأجنبي هذا الذي طبعت كتابه، طبعا طبع السعوديون كتابه، هم الذين طبعوا هذا الكتاب. وفي بعض الأحيان يقول بذبح النساء، هذا نوع من الاعتراف بالجرائم التي كانوا يرتكبونها. أيضا سبعة كانت أنواع هجومات الإخوان، طبعا عدد إيش هجوماتهم، هجوم الصبح وهذا يكون في ساعة الفجر الأولى، الهجوم الآخر الغارة وتكون قبل الظهر، الهجوم الثالث الراعة وتعرف بالتروية وتحدث بعد الظهر وتتطلب قوة عسكرية إلى درجة ما وقوة ضاربة كما في الصبح، ثم أيضا الهجدة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذه أربع أنواع الهجومات التي كانت والتكتيكات الحربية القتالية التي كان يمارسها الإخوان التكفيريون الذين استعان بهم وكانوا يدا ضاربة في يد عبد العزيز ابن سعود. ثمانية، يقول هذا المؤرخ التكتيك العام لمعاركهم كان عبارة عن ضربة أو خبطة مباغتة ومركزة دون أن تعطي للخصم فرصة للتفكير، وفي حالة الهجوم المباغت كانوا ينقضون على الهدف كنسيج متوحش من الرجال على الجياد والجمال والمشاة، وكانوا يحطمون كل شيء في معسكر العدو ويقتلون الجنود وكل شخص هناك دون عطف أو رحمة، دون عطف أو رحمة. لهذا كان هؤلاء الأداة

0: هذا، لأنهم أكثروا المشاغبات عليه، مكنوا هذا حلال هذا حرام، لا تسوي ذيه هذا لا تفعله، وانتهى الدور المرسوم لهم طبعا، لأن كان دورهم هكذا أنه يقتلون الناس ويفرضون نفوذ ابن سعود في منطقة الجزيرة العربية، فإذا انتهى الدور خلاص يتم التخلص منهم. فانتهى الدور المرسوم لهم بالقبض على بعض قياداتهم وقتل بعضهم وقيام بعض الطائرات البريطانية بقصفهم أو بقصف بعض قياداتهم، لكن اعترافا بإسهامهم في تكوين دولة ابن سعود، هؤلاء الإخوان المخضرمون كانوا يحصلون على معاش شهري جيد من حكومة ابن سعود، بل امتدت هذه المزايا لتشمل أبنائهم الأوائل وإن بصورة أقل. والآن نأتي إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة. أولا الشيخ صالح من الشهداء الذين استشهدوا في تنومة، الشيخ صالح بن أحمد بن علي بن أحمد بن صالح بن علي بن سعيد بن مهدي شرف الدين الغيثي من قرية مسحل عزلة حيسان مديرية بعدان محافظة إب. هذا كان شيخا من شيوخ التصوف والعلم، وكان متوليا على بعض أربطة العلم وأوقافه التي وقفها وأنشأها جده الشيخ الصوفي جمال الدين محمد بن علي بن بشر الغيثي الذي كان يعيش في القرن السادس الهجري، ومما كان يتولاه التكية الزاوية الصوفية في قرية رباط حيسان. سميت هذه القرية بمسحل بعد الغزو العثماني، حيث تعرض لها أهل هذا الرباط للقتل وللسحل على يد العثمانيين. كل هذه طبعا المعلومات استفدتها من إفادة حفيد الشهيد الأستاذ فايز محمد عبد الله صالح أحمد الغيثي رواية عن والده عن جده. أيضا الشهيد صالح حمود أحمد أبو حروب 37 عام من الشاحذية محافظة المحويه. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الهادي المضواحي، ولد سنة 1303 هجرية في قرية عزان كحلان عفار مديرية كحلان عفار محافظة حجة، وكان ضمن حجاج منطقة كحلان عفار، استشهدوا في المجزرة جميعا. طبعا لم يعد منهم إلا الحاج علي المرشحي من مديرية كحلان عفار من عفار نفسها من مدينة كحلان نفسها، واثنان من قرية الكول، وقرية الكول أيضا هي قرية تحت مدينة كحلان. وكان الشهيد أيضا تاجرا في البن، وكان بحوزته عند استشهاده أكثر من 100 ريال فرنسي وجنبية غالية جدا تساوي قيمتها اليوم أكثر من 10 ملايين ريال. كان أخوه الشقيق السيد محمد بن عبد الله المضواحي قد قال له اطرح الجنبية، ليش عاد تشيل الجنبية معك، خليها هنية. فأجابه قائلا وهل هي أغلى مني؟ فقال لا، فبكيا وودع بعضهما أحدهما الآخر وذهب إلى الحج، فاستشهد هذا الشهيد هناك. هؤلاء بعض الشهداء. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: واحد، لماذا حذر النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرارا من نجد بأنها موطن الزلازل والفتن وقرن الشيطان؟ وكيف ارتبط هذا المفهوم، مفهوم قرن الشيطان، في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة في هذا التاريخ المعاصر؟ الأمر الثاني أو السؤال الثاني: كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي؟ وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية اليوم؟ السؤال الثالث: لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية تمتد إلى دول كيانات وجماعات وجمعيات وشخصيات تظهر بالمصلحين ثم تنقلب، يعني تظهر يدعون عن الإصلاح كحال محمد بن عبد الوهاب ثم ينقلبون إلى قتلة متوحشين؟ كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وهل كانت مجزرة تنوة مجرد حادثة عابرة أم جرسا مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول عنها الإجابة في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة سام اف ام، صوت المحور.
1: فمن المهم لأمتنا الإسلامية أن تستفيد مما تحقق في هذه الجولة المهمة من المواجهة الأمريكي والإسرائيلي، وأن تلتحق بالمحور. هذا هو محور الجهاد والقدس والمقاومة، محور الأمة بكلها، محور الإسلام الذي برز في مواجهة قوى الكفر، قوى الطاغوت، قوى الاستكبار، قوى الظلم التي تشكل خطراً على الأمة الإسلامية بكلها وعلى المجتمع البشري جميعاً. لهذا من المهم للأمة، وقد رأت بكل وضوح وجلاء أن من الممكن أن تتحرك وأن تثق بالله سبحانه وتعالى وأن تستجيب لتعليماته القيمة والحكيمة التي فيها نجاتها وفلاحها والخير لها في الدنيا والآخرة، أن تتجه هذا الاتجاه الصحيح وأن تعتمد خيار الجهاد وأن تنهض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والعمل الجاد في إطار ذلك على تحرير فلسطين، كل فلسطين، واقتلاع جذور الكيان الصهيوني. وليس له جذور في الأساس، بل هو نبتة خبيثة ليس لها جذورها في الأرض، إنما تحاول أن تستند إلى الدعم الغربي وأن تستفيد من التخاذل العربي وأن تستغل قوى العمالة والخيانة والنفاق التي تفيدها في تخذيل الأمة وتثبيطها عن أداء مسؤولياتها الكبرى. وكذلك الإرغام للعدو الأمريكي على كف عدوانه على شعوب هذه المنطقة.
2: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

0: التعاون مع عدو هذه الأمة، عدو للإسلام والمسلمين، هو تفريط في مبادئ إسلامية وقيم إسلامية وأخلاق إسلامية، وتنكر صريح وواضح لتعاليم الله سبحانه وتعالى، هو وقوف في جبهة الظلم ونصرة للطاغوت وخدمة للباطل، وفي نفس الوقت تقديم خدمة لعدو صريح لكل هذه الأمة. لهذا يعتبر هذا من الخيانة، يعتبر من النفاق، يعتبر من التفريط الرهيب جدا الذي يمثل حالة ارتداد صريحة عن مبادئ من أهم مبادئ الإسلام العظيمة. فبدلا من ذلك عليها أن تراجع حساباتها. كان ينبغي أن تكون مثل هذه التضحيات، مثل هذه الأعباء التي كلفت نفسها بها، في إطار الموقف الحق، في إطار القضية العادلة للأمة، في إطار نصرة الشعب الفلسطيني. من الأولى بأن تقف معه هذه الأمة؟ هل الشعب الفلسطيني؟ هل البلدان الإسلامية؟ أم أن تقف في صف الأعداء حتى بهدف حماية أمنها القومي؟
1: تعبنا والله تعبنا، كيف اللي بيصير فينا والله تعبنا.

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام.
3: اف ام
2: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعراً وإنشاداً،
1: أعرافاً وأسلافاً
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها
2: فن الفنون.

0: الجامع
1: من منابع الحكمة
2: ومن عيون الهوية
1: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
3: أيومك أم فؤادك قد تهيا فأصبح نبض قلبك حيدريا ودوت فيك ذكرى يوم خم فهل ستجيب مقدمها المضيئة
4: وتجعل رجائي وانتهى آمالي أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
1: فن الفنون
2: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني إعدادا وتقديما
1: سلطان السدح
2: ويلونها إخراجا
1: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل موردا إبداعيا أثرى الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجنا الأسبوعي المتنوع والمتجدد فن الفنون، في هذه المساحة الأسبوعية التي نصول ونجول وإياكم فيها مع إبداع اليمن المتنوع والمتجدد والزاخر من كل منطقة وبكل الأصوات والألحان وبأعذب الألحان وأجملها. اليوم اخترنا لكم واحد من أفضل الأصوات اليمنية التي اقتحمت الساحة الإنشادية والإبداعية بحضور لافت وأداء متميز وأعمال قوية، واكبت الأحداث وواكبت القضية وصنعت حضورا متميزا، صوت لطالما عرفناه في الكليبات الشعبية والأداءات المتميزة والحضور الخاص وكذلك الحضور الجماعي. سنحييه اليوم وسنتعرف عليه ونستمع إلى كثير من أعماله ونتحدث معه بشكل مفصل بعد أن يفتتح لنا هذا اللقاء كالعادة بصوته وجميل ما يختاره.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله.
3: صلوا.

0: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما شاء الله تبارك الله، بهذا الصوت العذب وهذا الأداء المتميز وبهذا الافتتاح الذي كله يفيض حبا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والذي يتمسك بهوية الانتماء والفن الشعب اليمني الأصيل الذي كان ولا زال حاضرا ولا زال متأصلا بحب النبي، بهذه البداية الضخمة والجميلة والاستثنائية يفتتح ضيفنا العزيز عماد عنقاد الذي نحييه ونرحب به في حلقتنا الجديدة من برنامج فن الفنون. أهلا وسهلا وحياك.
1: حياكم الله أستاذ السلطان، حياكم، نشكركم على الاستضافة.
0: ارحب وحياك، نورتنا في إذاعة سام في فن الفنون على وجه الخصوص.
1: النور نورهم.
0: أخي عماد، أنت صوت بديع، أنت صوت يعني محبوب، كلما يعني سمعك الناس صوتك يلفت الانتباه، ليس صوتا مثلا اعتياديا، ليس صوتا عاديا، صوت متميز له حضوره الخاص ولك أدائك الخاص مثل أعمالك. أنت عادة في أعمالك التي أنا أسمعها دائما ويسمعها الجمهور تعتني كثيرا ربما باختيار العمل، الفكرة، الأداء، وتحرص على أن يكون أداءك مشبعا، وهذا الذي نعرفه عنك. يعني ما شاء الله في الزوامل مزومل وفي النشيد.
1: الله يوفقنا، ويعني تقدر تقول ما بش ما يكلف إلا غير يعني حسن
0: ما شاء الله. تشتي نقول المنشد ولا تشتي تقول المزومل؟
1: مشتيت يعني
0: المجاهد المنشد المزومل عماد عنقاد، ارحب وحيابك مرة
1: الله
0: أخرى.
1: الله يحفظك ويبقيك يا أستاذ.
0: هذه طبعا عادك أول مرة تشرفنا في إذاعة سام.
1: نعم.
0: كم لك منشد؟ منذ متى بدأت تنشد؟ يعني متى كانت البدايات؟
1: البداية من سن الطفولة يعني كان هكذا موهبة يعني.
0: يعني كم عمرك الآن؟
1: مواليد 1999 يعني
0: 26
1: يعني ماشي هذه في السنة السابعة من عمري الثامنة
0: كلام.
1: لكن ما بش ممارسة يعني، بدأت في المجال الإنشادي والهذا في يعني بداية العدوان.
0: من هو أول من اكتشفك؟
1: سنة
0: أول من شجعك وقال لك والله إنك تنفع منشد كذا؟
1: الوالدة الله يطيرها عافية. بدأت يعني
0: كنت بتهجهم في البيت
1: يعني ونشيد وهذا والذي يقول لك ما غني قال مدري إيش، وبعدين الحمد لله كان من البيت يعني نشيد ذكرة الله وهذا والمسيرة القرآنية صح. يعني التحقنا بها بعد العدوان وبتوفيق الله يعني باسمه يعني عارف يعني الهوية الإيمانية وتمسكنا بها
0: فعلا.
1: ويعني قلت لك مجال الأناشيد والزوامل التي فيها ذكر الله وصوت الحق،
0: هل به مثلا منشد أثرت به، ولا واحد كنت تشتي تقلده أو تشتي توصل له، أو كان يخليك ترغب بالنشيد تشتي توقع منشد لأنك تحبه؟
1: كان الأستاذ أيمن قاضي الله يفتح عليه كان في الزوامل يعني كنت أسمع له وأقول يا أخي أنا اشتي سجل زوامل
0: والنشيد؟
1: والنشيد الأستاذ طروف مصروف الله
0: من قبل
1: يا العافية. ويعني من العمالقة حق الأناشيد الأستاذ عبد العظيم الأستاذ أسامة كلنا نسمع لهم.
0: جميل. وبعدين كيف وصلت في الطريق؟ يعني كيف بدأت شق الطريق نحو الزوامل؟ بدأت تسجل أول عمل؟
1: أول عمل
0: ما لك بتخزي لو تسمع الحين يعني كل واحد شوف عند البداية، في البداية اسمع، إذا سمع نفسه وقد تمكن كيف كان في البداية ربما يقول أوه هذا أنا مدري ما
1: هو. يعني بتوفيق الله بيجي تغيير وبيجي يعني إن شاء الله ارتقاء أكيد. في العمل
0: بإذن الله.
1: كان أول عمل لي عند أستاذ مرتضى زويدة
0: مشارك ولا عمل خاص؟
1: زامل الحالي. وبعدين من بعد الزامل هذا يعني ما عاد سجلت، لا يعني كنت اسمع الزوامل حق ايمن قاضي هذيك الايام يعني.
0: عام كم؟
1: وبعدين في 2017 2016 كذا. وبعدين قلت لك قلت والله ما نزلت ثاني زامل عند ايمن قاضي. واستمريت لو ما سجل لي أيمن ومكسج ووزع وفعل كل شيء ولحم.
0: طبعا لما نقول 2017 الناس ذا الحين بتخيلها من حاجة قريبة انها حاجة عادية، احنا الآن في 26 وفي نص 26، يعني لما تقول نص 26 يعني 10 سنوات، الموضوع ما عادش بسيط، 9 سنوات يعني عمر، يعني هذا الرحلة كاملة ربما غيرنا يخوضها، إنما احنا قدوا مع الأحداث مع تلاحق الأحداث مع تتابعها ما عاد بندرها في الوقت
1: الله.
0: إنه مرت فعلا هذا نص عمر يعني الآن، الذي كان عمري 10 سنوات عاد وبدأ يدخل المدرسة الآن قد كمل ربما وقدوا في الجامعة أو قد حتى كمل الجامعة، يعني هذه مرحلة عمرية كبيرة قطعناها في هذا العدوان وصقلتنا وخرجت فينا المواهب والمبدعين وخرجت منا كنوز ثرية فنية في كل المجالات، ومنهم أنت يعني تعتبر الآن أنت من كنوز اليمن الفنية. أنا شخصياً أعتبرك من كنوزنا الفنية الثرية.
1: الله يحفظك.
0: صوت قوي فعلاً.
1: يعني شا صدق.
0: لا صدق صدق يعني صدق معك صوت ما شاء الله بديع وصوت جميل وصوت رائع سواء في النشيد أو في الزوامل. ومن يسمعك يدرك بنفسه ذائقة سمعية ربما لا يختلف عليها اثنين. خلينا مثل ما بدأت أنت بالنشيد نثبت بزامل. ما قلت بزامل هات.
1: ألا دبشر من العيون. اللهم صلي على محمد وعاله. ونفتتح يعني مثل ما صلينا على النبي نفتتح بزامل سجلتها أنا والأخ محمد المحفدي للسيد.
0: وهذا خير بداية والكل يعني أجمل ما ممكن يبدأ به الإنسان هذه الأيام هو الارتباط والافتخار بقائده وعلمه سلام الله عليه.
1: بانش الجمعة يعني صح؟
0: يلا أنا ماش مزومن لكن شدهته.
1: إيه سقنا من عذب ينبوعك يا علمنا وروية باعك والله إنك بطر بطلوعك تشبه حتى في أطباعك
0: تشبه حتى في أطباعك
1: والقمر لا شاف لسطوعك يختفي من قوة إشعاعك نادر بالفعل من نوعك ما حدا في

0: من ساعد
1: فن الفنون.
2: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الفريدة والرائعة مع هذا الصوت البديع وهذا الأداء الاستثنائي المتميز، صوت تحسه مشبع بالعزة والكرامة، يزأر بقوة المعنويات وبقوة الوعي الذي نحتاجه هذه الأيام، ونحتاج نقدم الوعي بكل أشكال التقديم، يعني نقدمه على شكل زامل، نقدمه على شكل أنشودة، نقدمه على شكل حلقة، على شكل فيديو، على شكل وفي كل مكان. يعني الوعي اليوم يستهدف مثلا شعبنا في كل مجال، يستهدف في كل طريقة وبكل أسلوب، ولهذا نحتاج إنه إحنا نواجه هذا الاستهداف في كل مجال، مش بس يعني بحلقات نقاشية أو مجابر عادية، مثلا على مستوى الزامل والنشيد وفي الأعراس. أخي عماد، كيف بتواجه مثلا، كيف بتحمل الرسالة في العرس؟ كيف بتعتبر الزامل بالنسبة لك في المناسبة بشكل عام، في الأفراح، في الأتراح، في كل مناسبة أو فعالية بتحضرها أو بتحييها؟ احكي لنا تجربتك مع الأعراس إلى الآن.
3: اللهم صل على محمد وعلى آله. في الأعراس نحمد الله أنه الإنسان بيجي، وال يعني النشيد الصنعاني فيه ذكرة الله والصلاة على النبي، بيكون نعمة لما بيجي في أفراحنا وفي مجالسنا النشيد الصنعاني، تحس أن أنت في مجتمع مشبع بالهدى، في متحصن بال وذاكر الله زوامل زومل، وبعدين دبدوب بالصلاة على النبي. ما ينسى الواحد أنه النشيد خلاص يلا زوامل وبس. زوامل يعني، وفي هذا
2: الشيء والزوامل حالية أيضا أنها مثلا تعتبر بديل عن ما ممكن يأخذها الناس يلهوبة ويغير
3: الله يعني بعض الأخوة أنه خلاص ما بالله يلا زوامل كلهن. بيجي يعني يجي بعض جلسة ثنتين ثلاث جلسات زوامل ونشيد ذكرة الله وصلاة على النبي، يعني أنه من التراث.
2: بس بعض الناس يتجع يقول يعني ما مش مع الزوارة تدي مزومل قدك دار يعني، ويدي منشد يعني كل واحد
3: المزومل بيجي منشد. لا غالبا
2: ما بلا هذا الأيام، يعني بعض الأصوات ممكن يكون مثلا صوتك مثلا أصوات أخرى ممكن وقع منشد
3: معامل
2: ومزومل. بعضهم مدري كيف
3: ما أفهمش الجو بس
2: ما يسترش مثلا صوته
3: أو مناسب إنه يكون مزومل. بس
2: أنتوف إنه مثلا هل ينفع كل مزومل منشد، كل منشد مزومل؟
3: يعني البعض يعني البعض يعني خلق للزامل، صوته يعني مناسب للزامل، قبلي صوته يعني
2: قد سمعت مثلا قلنا في المقبلي جاء ينشد
3: ما يعني السلم ما شاء الله، يعني جوه جو قبلي جو
2: مزومل لكن يهد الجبل نصا
3: ما شاء الله.
2: بعض منشد أيضا مثلا أسامة الأمير يفعل زامل،
3: أي ما بده
2: ما ينفعش يعني، هو بيعتبر هذا جوه الخاص.
3: فأنا بتوفيق الله أنا حاولت أنني هكذا يعني ما شنشد وزومل ما بش فرق، يعني تفهم الإنسان الذي هو بالذات إحنا أصواتنا كمنشدين المنشد نفسه يقدر يوعى مزومل. المنشد الذي
2: وأيهما أصعب؟
3: المزومل تحس أنه نفس ما أقول سألك
2: الطارف زومل،
3: أيوة يعني مش هو منزل يعني بيجوا أصوات مثل ما قلت قلنا في المقبلي بأصوات يعني عريقة صوت، لكن يحس النشيد إنه ما هو حوله، لكن المنشد نفسه في صوته مناسب في النشيد بيجي هو مناسب في الزوامل، بس يتعلم كيف يعني يجي شوية هكذا باور في صوته، يغلظ شوية الزامل الشيلة هكذا، تحس بحماس، تحس برجله
2: لأنه أصله حمازي.
3: أيوة بدوي هكذا بدونه ما ذي تخلي ساعة النشيد صنعاني.
2: ما رأيك أنت بالتحديث الأخير في الزوامل
3: من ناحية إيش؟
2: التطوير مثلا، التحديث بشكل عام يعني به مواكبة، احنا أنا بنشوفها مواكبة للتحديث الفني بشكل عام، من حيث الموسيقات، من حيث الألحان، من حيث الإيقاعات، من حيث اختيار النوع الزامل. هناك من يشكو مثلا من التطوير، وهناك من يمدح التطوير.
3: يعني بتوفيق الله بالنقل كبيرة في الزامل. ومن ناحية الموسيقى يعني بيجي وهي الموسيقى منها ما هي محرمة ومنها ما هي محللة، يعني بعض الأعمال لو يلاحظوا أن الأعمال كاملة بتمشي على إيقاع وعلى كردات الذي هن دن دن دن. يعني مثل الآن أستاذ سالم المسعودي اللي انتشرت للسليت سيفي وهولة وهولة، كيف وصلن إلى العالم؟ شفت يعني بصير يعني سليت سيفي وهم ما هم دارين، يعني بتوفيق الله وأنه بيذكر السيد العالم،
2: هم بلا بركة أبو جبري،
3: بركة السيد
2: بتقطع الطريق كله،
3: بركة السيد. وهذا عد عدل نفسه
2: بالضبط.
3: والإيقاع يفتتح يعني بسرتف في جميع في جميع العالم يعني ما أنت جيت بديل قلت لك جزامل بديلا عن الفن يعني
2: وهو فن أصيل يعني ما الله. ليس مستحدث يعني الزامل هو أصل العراقة اليمنية من زمان يعني معروف اليمني منذ قديم الزمن أن الزامل هذا هو لغة الحال ومقال الموقف بشكل عام أنه في كل موقف في كل حرب في كل سلم في كل جواب وكذا بين القبول اليمنية الزامل حاجة عريقة يعني المستحدث هو مثلا الفن الجديد
3: الله.
2: هذا الذي يلبس فن الأصالة أو ثوب الأصالة وهو مستحدث أصلا يعني عراقته إذا زادت 100 سنة
3: أنا تعليقي على الذي يسعم بينتقد والموسيقى والأرج الذي يمدري أيش يعني هذا كل الزوامل اللي يسمعوها من عند يعني الأستاذ عيسى الليف والمنشدين الباقيين كل ما بيستخدمه في العرس هو بيستخدمه يعني المنشدين والمزوملين كامل غير أنه داخل الاستديو الآلات الموسيقية بس أن الظاهر بس الذي هي بتقول لك خلاص ما هو الفرق بينهم لكن هو يعني الآلات والموسيقية أو الكردات أو الإيقاعات هم من هذا الشيء ما يقدر واحد يستبعد هذا الشيء
2: إحنا بحاجة نقدم تطوير لشكل الزامل بحيث أنه إذا نضمنه به رسالة لكن مع المحافظة على الأصالة والهوية الأصلية أي.
3: لا يعني
2: لا نميع الزامل إلى درجة أنه ينتهي تماما ويقول أنه ما عبش فرق بينه
3: هو الأغنية صح
2: هو الأغنية إحنا بحاجة نخلي له نكهته أول ما تسمع درى أنه زامل
3: في نفس الوقت يعني من له سلبياته والإيجابياته أنك تقدر نفس ما قلت تخلي الزامل مائع
2: صح
3: وفي نفس الوقت اختيار الإيقاع اختيار الإيقاع الموسيقي هو الزمن وهو التك وهو الدم لما تختار إيقاع جهادي
2: صح
3: وانت بتشل
2: يبعث على الحماس ولا
3: لاقي قلبي للمعارك قارحر ولا تبصر له ايقاع ديسكو ها
2: بالضبط.
3: وكسكسه انت كمنشد انك يعني تحرص على هذا الشيء انك تبصر ايقاع جهادي ايقاع هذا بيخلي الناس نقله انا ملامس لهذا الشيء يا استاذ سلطان يعني ان شاء الله ان بين زوم يعني التراث يعني بالبراع وال صوتيات والهذا وبنزوم هذا الاتيتيون وال يعني والآلات الموسيقية
2: هو أنا أعتقد أنه لا بأس أن الإنسان يستفيد من كل ما حوله بالذي يخدم هدفه
3: يشهد الله أن بنفس النقلة كما هو بل يعني أدوات حق الاستديو الذي حاليا في العصر حقنا بيجي نقلة المستمع ابتعد الضجة شوية
2: صح
3: يعني كان به ضجة صوت البرع صوت هذا صوت خلاص يخرجوا يقولوا يا أخي ما كسروا رأسنا الآن تحس إن به تغيير لمسها هكذا يعني فنية خف الإزعاج لما افتتح الإيقاع وافتتحين الكردات والصاحب الطازي يدق دلا تحس بانسجام يعني بالزامل
2: بس مش لدرجة مثل ما قلنا بما يتنافى مع ذوق الناس الأصلي يعني
3: أكيد.
2: الناس عندهم مثلا هوية فنية احنا نحافظ عليها وندفع باتجاه تطويرها بالذي ما يسبب نشاز بالضبط يعني التمييع ومثلا بعض الناس قد ربما لا نريد أن نخوض في القناعات وهذا التفاصيل إلا لأننا نشتي نقول خلينا نمسك الجانب الإيجابي نقول جيد لكل من يستغل هذا الجو لكي يوصل رسالته ويحافظ على هدفه
3: الله.
2: بغض النظر عن الأسلوب والطريقة المهم أنه لا يخرج إلى لأن احنا بنشكي من دخيل من أشياء جديدة دخيلة لا نكون احنا مروجين لها بها حاجة أصيلة ممكن تطورها بأصالتها بعمقها تقدمها مثل ما هي أنت عادة أعتقد أنه حتى بعيد عنك أنت مثلا بشكل عام الكلمات هي تلعب دور قبل ما تختار الزامل أو فكرته أو لحنه أو نوع الموسيقى الفكرة في الكلام والهدف من الزامل هي أهم ما فيه أعتقد
3: نعم.
2: سواء في عرس أو في مجلس أو في عمل أنت لحد الآن أنا أعتقد أنه أنت من أكثر من يحرص على اقتناص الفكرة بشكل دقيق يعني أعمالك الخاصة وأعمالك العامة في المناسبات والكذا إيش الذي بتركز عليه قبل ما تبدأ تفعل عمل يعني هل هكذا لأنه ضروري ينتج عمل هل هو بتعتمد مثلا إلزامي أو لأنه
3: الفكرة المسبقة ومواكبة للسيد القايد في كل خطاب يحفظه الله يعني نبصر على ما هن أهم النقاط ما أهم
2: جميل.
3: وفكره مسبقة ونخذ يعني يلا نتكلم على الإحسان سعم ولا نتكلم على يلا التحشيد نبدأ نقوننها وفكره مسبقة ونتكلم على التحشيد على سعم على دخول أمريكا في البحر الأحمر
2: صحيح
3: يعني الأخ مرتضى العسكري أحفظه الله يعني الآن هو مدير الحيمة. كان ما شاء الله عنده طاقة وفكرة هكذا يعني. خلانا نجدد حكمان بالي. وبعدين
2: طبعا من أجمل الأعمال اللي سمعناها لكم.
3: وبعدين يعني للأخوة في فرقة أنصار الله والسلام فعدناها بكلمة ترحب أمريكا إلى ساحل القتالي، يعني الفكرة واللمعة المواكبة يعني دخلتها. والله إنها جت من الباري هدية. ها يعني
2: هذا هو التطوير المطلوب، إنك تستفيد من حاجة أصيلة راسخة في ذهن الناس وتطورها بالذي يخدم قضيتك الآن.
3: الله إدخال الكلمات المناسبة الذي
2: بالضبط، مش مثل البعض الذي قدو خلص أعماله كلها فقط الصحاب والحب. أيوة. والذي عجبني والذي ما عجبني. أيوة. هذا قدو تميع حتى لزامل نفسه.
3: الله
2: احنا بحاجة انه تشد الى الله، شد الى كتاب الله، الى قضيتك في سبيل الله حتى. نعم. البارع يوفقك. بسر لو ما كان زامل سليت سيفي، ولو كان بإيقاع حديث، ولو ما كان بش في برع، ولو كان
3: في قضية
2: في سبيل الله وسرجت الجواد ومدري أي، هذه الكلمات أعطت للزامل قيمة وخلتها انتشر. لا تصدق أنه فقط الإيقاع وحده. روح الزامل، كم يا زوامل فيها إيقاعات ما بتنتشرش.
3: نعم.
2: كم يا أغاني فيها أحدث الإيقاعات ما بتنتشرش، لكن بركة الباري فوق القضية.
3: نعم.
2: الذي يتمسك بها انطلق. أنت ما هو أكثر زامل اشتغلت عليه واهتميت به من حيث الفكرة إلى اللحن إلى الأداء وتعبت فيه وحقق هدفه؟
3: يعني بتوفيق الله إهانك يعني تقدر تقول بفضل الله يعني نص أعمالنا مجموعة من المنجدين، ما بيتحرك واحد، بيتحرك واحد من باب ولتخن منكم أمه واعتصموا.
2: العمل الجماعي مبروك.
3: أيوه نجي مبروك، ونحنا بنتفاعل.
2: أنا صوتك حالي حتى لوحده يعني صدق يعني
3: معايا أعمال، معي بتوفيق الله أحد الأخوين رسل لي عمل. يعني قال لي واحد راسله من العراق وهو بيفتح الزامل حكي ويقول له يعني يرسل لها الكلمة. الحمد لله بتوفيق الله واكبنا المرحلة هذه الأيام في يعني أيام قصف غزة.

0: أمالا.
1: ما شاء الله تبارك الله، بهذا الصوت النقي وهذا الأداء الواضح والكلمات المفهومة يوصل الفن اليمني جهاده، وكأنه جبهة من جبهات مواجهة التضليل، ويلقف ما يأفى كل أعداء في كل مجال. هكذا نشتي الزامل، هكذا نشتي نحافظ على الزامل، هذا الزامل الذي ذكرنا بروحية لطف القحومة، الزامل الذي يحيي ويؤازر عيسى الليث وكأنه لوحده كان بفترة من الفترات. وعندما زاد عدد المنشدين فرحنا وقلنا ما شاء الله معانا عدد كبير جدا، وهذا تمثل فرصة أن احنا زخمنا وروايتنا تمثل جبهة كبيرة. والآن نشتي نحافظ على هذا الزخم أنه يبقى كله موحد ويصب مصب واحد باتجاه العدو مواجهة وتنمية لوعي الشعب ووعي الشعوب. الآن اليمن أصبح قطب من أقطاب المنطقة بكلها، كل كلمة من الشعب اليمني أصبحت معلومة ومسموعة ولها مكانتها، كل زامل كل عمل فني أصبح له وقعها الخاص. فما أجمل عندما يكون عمل الإنسان لله وفي سبيله، إذا كان محلي أو عالمي، والباري كفيل أنه يخليه رسالة دولية. أخي عماد، إذا تكلمنا مثلا عن الكلمات، يعني كيف بتختار كلماتك؟ يعني منين بتدي كلماتك؟ كيف بتجعلها مواكبة للأفكار الذي بتأديها وتنتجها؟
2: يعني قلت لك بسر الكلمات بنستمدهن، قلت لك بتوفيق الله تكون مواكبة، ما بنحس بالتوفيق الإلهي إلا إذا كانت مواكبة مع الأحداث. غير الأحداث ما بيجيش توفيق، بيجي يحس الواحد أنه خارج الطريق.
1: صح،
2: فهمت؟
1: تعامل مع شعراء محددين ولا بس على حسب ما وصل لك؟
2: لا، جد فكرة هكذا تقول الله الآن بالمرحلة على الجنوب، المرحلة الضرورية أخوتنا في الجنوب إن إحنا نشتي هكذا زوامل إن إحنا ندريهم من هو العدو الذي يعني ما يشتي لهم إلا الدمار، ما يشتي لهم إلا ماشي إلا تقدر تقول هذا جنوبي وهذا شمالي وشي تفرقه وإحنا شيء واحد.
1: صح،
2: فجت بتير يعني بتوفيق الله عدينا زامل لأخوتنا في الجنوب.
1: في الجنوب قبل كم؟
2: هذا الفترة يعني، وجدت الأحداث تغيرت يعني.
1: وإذا ما بش أحداث كيف بتختار أفكارك؟ من أجل إيش؟
2: من أجل الله ومن أجل دين الله يعني، بيجي بتوفيق الله. إذا يعني إذا ما بأحداث خلاص واحد يلتجئ إلى الله، يرد الناس إلى الله. كلا.
1: يعني ما يوقفش واحد.
2: نعم،
1: المشروع كبير والمسيرة
2: مليانة. عذاب جهنم من يا الله اغفر لنا زلاتنا احنا يعني أوادم، بيجي واحد منه التقصير، بيجي واحد منه يعني في حق الله.
1: وهذا من أهم ما في الرسالة الفنية هذا الأيام. نعم، أصلا فيها كذا أوضع ما قلت في هذا الزمن الأخير الذي قلت أنه مخصص للجنوب.
2: أقول أسمعكم، أنا سجلتها هنا والأستاذ أبو حمزة الحنفاشي ان شاء الله، ومحمد المحفدي اللي احنا قرب مراعين يعني ان شاء الله قدوا الوقت المناسب ذا الحين.
1: جميل جدا،
2: سمعكم منه.
1: هذا حصري طبعا. ما
2: نعم، على الله انه ما يفعلش.

0: أنا أشهد ما شاء الله تبارك الله بهذا الصوت الذي نباهي وبهذا الصوت الذي نفتخر وبهذا الصوت الذي نسمع ونستمتع بما يقوله توصل رسالتنا وتعبر عننا. أحييك وأشد على يدك في المزيد المزيد في الاستمرار في هذا المجال وفي حمل القضية بهذا الأداء. أنا أعتقد أنك ستكون في فترة من الفترات المسيطر على الساحة إذا صح التعبير، مثل ما بيقولوا يقولوا لكل واحد فترة من الفترات يطلع فيها والثاني يجي يطلع. قالوا لنا الإبداع والمجال الإبداعي هذا بشكل كامل نو مثل ميدان السباق المستمر، يعني ما بش فيه واحد خاسر للنهاية ولا واحد فائز للنهاية. مثل سباق الجري، واحد بيجي زلك وانت زلة، واحد زلة وانت زلة، واصل في سباق مستمر.
1: السابقون السابق
0: بالضبط. الذي حافظ على مكانته هو الذي يمسك له راية ما تنقعش.
1: لكن يعني أهم شيء الأهم أنه يعني رضا الله
0: بالضبط،
1: ولا بيسعى واحد أنه يجي أنه خلاص أنه في الساحة مدري إيش. أهم شيء لقد الله راضي عننا وأعمالنا مواكبة،
0: هذا
1: أعمالنا خالص له وجهه الكريم، هذا الأهم.
0: هذه راية الفلاح الذي بيقولوا عليها، هذه بمسكها واحد
1: والتوفيق هو التوفيق من الله. لما يوصل زاملك لعند عند الأمة ويحمل الإخلاص، يحمل الصوت الحق، يحمل المشروع، يحمل الأهداف، أهم الأهداف، يحمل قضية إخواننا في فلسطين، يعني تخاذل العرب، لما موقف في كل زمان. أنا وأنت بتتكلم على ذي، بتتكلم على هذا الأخطاء، وتتكلم على الله، يعني بسم أهم شيء إنك في أولا وفي قبل كل الأعمال إن أنت يعني تنوي إن يا الله إذا أنت راضي
0: هذا
1: الأهم.
0: يستغل واحد كل ما أعطاه
1: يجي عملنا غير عزب فلان الفلاني ولا عزب علان ولا عزب الشهرة ولا عزب
0: صح.
1: قضى الله راضي عنا، نعدي لك كل ما في نفسك.
0: هذا أشياء تجي وتصير وتكمل وتنتهي وتزول، ما يبقى إلا رضا الله فعلا، وما يبقى للإنسان إلا ما يجنيه من رضا الله ومن توفيق الله. يعني حاجة دائمة للدنيا وللآخرة، أقل شيء إذا كملت في الدنيا يبقى لك للآخرة شوية، أما حق الدنيا لوحدها فهذا تستهلكك وتستفرغ طاقتك وأيامك، ربما توصلك إلى طريق تجري فيها بعد نفسك وتضيع، ونعوذ بالله من ذلك.
1: نعم.
0: الآن أنت تعتبر نفسك مجرد منشد هاوي، ولا النشيد هو مهنة ولا موهبة ولا هو عملك بكله، ولا بتعتبره يعني مسار إضافي إلى عملك في الحياة هذه؟
1: يعني أعتبره يعني أنه تقديم رسالة الحق، وفي نفس الوقت أنه نفس ما قلت آخر كلمة، قلت أنه
0: هدف إضافي،
1: هدف موهبة. إضافي يعني هو موهبة
0: بتفعلها
1: في سبيل الله، لكن أن أنت بتشتغل في أعمال، ما أن أنت يعني أن أنت وفر كل جهدك ولا كل عملك كل هذا في هذا المجال بس، يعني ما بتفلتش العمل. هذا هويتك. انا احس ان النشيد والزوامل هويتي واقرب الي، بس العمل يعني عملنا جانب معنوي، جانب اعلامي. ما يمنعش ان الواحد يتعلم المونتاج، يتعلم يعني الاعلام، يتعلم ويشتغل، وفي نفس الوقت هذا هي قد مزروعه فيك فضل الله، يعني من تعلم يعني يدخل في جميع المجال الذي أنت هاوي إليه، تكون منتج، تكون مكسج، موزع، يعني في جميع.
0: حتى لو اشتهرت
1: أخي عمل يعني
0: بعض الناس مثلا إذا اشتهر خلاص
1: ما عاد الشيء كذا مكيف
0: خلاص ما نجي يخدم الله عنده، يعني ما عاد الشيء يشتغل هذا ولا هذا كذا نافلة.
1: بتوفيق الله، والله العمل عبادة
0: فعلا، وهي أعتقد أن مرحلة في حياة الإنسان إذا ما استغلها اشتهرت، يعني مرحلة الشباب والفتوة لما الإنسان يجي وعنده طاقة استغلها اشتغل، لأنه بعض الناس بيضيع نص حياته أكل وشرب ورقدة، أكل وشرب ورقدة،
1: ولا بعضهم خلاص ما بلا نشيد وخلاص، يعني يجي خلاص تحطم معنوياته، ما أخي ما بدوا لنا، ما بفعلوا لنا، ما بيسبروا لنا
0: فعلا.
1: يا أخي اشتغل
0: من عدي لك،
1: اشتغل في جميع المجالات، اشتغل هنا، اشتغل إذا وفقك الله في عمل ثاني يعينك على النشيد، يعينك على أنك تسجل، يعينك أنك لا تحب يعني يجي لك إحباط ولا يجي لك
0: صح.
1: يعني أنت ما قالوا لك لا خلاص نشد ولا زومل وخلاص وجلس هكذا على ما أنت وارقد في البيت، تحرك في جميع
0: الصعوبات، مش مشكلة. الآن مثلا أنا شفت لك أنت عمل جميل جدا، تواصل بي أخوك هشام تقريبا، وهو أخوك ولا ابن عمك؟
1: أخوك.
0: وشاركتنا فيه بفيديو، صورت بالتلفون، يعني كليب فني كله بالتلفون عوافي، يعني بدل ما تصير يعني الآن لو تقول لواحد انتج لنا كليب فني لاستنهاض العرب، لاستنهاض المسلمين، سيقول لك أنا أحتاج لي كذا كذا تصوير وكذا كذا
1: ميزانية.

البيت وعيالي وطاب مع الله المسرى وبعت النفس والمال عسى الله يقبل المشرى.

0: ربنا ديني.
1: ما شاء الله تبارك الله، صوت وأداء واختيار وأفكار ومواكبة واستحضار للمشروع ولكل ما ينتمي إليه ويعززه في النفوس، وهذا هو أجمل ما يميز أي منشد يهتدي بهدى الله ويحافظ على هويته الأصلية مهما كان صوته. هدفه واختياره لللحن وللكلمات وللهدف هو الذي سيجعل جمهوره يستمع إليه ويفضل الاستماع إليه دائما، وهذا من أجمل ما يميزك أخي عماد عنقاد. أتمنى لك التوفيق دائما في كل مسيرتك العملية والفنية، أتمنى لك مزيد من النجاحات ومزيد من الحضور المؤثر والواعي والمواكب والجهادي. في ختام هذه الحلقة، ما هي رسالتك للشباب المنشدين؟ أتعبتني وأنا بنشد معك. صوتك بعيد وصوتي ماشي، ما ينفعش نهائيا.
2: ما شاء الله، الله يحفظك.
1: الله يبارك رسالتنا ويقويك يا رب.
2: يا الله وياك. رسالتنا للمنشدين أنهم وأنا أولهم، أن إحنا لا نبتعد عن هدى الله.
1: كلام.
2: لا نبتعد عن هدى الله ومن الملازم وذكرة الله ومحاضرة السيد. هي دردت الإنسان إلى أن يلتجي إلى الله ويختار الفكر الذي يجي فيها توفيق.
1: صح.
2: وأن يواكبوك كلمات السيد ويواكبوا الأحداث. وأن يعني يتثقفوا، يعني يتشبعوا من المقامات. يعني بعض المنشدين ما هو داري ما هن المقامات.
1: صحيح.
2: انه يعني فاهم، يعني في اليوتيوب في هذا يثقف ثقافه
1: بسيطه ومتاح،
2: يسمع ما هنا المقامات، ما هنا يقدر انه انسان مبدع، يعني حيخرج وحيقدر يلحن ويقدر يفعل كل شيء.
1: ما عاد في نفسك ما تشي تقدم رساله لاي من؟
2: لمن؟
1: لاي من، مش لاي من.
2: اي من حبيب القلب، الله يفتح عليه.
1: لها التحيه لكل المنشدين المجاهدين.
2: يا الله، يعني رسالتنا نسأل من الله أنه يوفقنا في المسير القرآني ويثبتنا يعني على هذا النهج وفي يد هذا القائد
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا كثيرا لك أخي عماد، شرفتنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله يكون لنا معك لقاءات قادمة نواكب فيها جديد ما تنتج من الإبداع أنت وغيرك من المبدعين المجاهدين
2: إن شاء الله. فضل الله.
1: شكرا كثيرا لك.
2: الشكر.
1: شكرا أيضا للسادة المستمعين الكرام في كل مكان على استماعكم في هذه الحلقة وفي كل حلقات برنامج فن الفنون. شكرا لكم والسلام عليكم. ولا ننسى مستمعينا الكرام أن ننوه لكم في ختام هذه الحلقة إلى فقرتكم الإبداعية الخاصة، فقرة يقولها البداع، التي نستقبل فيها إبداعاتكم من الزوامل والأناشيد. سجلوها وأرسلوا بالتسجيلات الصوتية على رقم البرنامج 7811119191. شكرا والسلام عليكم، في أمان الله.

0: قدمت لكم إذاعة سام
1: فن الفنون.
0: فن الفنون البث الأول
2: العاشرة مساء كل جمعة،
0: ويعاد
2: عند الحادي عشرة مساء الأربعاء وعند الواحدة ليلة الأحد. لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع،
0: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
2: رقم البرنامج
0: 781-111-991.
2: الرقم مرة أخرى
0: 781-111-991.
1: فن الفنون.

من المؤسف أن يصل حال بعض الأنظمة العربية إلى مستوى تقديم الخدمة للصهيونية، لأن أي خدمة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي هو تقديم خدمة مباشرة للصهيونية العالمية. والصهيونية العالمية ما الذي تسعى إليه؟ ما هي أهدافها؟ ما هو مخططها؟ أليس هو الاستهداف لكل هذه المنطقة؟ حتى للبلدان التي قامت أنظمتها بالدعم للأمريكي والإسرائيلي، تستهدف هذه المنطقة وتسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني، بينما هناك بلدان أخرى من خارج الساحة الإسلامية وقفت مواقف مشرفة، مثل أسبانيا. إسبانيا وقفت موقفا مشرفا، منعت الأمريكي من استخدام أراضيها وأجوائها في تنفيذ عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي في تنفيذ عدوانه على هذه الأمة فيما يسعى له من تنفيذ المخطط الصهيوني مع شريكه اليهودي الصهيوني. هذا الموقف المتقدم كان ينبغي بشكل بديهي أن تقوم به كل دول المنطقة، الدول العربية، الدول الإسلامية، بدلا من أن تقدم أراضيها لخدمة الأمريكي وأن تقف معه لحماية قواعده، وفي نفس الوقت تتحرك في حملة إعلامية وسياسية ودعائية لتشويه موقف الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي تدافع عن نفسها وعن شعبها وعن هذه الأمة، وتواجه المخطط الصهيوني الذي يستهدف كل هذه الأمة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء. في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع، عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حيناً من الاهتمام، باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل. قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي.
3: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جديد قيد التحليل. الأحد العاشر من مايو الجاري 2026، أعلنت إيران أنها أرسلت ردها على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني. تفاصيل الرد الإيراني وردود أفعال المجرمين ترامب ونتنياهو عليه والسيناريوهات المرحلة المقبلة ستكون جميعاً قيد التحليل، بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف من بيروت الأستاذ عبد الحسين شبيب، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الحسين، مرحبا بكم عبر أثير سام اف ام.
4: أهلا بكم، أهلا بكم والمستمعين الكرام.
3: أستاذ الكريم، وفق ما أعلنه مسؤولون إيرانيون، مصادر دبلوماسية في طهران، وكالات أنباء إيرانية ووسائل إعلام مختلفة، فالرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب ركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة في لبنان، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، حرية تصدير النفط الإيراني مع إلغاء القيود المتعلقة بمبيعاته، وإدارة إيرانية لمضيق هرمز مع ترك التفاصيل للمفاوضات، بمعنى أن إيران لم تتجاوز الخطوط الحمراء التي سبق وأن رسمتها، ولم تتنازل عن المبادئ التي سبق وأن أعلنتها، رغم كل ما تعرضت له إيران من عدوان وحصار وضغوطات. نتساءل أستاذ عبد الحسين ابتداء، من أين تأتي إيران بهذه القوة؟ ما هو سر هذا الصمود وهذا الثبات الإيراني؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، مصدر القوة الإيرانية هو الحق. إيران دولة مظلومة تتعرض لعدوان غير مبرر على الإطلاق، ولا يوجد له أي شرعية، وبالتالي قوة الحق لا يعنى عليها أيا تكن ظروف القتال، سواء كان هناك تكافؤ في القدرات، تكافؤ في الخبرة، تكافؤ في التحالفات، أو تكافؤ في التكنولوجيا، أو انعدام لأي من هذه المعايير التي عادة تقاس في الحروب كمؤشر لجدوى المواجهة أو طود القتال أو الصمود أو الاستمرار في الحرب. إيران دولة مظلومة تعرضت لعدوان، وهي تعتقد أن من واجبها ومن حقها أن تدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة وبكل الإمكانيات المتاحة وحتى الرمق الأخير. وبالتالي هذا هو السبب الجوهري الذي تعتمد عليه القيادة الإيرانية في بناء موقفها، سواء في الميدان العسكري أو في الميدان السياسي. النقطة الثانية هو فشل الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في الحرب على مدى الأسابيع التي شنت فيها الطائرات الأمريكية والبوادج الأمريكية والطائرات الإسرائيلية ومختلف التكنولوجيا العسكرية الموجودة التي حجزت في المنطقة، لم تستطع أن تحقق الهدف الرئيسي وهو إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية، أو بالحد الأدنى تشجيع من كانت تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية. وأقنعت إسرائيل الإدارة الأمريكية بأن هناك بنية تحتية شعبية بين المزدوجين ستلاقي الحرب الأمريكية الإسرائيلية وستتحرك في الشارع من أجل إسقاط النظام. هنا بني الأمريكي والإسرائيلي بفشل ذريع. اغتيال الإمام الخامنائي وعدد من قيادات الجمهورية الإسلامية أعطى مفعولا عكسيا وبسرعة غير متوقعة، انقلبت كل التوقعات وكل الحسابات رأسا على عقب، وتوافر للنظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية حاضنة شعبية يمكن تسميتها بمثابة الثورة الثانية أو الولادة الثانية للجمهورية الإسلامية، بحيث أصبح الشعب الإيراني الآن كما هو في يشاهد على شاشات التلفزة حاضر في الميدان مساء كل يوم وحتى الفجر كجزء من إدارة المعركة العسكرية والسياسية والإعلامية. يعني إيران الآن عندما تتحدث مع أي مسؤول إيراني يقول لك نحن قدنا المعركة بثلاثة أبعاد: البعد الميداني العسكري، البعد الجماهيري، البعد السياسي الدبلوماسي، والبعد الإعلامي. في كل الأبعاد وفي المسارات الأربعة حققت الجمهورية الإسلامية إنجازات كانت صادمة للجانب الإسرائيلي، إلى العدو الأمريكي وإلى العدو الإسرائيلي. وكان هناك استنتاج سريع لأن هناك إخفاقا في تقدير وضعية الجمهورية الإسلامية، بحيث أن التحشيد العسكري والتقييمات التي وضعت لهذه الحرب أنها يمكن أن تحسم من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع أو ستة أسابيع على الحد الأقصى، تكون المهمة قد أنجزت، تكون النظام قد سقط، تكون القدرات النووية قد انتهت، القدرات البلستية قد انتهت، حلفاء إيران في المنطقة قد انتهوا، الأمريكيون والإسرائيليون منيوا بهزيمة كبيرة. المقالة الأخيرة للمفكر الأمريكي روبرت كاجان لخصت كل هذا المسار وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه الآن هزيمة لم تواجهها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وهذا ليس رأيا صادرا عن صحفي سواء كان مرموقا أو مبتدئا أو متوسطا، هذا أحد أهم صناع الفكر الاستراتيجي الأمريكي وفي الأوساط الجمهورية وليس في الأوساط المعارضة للرئيس
3: ترامب.
4: هذه النتائج هي أحد أبرز مرتكزات قوة الموقف الإيراني في المفاوضات. وللتذكير طبعا وهذه نقطة جدا جوهرية، في أثناء الحرب وبعد الأسبوع الأول أو الثاني ربما من التقييم الأمريكي لعدم جدول الاستمرار في الحرب، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة من إيران الجلوس على طاولة المفاوضات. الإيرانيين تمنعوا حوالي ثلاثة أسابيع ورفضوا الجلوس على طاولة التفاوض مع الأمريكيين. النقطة أساسية حتى يكون من البداية معرفة لماذا إيران تتصلب في موقفها التفاوضي وتتعامل بشكل قاطع وحازم مع المسار الدبلوماسي.
3: نعم، طب اسمح لي أستاذ عبد الحسين، يعني أثرتم الكثير من النقاط، ولكن قلتم إن إيران أدارت هذه المعركة في الأبعاد الأربعة: البعد العسكري الميداني، والبعد الشعبي الجماهيري، والبعد السياسي الدبلوماسي التفاوضي، إلى جانب البعد الرابع البعد الإعلامي. أي دروس تعطيها إيران للعالم كله في هذه المسارات الأربعة، وأي دروس خاصة للصين وروسيا؟
4: لا، هذه حرب مفصلية. يعني إيران فضلا عن دفاعها عن حقها في كل المسائل التي يطالبها منها الأمريكي، سواء في استقلالية قرارها السياسي، مسألة إسقاط الأنظمة والتهديد بشن الحروب لتغيير الأنظمة من الداخل، هذه مسألة داخلية يقررها الشعب الإيراني. الشعب الإيراني عندما يخرج عدة مرات في السنة للانتخابات في عدة استحقاقات، هو يجري استفتاء دوريا على تمسكه بإسلامية هذا النظام وبجمهورية هذا النظام وبطبيعة هذا النظام. وبالتالي ليس من حق أي دولة أن تشهر في وجه أي دولة سلاح القوة العسكرية لتغيير النظام. ثانيا، إيران كانت تخوض معركة الحفاظ على التوازن في النظام الدولي، وهذه ليست مسألة مفصلية. وهنا يعرف الصيني ويعرف الروسي ويعرف بعض الأطراف التي تفكر بعالم متعدد الأطراف أهمية هذه المعركة، من لأن كسر الأحادية الأمريكية ونظام الهيمنة الأمريكية هذا ليس استحقاقا عاديا يمكن المرور عليه مرور الكرام، هذا يبنى عليه تحولات عميقة في العلاقات الدولية ومسارات جديدة في التعددية وإنهاء نظام الأحادية القطبية. مسألة أخرى أن الجمهورية الإسلامية كمشروع إسلامي كمشروع يدعو إلى نظام إقليمي يعتمد على كفاءات وقدرات دول المنطقة وأطراف المنطقة بعيدا عن الهيمنة الأمريكية وبعيدا عن أي تدخل خارجي. إيران دائما كانت تخاطب جيرانها بأن نحن أبناء هذه المنطقة، أبناء الخليج الفارسي، أبناء العالم العربي والإسلامي، قادرون بأنفسنا على أن ندير شؤوننا بعيدا عن استخدام أو الاستعانة بأي قوة خارجية. وهذه هي هذه المعركة هي جزء من عملية تثبيت هذه الحقيقة في العلاقات الدولية على مستوى النظام الإقليمي، لأن أمريكا كما هو معروف تبتز عدد كبير من الدول في الشرق الأوسط بدعوة توفير الحماية. وهنا أسقطت الجمهورية الإسلامية وهذه نقطة جوهرية يعني سلعة الحماية التي كانت تبيعها واشنطن بعشرات ومئات مليارات الدولارات لبعض الدول وخصوصا الدول الخليجية، وجهت إليها الجمهورية الإسلامية ضربة قاضية وأفهمت كل من يهمها الأمر أن هذه الدولة عاجزة ليس فقط عن حماية الدول إنما حتى عن أصولها العسكرية المتمركزة في هذه المنطقة. وهذا ما أظهره التقرير الأخير لشبكة CNN عندما تحدثت عن خروج 16 قاعدة أمريكية من الخدمة. إذا كانت أمريكا لا تستطيع أن تدافع عن قواعدها العسكرية فكيف ستدافع عن الدول؟ وهناك تفصيل مهم في هذه النقطة أنه عندما تتزاحم المصلحة الإسرائيلية مع مصلحة أي دولة عربية وإسلامية أو خليجية فإن أمريكا ستنحاز إلى المصلحة الإسرائيلية وتستأخر قدراتها العسكرية للدفاع عن إسرائيل وتترك حلفاء الآخرين مكشوفين أمام أي عمل عسكري. بالتالي هنا إيران قدمت عدة دروس للعالم أنها عندما يكون هناك تناسق شعبي ونظام يحفظ الشرعية الشعبية، الشرعية الشعبية الحقيقية المستمدة من الداخل والتي ليست مفروضة من الخارج كما هو موجود في العدد الأكبر من دول المنطقة التي تستقر فيها وتتحكم فيها مجموعة من الأنظمة والسلطات السياسية بقوة الضغط والحماية والترهيب الخارجي. الإيران في هذا الدرس عندما رفض وأسقط الشعب الإيراني، القوات المسلحة الإيرانية، الشعب الإيراني ورأسهم القيادة الإيرانية الجديدة، النظام، المؤسسات، هذه نقطة جوهرية. إيران تقول لكل من يهم الأمر إذا كنتم تريدون أن تحافظوا على وجود دولكم فالجوا إلى المؤسسات، لا تربطوها بأشخاص.
3: صحيح.
4: عندما استشهد الإمام الخامنائي كان الأمريكي والإسرائيلي يراعن عن أن النظام سيسقط. الإمام الخامنائي قدس الله سره الشريف، هذا الإمام الشهيد العظيم، بنى دولة إسلامية قوية ذات نمط مؤسساتي لا يمكن استهداف أي شخص بأي منصب قيادي أن يؤثر على وجود هذا النظام وأن يشكل تهديدا وجوديا للنظام.
3: هي دروس كثيرة. صحيح.
4: أن الشعوب قادرة على بناء أنظمتها ودولها بأنفسها وأن الشرعية الحقيقية تستمد من الشعب.
3: صحيح.
4: وأن الشرعية الشعبية هي التي توفر الحماية في مواجهة الحروب الخارجية حتى ولو يكن هناك تكافؤ في القوى.
3: صحيح. يعني دروس كثيرة أستاذ عبد الحسين.
4: أثبتت أن الحرب غير المتناظرة قادرة على إسقاط نظرية التفوق العسكري في عمليات احتساب إمكانية الفوز في معركة ما أو عدم الفوز بها. هنا فازت إيران رغم عدم تكافؤ القوى.
3: صحيح. دروس كثيرة يعني وإيران والمنطقة والعالم كله بعد هذا الحرب ليس كما كانوا قبل هذه الحرب. ولكن اسمح لي أن نعود إلى الرد الإيراني الذي سلمته لواشنطن عبر الوسيط الباكستاني دونالد ترامب. عندما استلم هذا الرد اتصل مباشرة برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثم خرج ليقول إن الرد الإيراني لا يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا، ثم قال لموقع أكسيوس الأمريكي إن المفاوضات مع إيران مسؤوليتي وليست لأي شخص آخر. أستاذ عبد الحسين شبيب، ما هي مواصفات الرد الذي يعجب ترامب ويعجب نتنياهو، وهل يظنان أنهما بالدبلوماسية والمفاوضات سيحصلان من إيران على ما لم يحصلا عليه عبر العدوان والحصار؟ وهل فعلا المفاوضات مسؤولية الرئيس الأمريكي أم ما يزال لنتنياهو التأثير على ترامب كما أثر عليه في وحرضه على بدء العدوان على إيران في 28 فبراير الماضي؟
4: إيران عندما قدمت ردها كما علق بعض المسؤولين الإيرانيين على تصريح ردة فعل دونالد ترامب، هي ردت وهي لا تفكر إذا كان هذا الرد يعجب ترامب أو لا يعجبه، يستثيره أو لا يستثيره، وهي تقدم ردا بناء على تقييمها لمصلحتها الخاصة، مصلحة الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى، مصلحة حلفاء الجمهورية الإسلامية بالدرجة الأولى، مصلحة المنطقة العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، ومصلحة الإنسانية بالدرجة الأولى. إيران تريد أن تكسر هذه الجهية وهذا الترهاب وهذا التسلط الأمريكي عندما تعامل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الفوقية، فوقية الحق، لا يعلى على الحق ولا يعتدي عليه أي سلطان. لذلك إيران عندما قدمت هذا الرد هي كانت تعرف وتعرف الموقف الأمريكي بشكل جيد. أما قول ترامب أنه المسؤول الحصري عن المفاوضات أو أنه أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي سواء كان لإرسال إشارات تهديدية لإيران، وعندما قال أن فرص وقف إطلاق النار أصبحت ضعيفة جدا وهذا الاتفاق أصبح هشا وأنه يهدد في الحرب، كل هذه التهديدات وكل هذه التهولات تعرفها الجمهورية الإسلامية. إذا كانت إيران لم ترضخ، طبعاً هنا أجاب على الشق الثاني من السؤال، لم ترضخ ولم تستجب لطلبات ترامب بالاستسلام. الرجل كان يخاطب إيران قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب أن على إيران أن تستسلم وأن إيران أمريكا دولة قوية ولا أحد يستطيع أن يقف في وجهها. هو ذهب إلى الحرب واستخدم أقصى ما عنده من قدرات عسكرية وذهب الآن إلى الحصار البحري وهو الآن يهدد بالعودة إلى الحرب. هل هذا سيؤدي إلى تغيير الموقف الإيراني؟ هل المفاوض الإيراني عندما تمنع لأسابيع عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعندما يرفض العروضات الأمريكية ولا يعرف ردة الفعل ولا يعرف المسارات التي ستقود إليها هذه المواقف؟ نعم، إيران جاهزة الآن لكل الاحتمالات، جاهزة للحل الدبلوماسي المشرف الذي يعني من قوة إيران وقدرتها وموقعيتها في العالم وليس فقط في المنطقة، ويقوض النفوذ الأمريكي ويسقط ويخدش الهيبة الأمريكية وينزل من قيمة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وهي أيضا جاهزة لاستئناف القتال كما دائما يؤكد المسؤول الإيرانيون. وهناك كما تلاحظون يعني جهوزية إيرانية للتعامل مع أي تهديد ولو كان مفضيا بسرعة قياسية. يعني هناك سيطرة إيرانية ليس فقط على الميدان إنما حتى على مستوى الردود الدبلوماسية في الجانب الإعلامي
5: واحد من المسارات. نعم. واحد من المسارات التي أشرتم إليها.
4: موقف إيراني يرد على أي موقف أمريكي أو إسرائيلي. هذه نقطة تظهر أن إيران جاهزة على كل المستويات لكي تتعامل مع التهديدات وتتعامل وتنتقل من مرحلة إلى أخرى، سواء كانت مرحلة مرحلة تصعيد أو مرحلة إطلاق النار أو مرحلة تصعيد تدريجي أو مرحلة القتال العنيف.
5: نعم، طب اسمحوا لي يعني في تفاصيل الرد الإيراني، إيران ما تزال مصرة على وقف الحرب في المنطقة كلها وخصوصا في لبنان، بل إيران تربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الاعتداءات على الشعب اللبناني. تعليقكم أستاذ عبد الحسين على هذه النقطة الثابتة في كل رد إيراني وفي كل مقترح إيراني، ربط الجبهات ووحدة الساحات في الوقت الذي يلعب فيه ترامب ويلعب فيه نتنياهو على وتر فصل الجبهات بين إيران ولبنان وتفتيت الساحات، وللأسف تشارك السلطة اللبنانية في ذلك.
4: بقدر ما أشعر أمريكا الآن بالعزلة الدولية وقد انفض عنها حلفاؤها التقليديون سواء في أوروبا وتراجع حلفاؤها في المنطقة في الرهان على دورها، وهناك أزمة ثقة في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجميع حلفاء بالعالم حتى مع الكيان الإسرائيلي، لأن هناك تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن هذه الإخفاقات. بقدر ما هناك عزلة أمريكية إسرائيلية، هناك تمسك إيراني بمبدأ ومفهوم وحدة الساحات ومحور الجهاد والمقاومة. هذه الجبهة وهذا المحور وهذه النظرية ثبت فعاليتها وجدواها، وهي لديها أبعاد متعددة، لديها بعد أخلاقي، لديها بعد إنساني، لديها بعد ديني، لديها بعد مصلحي، حتى مصلحة الأمة، مصلحة دول المنطقة، مصلحة الأطراف المنطقة، هو بمزيد من التنسيق، لأن الخواطر المشتركة هي خواطر كبيرة جدا. إيران لذلك عندما اختبرت وحدة الساحات مصالحها في المسار العسكري أثرت عليها في المسار التفاوضي. والقائد الإمام السيد مجتبى الخامنائي حفظه الله وجه الوفد الإيراني المفاوض بأن يسير في القضايا الثلاث بنفس درجات التقدم، يعني لا تتقدم نقطة على أخرى. الجانب الموضوع النووي وموضوع مضيق هرمز والموضوع اللبناني تحديدا لا تتقدم نقطة على أخرى. إذا كان هناك تقدم في موضوع هرمز يجب أن يكون هناك تقدم في موضوع لبنان والموضوع النووي. وبالتالي أولوية إيران الآن هي تثبيت نظرية ومبدأ تلازم المسار السياسي، إنفاذا لمبدأ وحدة الساحات، وهذا جزء من الالتزام الأخلاقي، الالتزام الديني، الالتزام المعنوي بالقيادة الإيرانية والجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة الإيرانية مع جميع حلفائها في المنطقة. وطبعا علامة فارقة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد دائما أن تفاوض إيران على حلفائها من أجل فك الارتباط بينهم، وكانت إيران ترفض دائما هذه المفاوضات. الآن إيران تضطر على أن أي مكتسبات لأي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يجب أن تستفيد منه جميع جبهات محور المقاومة.
5: نعم، لكن للأسف أستاذ عبد الحسين،
4: في فلسطين أو في لبنان طبعا مع تزاحم الأولويات، لأن الاعتداء العدوان الإسرائيلي الآن لا يزال يواصل استباحته للأراضي اللبنانية ويحرق إطلاق النار يعني ينتهك ما يجب أن يلتزم به. طبعا هناك الذي لا يزال خاضع لضابطة عدم التعرض لمنطقة الضفة الجنوبية وبيوت مناطق أخرى بسبب تهديد إيران بالخروج من التفاهم الذي حصل في إسلام أباد. لكن كما قلت أداء السلطة اللبنانية كان أداء مخيفا، أداء متناهيا مع الأمريكي ومع الإسرائيلي، وتتحمل السلطة في لبنان مسؤولية الدماء التي أريقت في الاعتداءات الإسرائيلية بعد اتفاق وقف اطلاق النار في 8 من نيسان ابريل، بعدما رفضت ان تكون جزء من هذا التفاهم رغم ان ايران اصرت على هذا الموضوع.
5: نعم، لماذا تصر استاذ عبد الحسين في هذه النقطه
4: في الميدان وسيفرد
5: نفسه
4: إن شاء الله في كل المجالات؟
5: نعم، أعتذر عن المقاطعة، ولكن في هذه النقطة لماذا تصر السلطة في لبنان، الرئاسة اللبنانية، الحكومة اللبنانية على المضي في هذا المسار، مسار المفاوضات المباشرة؟ يعني عقد اجتماع أول بين سفيرة لبنان وسفير الكيان الإسرائيلي في واشنطن فعليا تحت النار في 14 إبريل الماضي، الاجتماع الثاني جاء تحت وقف، إنجاز التعبير، وقف لإطلاق النار، والآن هناك استعداد لجولة ثالثة نهاية الأسبوع، ولكن هناك تمثيل أكبر، يعني صار هناك وفد سينطلق من لبنان إلى واشنطن لحضور الاجتماع الثالث مع سفير الكيان الإسرائيلي في واشنطن، يترأسه السفير السابق سيمون كرم، وهو كان الممثل المدني في لجنة الميكانيزم المشرف على تنفيذ اتفاق نوفمبر 2024. لماذا تصر السلطة في لبنان على المضي في هذا المسار، وما الذي يعني رفع مستوى التمثيل من سفيرة إلى وفد يترأسه سيمون كرم؟
4: هذه السلطة باختصار تم تعيينها من قبل الأمريكيين، سواء رئيس الجمهورية جوزيف عون أو رئيس الحكومة نواف سلام. حتى التشكيلة الوزارية بأغلبيتها كانت هي صناعة أمريكية. وظيفة هذه السلطة هي نزع سلاح المقاومة، القضاء على الوجود العسكري للمقاومة، إلغاء فكرة المقاومة من القاموس السياسي اللبناني، وإلحاق لبنان بمشروع التفاهمات الإبراهيمية ومسار التطبيع العربي الإسرائيلي الذي تقوده بعض الدول في المنطقة. هذه هي الوظيفة الأساسية للسلطة. لذلك لا نستغرب ولا نستهجن أي أداء لا يتماهى مع مصلحة الشعب اللبناني، إلا يتماهى مع المصلحة الأمريكية والإسرائيلية. الآن هناك خطاب في هذا المسار، أصبح الأمريكي يقول أن حكومة لبنان وحكومة إسرائيل كما ورد في مذكرة الخارجية الأمريكية تتشاركان سويا العمل معا من أجل نزع سلاح بإذن الله ونزع سلاح المقاومة في لبنان. وهذه السلطة التي رفضت تلازم المسارات ورفضت الاستفادة من ورقة الضغط التي فرضت الجمهورية الإسلامية في تفاهم إسلام أباد، هي وفرت غطاء للجثائر الكيان الإسرائيلي وقدمت مزيدا من التنازلات تضاف إلى التنازلات السابقة، ومنها المفاوضات المباشرة التي ذهبت إليها عالية من أي ورقة قوة. يعني هي الآن فقط تستلم صكوك استسلام وتوقع عليها، وليس لديها أي قدرة تفاوضية، لأنها هي في خصام مع المقاومة، في خصام مع أغلبية الشعب اللبناني الذي يرفض هذا المسار التطبيعي والتفاوضي الاستسلامي والانهزامي، والذي يكشف لبنان بشكل واضح وسافر أمام الهمجية الإسرائيلية. وبالتالي لأن هذه السلطة تبين بوجودها للضغط الأمريكي والترهيب الأمريكي فإنها معنية أن تمارس وفي سلوكها السياسي وفي كل إجراءاتها أن تسعى لتطبيق البرنامج العمل الأمريكي الإسرائيلي المتعلق بالقضاء على المقاومة في لبنان.
5: نعم، طب اسمحوا لي يعني سؤال أخير في محورنا الأخير، ماذا عن سيناريوهات المرحلة المقبلة؟ يعني ترامب في المواجهة مع إيران جرب العدوان العسكري المباشر عبر عملية سماها الغضب الملحمي، ثم جرب الحرب الاقتصادية وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية عبر عملية سماها الغضب الاقتصادي، ثم جرب أن يحاول أن يفتح مضيق هرمز بالقوة عبر عملية سماها مشروع الحرية، والآن يهدد بمشروع الحرية بلس. كل ذلك فشل أمام وحدة الشعب الإيراني وثبات إيران في موقفها والمسارات الأربعة التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة وكيف أدارتها طهران. الآن ماذا بعد في جراب الحاوي ترامب ليجربه مع الجمهورية الإسلامية في إيران؟
4: حقيقة كل الاحتمالات واردة. مشكلة ترامب الآن أنه إذا وافق على العرض الإيراني فهو إعلان انتصار للجمهورية الإسلامية. ليس هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في العالم الغربي ولا حتى في الكيان الإسرائيلي أي خبير أو محلل أو سياسي يخرج ويقول أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت إنجازا في حربها على إيران. صحيح ألحقت أضرار ببعض البنى التحتية سواء كانت نووية أو غير نووية، لكن الأهداف الحقيقية التي شنت من أجلها الحرب لم تحقق. لذلك أي اتفاق هو سيكون في مصلحة الجمهورية الإسلامية، وهناك قلق أمريكي من انعكاسات أي اتفاق على دور الجمهورية الإسلامية وحلفائها في المنطقة. هذا من ناحية، وبالتالي ومن ناحية أخرى حتى إذا عاد إلى الخيار العسكري ليس مضمونا أن يحقق نتائج أفضل مما حققه عندما كانت القوة العسكرية الأمريكية في ذروة تألقها، يعني كانت في تحتضر الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخيار وهي على قدر عالي من الجهوزية وعالي من التحشيد وغيرها من، وطبعا كان لها وضعية قتالية مختلفة في المنطقة. الآن جزء كبير من الأصول الأمريكية العسكرية في الشرق الأوسط تضرر بفعل الضربات الإيرانية الدقيقة التي شلت فعالية هذه القدرات، وبالتالي إذا أراد أن يعود إلى الخيار العسكري فإن الطريق أيضا مسدودة أمامه. ليس أمام ترامب إلا أن يعلن هزيمته ويوقف الحرب ويذهب لكي يصفي الأمريكيون معه الحساب ويحاسبونه في الانتخابات النصفية المقبلة في الكونغرس الأمريكي. أما إذا أراد أن يبقى في مرحلة اللا حرب ولا السلام فأنا أعتقد أن الاتصال الأمريكي كما هو الآن كما نقرأ في التقارير الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وغيرها من السلع الأساسية وارتفاع الصراخ على مستوى الخبراء الاقتصاديين من المجتمع الأمريكي لا يستطيع أن يتحمل فاتورة هذه الحرب التي ستنعكس على أكثر من قطاع. نحن الآن نتحدث عن 25 مليار دولار كلفة عسكرية أولية، 35 مليار دولار كلفة ارتفاع أسعار النفط، و وهناك أكلاف يعني لم ترقم حتى الآن. بدأت أحداث صافي 5% حجم التضخم الذي حصل بسبب هذه الحرب. حتى هذه المروحة يعني هذه الوضعية وضعية المراوحة الاستنزاف يعني اللا حرب والسلم هي ليست لمصلحة الاقتصاد الأمريكي ولا لمصلحة الاقتصاد العالمي. وبالتالي على ترامب أن يحسم خياراته ويقر بهذه الهزيمة، أو إذا أراد أن يعود إلى جولة أخرى من القتال فهناك ربما إذا كان قد عانى الاقتصاد الأمريكي من مضيق هرمز هناك أيضا مضيق باب المندب، وإذا كان هناك سيطرة نارية على جزء من مخزون الطاقة في المنطقة ربما تتوسع هذه السيطرة النارية تشمل مخزونات وحقول إضافية في المنطقة. كل الأمور كل الاحتمالات
5: طب واردة. برأيكم أستاذ عبد الحسين،
4: أستاذ عبد الحسين ولن تتراجع عن موقفها، ولديها ما يكفي من أوراق القوة لكي تتمسك بمطالبها ولا تتراجع عن أي مطلب مما عرضته في المفاوضات.
5: نعم، طب برأيكم يعني السيناريو الأقرب بالنظر لشخصية ترامب وبالنظر للمعطيات التي ذكرتموها أم أنه يعول شيء عند زيارته لبكين بعد يومين؟ إجابة مختصرة لو سمحتوا.
4: طبعاً التوقعات أن لن يحصل على المستوى العسكري شيء قبل زيارة بكين. وطبعاً هو يعرف أن الصيني ينظر بشغف وينتظر بشغف نهاية هذه الحرب، لأنه سيبني عليها استراتيجية جديدة في مواجهة التحديات الأمريكية في منطقة بحر الصين فيما يتعلق بتايوان، في الحرب التجارية وفي قضايا أخرى. تعرف الصين هي التحدي الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية. يعني شخص مثل ترامب إذا أردنا أن نحلل مواقفه وتصريحاته أعتقد أنه لا يمكن البناء عليها، لأنه بكل وقت يغير أو ينعطف 180 درجة بين تصريح تصعيدي وتصريح تراجعي. في تقييم المصلحة من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يذهب ترامب إلى الحرب مرة أخرى من مصلحة الأمريكية أن يضغطوا، وهناك رأي شائع الآن وحقيقة ثابتة أن أغلبية الأمريكيين يرفضون الحرب ويرفضون الاستمرار في الحرب.
5: صحيح.
4: وبالتالي يعني الكرة في ملعب الأمريكيين، في ملعب الشارع الأمريكي، في ملعب الكونغرس الأمريكي، في ملعب المؤسسات ومؤسسات الدولة الأمريكية لكي تجمح جماع هذا الشخص وتضعه عند حده.
5: صحيح.
4: وتمنعه من العودة إلى الحرب. أما إذا قرر أن يعود إلى الحرب فإيران
5: جاهزة.
4: كما أعلنت فهي جاهزة، هي وحلفائها
5: لمزيد
4: من توسيع مسرح ونطاق القتال وتكبيد الأمريكيين خسائر إضافية على أكثر من
5: صعيد. نعم، وهذا ما سيتضح بعد زيارة ترامب لبكين التي ستبدأ بعد يومين. نشكرك الأستاذ عبد الحسين شبيب الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتنا في هذه الحلقة. وشكر لكم مستمعينا الأكارم، وستبقى بالتأكيد هذه التطورات قيد التحليل حتى يحين موعد النصر الكبير. في أمان الله.

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

0: إذاعة سام اف ام، صوت المحور.
1: هناك خسائر كبيرة لحقت بالأعداء في الاستهداف للقواعد الأمريكية في المنطقة والاستهداف للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، مع أنهم بذلوا جهدا كبيرا جدا في التكتم على خسائرهم. الأمريكيون والإسرائيليون على حد سواء بذلوا جهدا كبيرا في التكتم الإعلامي على خسائرهم والتعتيم الإعلامي عليها، ولكن من الواضح أن خسائرهم كبيرة جدا وخيبة أملهم كبيرة جدا. ما سقط عليهم من طائرات وما دمر عليهم من طائرات وعدد كبير، طائرات مسيرة حديثة من أهم ما يعتمدون عليه في مهامهم القتالية، طائرات التزويد بالوقود، طائرات النقل وطائرات مروحية، طائرات كذلك مقاتلة مأهولة، أنواع الطائرات التي دمرت عليهم. الخسائر في نفس القواعد الأمريكية، ما لحق بهم من خسائر بشرية من قتلى وجرحى، الخسائر الكبيرة للعدو الإسرائيلي هي فلسطين المحتلة بأنواع الخسائر، يعني خسائر بشرية، خسائر أيضا في قدراته وإمكاناته العسكرية. الأمريكيون يقرون بأن خسائرهم في قدراتهم العسكرية غير مسبوقة في تاريخهم فيما لحق بهم من خسائر كبيرة في قدراتهم العسكرية، وهذا شيء مهم جدا. يعني هم واجهوا بصلابة كبيرة جدا ولحقت بهم خسائر كبيرة جدا. فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

هذه القدرات العسكرية التي تبنى في إطار هذه الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح، سواء على مستوى تصنيع الحربي أو على مستوى الأداء القتالي والتكتيك العسكري.

0: مراحل الصراع مع هذا العدو، في كل جولة مواجهة وفي كل خطوة عدوانية يقدم عليها ضد أي شعب وضد أي بلد من بلدان أمتنا. الله قال في القرآن الكريم: ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين هو الإجرام، ارتكاب الجرائم بكل أصنافها وأنواعها ومستوياتها، حتى في التصنيفات المعاصرة، تصنيفات التي تصنف الجرائم ما بين جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، مختلف العناوين التي تأتي في سياق تصنيف الجرائم. العدو اليهودي الصهيوني وشريكه الأمريكي الصهيوني هو عدو مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، يرتكب أبشع الجرائم، جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف المتعمد للأطفال، للنساء، للكبار، للصغار، للمدنيين، العدوان بغير حق على الآخرين بهدف إخضاع الشعوب الأخرى والاستعباد لها والاحتلال لأوطانها والنهب لثرواتها، كل هذا جرائم. الاستهداف للمقدسات، المقدسات الإسلامية، السعي لفرض سيطرة ذلك العدو على أمتنا بالطغيان، بالجبروت، بالظلم، بالفساد، بالاستهداف لمبادئها الإسلامية، لمعالمها الإسلامية، سعي لطمس كل المعالم الإسلامية.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام أصدقاء برنامج وما يسطرون إلى هذا اللقاء الجديد وهذه الجولة بين المزيد من السطور. أعزائنا، نقترب أو نحن في بحر الذكرى السنوية المأساوية لمذبحة تنومة، تلك الجريمة الكبرى التي ارتكبها نظام بني سعود بحق الحجاج ضيوف بيت الله الحرام من أبناء الشعب اليمني المسلم في ذلك اليوم الأسود قبل نحو قرن، بل أكثر من قرن، نحو 106 سنوات. هذه الذكرى وفي مناسباتها السنوية المختلفة والمتوالية تعودنا في السنوات الأخيرة أو حرصنا ومنذ إصدار الكتاب المهم التاريخي التوثيقي لهذه الجريمة، كتاب مجزرة الحجاج الكبرى للمؤلف الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، حرصنا على أن نقتنص فرص هذه المناسبات أو هذه الذكرى لمطالعة ما أمكن من سطور هذا الكتاب المهم والذي يوثق الحقائق المتعلقة بهذا الحدث المأساوي الذي يجب أن لا يغيب عن ذاكرة الشعب اليمني. في مطالعاتنا الأولى أو في الحلقات التي قطعنا أشواطها بين السطور الأولية من هذا الكتاب في المقدمة وأيضا الفصل الأول، رحل بنا الكاتب بين أحداث مهمة في إطار الفصل الأول والذي كان بعنوان الأوضاع السياسية في اليمن ونجد والحجاز قبل المجزرة، واطلعنا على بعض التفاصيل أيضا أو جلنا معكم بينها وهي تتعلق باليمن وكذلك بالحجاز. أما ما يتصل بجيزان فسوف يكون هذا الأمر هو ما يعنينا في جولتنا بين سطور هذا الكتاب.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون،
2: وهنا وتحت عنوان جيزان وما جاورها يشير الكاتب أو المؤلف إلى أن محمد بن علي بن أحمد الإدريسي كان قد أعلن دعوته للإمامة في مدينة صبية في العام الميلادي 1906 معتمدا على النفوذ الروحي والثروة المعنوية التي حققها جده أحمد الإدريسي بعلمه وجهوده في الوعظ والإرشاد لأهل منطقة جيزان. وقد عقد الإدريسي مع إيطاليا معاهدة تحالف في العام 1912 الميلادي، ثم وقع معاهدة تحالف أخرى مع البريطانيين عام 1915. وكان الإدريسي كما يقول المؤلف أول حكام الجزيرة العربية اصطفافا مع بريطانيا في مواجهة الأتراك في الحرب العالمية الأولى، واستخدمه البريطانيون دمية طيعة لمواجهة خصومهم، ولم يكن يحرك ساكنا إلا بأوامرهم مقابل حصوله على مساعدة شهرية مقدرة بألف جنيه. وكانت علاقته بالإمام يحيى في بداية الأمر يحكمها التفاهم، لكنه بعد تحالفه مع إيطاليا ثم بريطانيا اتسمت بالاختلاف حتى وفاته. وحدثت تاليا منازعات شخصية داخل البيت الإدريسي، استغلها الإمام يحيى في تحرير الحديدة والصليف واللحية وميدي عام 1925 الميلادي. ولما رأت بريطانيا تقدم الجيوش الإمام يحيى في شمال تهامة وتحفزه للانقضاض على ما بقي في يد الإدريسي من أراضي يمنية، رأت أن أفضل الحلول لمنع حدوث هذا هو كف يدها عن مساعدة الإدريسي الضعيف، فلا يبقى أمامه سوى اللجوء إلى الحماية السعودية لتقف نجد بدعم بريطانيا في مواجهة اليمن. وبالفعل كان هذا ما حدث، حيث أعلنت اتفاقية مكة في العام الميلادي 1926 بين الإدريسي وابن سعود، بموجبها دخل المخلاف السليماني تحت الاحتلال السعودي مقابل احتفاظ الإدريسي بشؤونه الداخلية. لكن السعوديين انقلبوا لاحقا على عملائهم الأدارسة وقضوا على إمارتهم نهائيا وضموها إلى سيطرتهم. أما ما يتعلق بعسير والتي من ضمن أراضيها أبها وخميس مشيط وتنومة والنماص، فقد كان يحكمها حسن ابن عايض، والذي ولي الأمر مستقلا بعد خروج الأتراك بعد الحرب العالمية الأولى. لكن بسبب نزعة التوسع الاحتلالية السعودية في أراضي عسير، استطاع الجيش السعودي إخضاعها لسيطرته، ولم يقف ابن عايض مكتوف اليد، فاستنجد بالشريف حسين ملك الحجاز فاستعاد أبها. ثم أرسل ابن سعود جيشا من الوهابيين الذين كانوا يسمون الإخوان الغطغط بقيادة ولده فيصل، فظفر بعد معارك حامية، ودخل أبها في العام 1341 الهجري فأقام فيها حامية. وبالمناسبة هذا هو العام الذي حدثت فيه المجزرة، والتي نجول الآن بين السطور الممهدة لها، أو التي تستعرض الظروف الزمانية والمكانية والتاريخية المحيطة بهذه المجزرة، وهي موضوع الكتاب الأساسي. ويذهب بنا أيضا إلى الظروف في منطقة نجد، ويشرح لنا المؤلف هذه الظروف والملابسات فيما يتعلق بنجد التي تضم الرياض والدرعية وما جاورهما. وكان فيها قد ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام 1876 الموافق للعام الهجري 1293، ثم فر مع أبيه إلى الكويت بعد أن استولى آل الرشيد على الرياض، ثم كان ينزع دوما إلى استعادة ملك نجد. وقد استطاع وهو في العشرينيات من عمره أن يستعيد عاصمة نجد الرياض في إحدى ليالي شهر شوال من عام 1319 الهجري. وعن دور بريطانيا في هذا التحرك النجدي، يرى المؤلف أن عبد العزيز كان بعد ذلك، أو ينطلق من المعلومة التي لديه بأن عبد العزيز كان بعد ذلك حليف بريطانيا المفضل، وأنه كان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعاناته من الإيرادات الإمبراطورية، وكان يستلم إعانة شهرية بريطانية بمقدار 5000 جنيه استرليني بالإضافة إلى أسلحة وذخائر. ويشير المؤلف إلى أنه كان في مؤتمر القاهرة المنعقد بتاريخ 1921 الميلادي، قد تم وضع سياسة شاملة من قبل المستعمر البريطاني لإعانات حلفائه من العرب، وقرر زيادة الإعانة لابن سعود إلى 100,000 جنيه سنويا. بعد ذلك نذهب مباشرة مستمعين الكرام إلى المجزرة، إلى الفصل الثاني، وهو بعنوان مجزرة تنومة: الزمان والمكان والأسباب، بدءا بزمان وقوع المجزرة. وهنا يشير المؤلف بداية إلى تعدد الروايات، روايات المؤرخين في تحديد زمن هذه المجزرة، غير أنه كما يقول المؤلف أن عددا من المصادر الهامة والمعايشة للحدث والقريبة من تفاصيله أرخت المجزرة بذي القعدة 1341 الهجري الموافق ل 1923 الميلادي. على رأس تلك المصادر سيرة الإمام يحيى حميد الدين، حيث تقول: وفي هذه السنة أي 1341 في يوم السبت 16، وقيل في يوم الأحد 17 من شهر ذي القعدة الحرام، ويقول الجرافي: وفي هذه السنة أي 1341 هجرية هاجمت النجود حجاج اليمن. وترجم المؤرخ زبارة لأحد شهدائها وهو العلامة القاضي أحمد السياغي، وذكر أنه أحد من ذهبوا لحج سنة 1341 الهجرية، فكان ممن استشهد في يوم السبت 16 من ذي القعدة بمطرح تنومة وسدوان. والمؤرخ زبارة أحد من طلعوا بالملف اليمني في المفاوضات التي أعقبت المجزرة مع ابن سعود. وهذا القول كما يؤكد المؤلف وكما يرى هو الأصوب، ولكون ذلك التاريخ الذي حدده المعنيون بالقضية، ومنهم القاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي رئيس الاستئناف في صنعاء، وهو ابن أحد شهداء المذبحة، وقد ذكره كذلك عند ترجمته لوالده كما حدده مخطوط بحث مفيد في ذكر المصيبة العظمى التي لم تقع فيما تقدم إلا في هذا العام بحجاج بيت الله الحرام في طريق الحجاز، والذي كتب عقب المجزرة. وكذلك ذكره السيد الإمام مجد الدين المؤيدي في ترجمة أحد شهداء تنومة، وهو السيد العلامة الحسين بن أحمد شريف المؤيدي، وأكدته جريدة القبلة المكية في عدد صادر منها بعد المجزرة بأيام، والذي سرعان ما انعكس في برقيات بريطانية تعتبر من وثائق ذلك العهد بشكل يؤكد وقوع المذبحة في ذي القعدة 1341 الهجري. وبينما تؤرخ المصادر وقوعها في السبت 16 من ذي القعدة من ذلك العام الهجري أي 1341، ومنها الأكوع في هجر العلم ومعاقله في اليمن، والبحث المفيد في المصيبة العظمى المرفق بقصيدة السيد العلامة يحيى بن علي الداري، وأيضا زبارة في نسخة النظر، فإن وثيقة بخط السيد قاسم ابن حسين أبو طالب المشهور بقاسم العزي أحد رجال حكومة الإمام يحيى وكبار مفاوضيه مع ابن سعود، وتعليقة كتبها أمير الحج السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين بخطه، تعطيان تحديدا دقيقا لتوقيت الحادثة، وهو يوم الأحد 17 من ذي القعدة 1341 الساعة 5 بالتوقيت الغروبي أي قبل الظهر، أي الموافق للأول من يوليو 1923. وطبعا يرجح الكاتب الباحث كما يقول ما ذكره أمير الحج، وهو أدرى كما يقول وأعلم من غيره بتاريخ وتوقيت الحادثة، وتوقيتها في ظهر ذلك اليوم ورد أيضا في مخطوط البحث المفيد، بل بتفصيل أكثر، حيث ذكر أنهم تعرضوا للمذبحة، وبعضهم كان قد انتهى من شد رحلة بعد الغداء، وبعضهم في حال شد الرحل، وبعضهم كان ما زال في حال الغداء، ولا يتعارض هذا مع ما قاله أمير الحج من كونها في الساعة 5 غروبيا أي قبل الظهر، فهو ذكر بداية المجزرة في المطرح الأول في تنومة، واستمر ذلك حتى المطرح الثاني والثالث في سدوان الأعلى والأسفل. وينتقل بنا سياق هذه السطور إلى مكان المجزرة، وهنا يشير الباحث إلى أن المصادر تكاد تجمع كما يقول على أن مكان المجزرة هو في تنومة من بني شهر في منطقة عسير.
1: وما يسطرون.
2: بعد ذلك ونحن نقف فقط على الخلاصة المستخلصة من كل فصل أو من كل موضع من هذه السطور، لأن الباحث أغنى هذا البحث بالكثير من التفاصيل واستدرد واستفاض في سردها، ونحن مراعاة لعامل الوقت نأخذ فقط اللب ما استطعنا. فيما يتصل بأسباب ارتكاب المجزرة يشير أو يأخذنا المؤلف إلى جريدة القبلة المكية، والتي وصفت تلك المجزرة بأنها الفاجعة الفظيعة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، ويطرح سؤالا مهما: ما هي الأسباب التي دفعت أولئك النجديين إلى ارتكاب جريمة بشعة وفظيعة بحق مسافرين وحجاج مسالمين وبأعداد مهولة كأعداد تلك الجريمة؟ ولماذا حاول النظام السعودي وفلول إجرامه القتلة بكل ما لديهم من قوة أن يقتلوا الحجاج جميعا، حتى الجرحى وحتى الأطفال؟ وكانوا يدففون على الجريح ويتممون قتله، ولماذا أبادوهم تماما بما فيهم النساء والأطفال؟ يقول: يمكن الإجابة على ذلك في ذكر عدد من الأسباب، بدءا بالأسباب السياسية والتي شكلت كما يقول مجموعة من العناصر، أو شكلت مجموعة من العناصر أسبابا سياسية دفعت أولئك النجديين لارتكاب هذه المذبحة بسبق تعمد وإصرار. وكان عبد العزيز بن سعود قد أخضع معظم عسير لحكمه وعلى رأسها أبها، وقد قدم ولده فيصل بجيش من الإخوان التكفيريين وخاض عددا من المعارك مع ابن عايض العسيري، وانتهت بهزيمته وتثبيت حكم النجديين على هذا الجزء من اليمن. وعلى أثرها عاد فيصل إلى الرياض في أوائل سنة 1341، لكن قبائل من قبيلته بني شهر في عسير لم تشأ الاستسلام، حيث ثار الشبيلي وجماعة من بني شهر ضد ابن سعود خلال ذلك العام، واشتبك مع جيش ابن سعود بقيادة عبد العزيز ابن إبراهيم. في المقابل كان الإمام يحيى واليمنيون يعتبرون منطقة عسير جزءا لا يتجزأ من اليمن، وكانوا يجاهرون بذلك، ولهذا كان الخلاف والصدام متوقعا، وكان تأجيله ناتجا عن انشغال الإمام يحيى بترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة بعض التمردات في الداخل، وهي التي منعته من التعامل بما ينبغي تجاه ملف عسير، كما يؤكد الباحث. بينما كان الملك السعودي ملك العدوان والإجرام ينتظر الفرصة لإيصال رسالة تهديد وإجبار للإمام يحيى بإقرار الوضع الحالي كما هو عليه وبدون ادعاءات. كان الإمام يحيى يتمسك بالحق التاريخي في عسير جبالها وسهلها، وأنها جزء لا يتجزأ من اليمن منذ قرون طويلة، بل ولأنه كان الوريث الوحيد للمحتل العثماني في كل ما كان يسيطر عليه في اليمن، بما في ذلك عسير التي كانوا يعتبرونها اللواء الرابع من ألوية اليمن، وكان ينظر إلى الأدارسة بأنهم دخلاء. وفي الإطار يحيلنا الباحث إلى قول الدكتور الوجيه إن رفض الإمام يحيى للاحتلال السعودي لمدينة أبها وما حولها ومطالبته آل سعود بالرحيل منها لا يوحي بأن تلك الحادثة، مجزرة تنومة يعني، كانت رسالة تهديد وتخويف. في جانب آخر ظل الإمام يحيى عصيا على البريطانيين وعلى خلاف جميع حكام الجزيرة، ولم يقبل التطويع وأنف من التحالف معهم والمهادنة لهم باعتبارهم أعداء للأمة ويسعون لاحتلال بلدانها واستغلالها، وباعتبارهم محتلين لجنوب اليمن. وكانت بريطانيا تتحين الفرص إلى الدفع بالحاكمين الأقوى في الجزيرة العربية إلى حافة المواجهة لحرف نظر الإمام يحيى إلى الحدود الشمالية لليمن، وصرفه عن النظر نهائيا إلى عدن والمناطق المحتلة في الجنوب، والتي دوما يكرر الإمام يحيى ضرورة تحريرها من دنس الاحتلال البريطاني. وهذا ما تجلى بوضوح في دفع البريطانيين للإدريسي للاحتمال السعوديين، وأيضا للدفع نحو التصادم مع الإمام يحيى مباشرة، أي أن البريطاني بخبثه ومكره وشره كان أيضا وراء هذه المجزرة، ومن العوامل التي شجعت آل سعود وفلول وهابيتهم المجرمة على اقتراف تلك المذبحة، مذبحة تنومة.
0: وما يسطرون،
1: وما يسطرون،
2: ومن جانب آخر يشير المؤلف ضمن هذا السياق الأسباب السياسية للمذبحة أو المجزرة في تنومة، يشير إلى أنه كان قد تسرب خبر مشروع اتفاقية بين الإمام يحيى والشريف حسين ملك الحجاز بالتصدي لابن سعود، ومن بنود تلك الاتفاقية التعاون والتناصر بين الجانبين، ولكنه تعاون مشروط بكونه موقوفا على الطلب من أي الجانبين عند الاحتياج واللزوم وفي دائرة النصوص الشرعية، كما هو النص المقترح للاتفاقية التي لم تكن قد وقعت بعد وكانت ما تزال مجرد حبر على ورق. ووصل ابن سعود نبأ هذه الاتفاقية المزمع توقيعها، فكان بحاجة ماسة إلى فض هذا الاتفاق الذي يلوح في الأفق بين اليمن والحجاز، بل وكان بحاجة إلى ضربه في الصميم نفسيا واقعيا وإيصال رسائل متعددة الأهداف لكي دماغ حكام اليمن والحجاز في هذا الصدد، وبالتالي أقدم على ارتكاب هذه المجزرة، وهذا طبعا في إطار الأسباب السياسية التي رصدها الباحث المؤلف الدكتور الأهنومي لارتكاب مذبحة تنومة. ويتطرق إلى الأسباب التالية أو إلى النوع الثاني من الأسباب لهذه المجزرة، وهي الأسباب العقائدية. ومن المعروف كما يقول هنا الباحث أن الوهابية تكفر جميع المسلمين وتعتبرهم مشركين وضالين ومنحرفين ومبتدعين، ويمكن لأحدهم بأي تبرير تافه أن يتجرأ على ارتكاب قتل المخالف له أي كان ذلك المخالف. إنها مدرسة قرن الشيطان التي بها الفساد والزلازل والفتن، وهو التكفير الذي أنتج هذه الجماعات الخبيثة العنفية، بدءا بالإخوان أهل الهجر وانتهاءا بالقاعدة وداعش في عصرنا. وكان من الصعب أن نتصور أن التكفير سبب رئيسي في ارتكاب جرائم إبادة وقتل جماعي متوحش، حتى رأينا بأم العين هؤلاء الإرهابيين المجرمين وهم يقتلون مخالفيهم بشكل بشع وفظيع، تفجيرا واغتيالا وحرقا وغرقا وبجميع الوسائل والأساليب التي لا تخطر إلا على بال الشيطان وأوليائه. وقد رأيناهم في اليمن في عدوانهم البربري الذي كانوا واجهته ووسيلته وخطط له ووجهه وقاده العدو الأمريكي الصهيوني، هذا العدو المستكبر مستخدما النظام السعودي والخلفية الدينية الخبيثة التي تتلطى بالإسلام الزائف، بالإسلام الشيطاني وليس الإسلام المحمدي الإلهي الإسلام العظيم. هؤلاء هم الذين ما زالوا خنجرا مسموما في خاصرة الشعب اليمني المسلم، بل في خاصرة الأمة، وسلاحا خطيرا في يد الأعداء لضرب هذه الأمة من داخلها في عقيدتها وفي وحدتها وفي أمنها وفي كل أسباب وجودها. هنا أدركنا الوقت مستمعينا الكرام، وإن شاء الله لنا مضمار آخر وجولة أخرى ضمن هذا البرنامج، برنامج وما يسترون.
0: وما يسترون.
1: وما يسترون.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السادس عشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارة على منطقة المخدرة بسرواح مأرب، واستهدف مطار الحديدة بإحدى عشر غارة ألحقت أضرار جسيمة بمنشآت المطار ومحيطه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان سلسلة غارات على المخاء، من بينها غارتين بقنابل عنقودية محرمة دوليا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أقدم مرتزقة العدوان بارتكاب جريمة بشعة بحق أكاديمية في جامعة عدن وأبنيها الاثنين، وقاموا بإعدامهم جميعا رميا بالرصاص. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان عدة غارات على حي سكني في شارعي الرباط والرقاص في العاصمة، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال وإصابة 71، من بينهم رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري وأفراد عائلته، واستشهد اثنان من أبنائه جراء الجريمة، ومن بين الجرحى امرأتان روسيتان تعملان في القطاع الصحي. واعترف تحالف العدوان بارتكابه الجريمة التي راح ضحيتها 77 شهيد وجريح.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة غانية، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، كما شن ست غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، واستهدف بغارتين مديرية مجزر في مارب، ما أدى لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان ثمان غارات على مديرية سرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 50 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، وغارة لطيران تجسسي على حيس في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 9 خروقات بقصف مدفعي و28 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطنين اثنين بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، استهدف عدوان إسرائيلي بسلسلة غارات ميناء الحديدة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من العاملين المدنيين في الميناء ووقوع أضرار مادية كبرى في البنية التحتية المدنية.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، دلعت اشتباكات عنيفة بين مجاميع مسلحة من فصائل المرتزقة في مأرب على خلفية رفض الحميدي قرار بعزله من قبل ما يسمى رئيس هيئة الأركان للمرتزقة، وسقط عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جوازات الطوال بجيزان، واستعاد المجاهدون السيطرة على مديرية جبن في الضالع وبشكل كامل بعد معارك مع المرتزقة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم، كما دكت المدفعية تجمعات ومعسكرات كتائب العدوان في شمالي المخاب قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن المجاهدون من صد زحف لمسلحي المرتزقة باتجاه تبتي القرون والاثنى عشر في الكدح بالمخاء بتعز وقتل وأصيب عدد كبير منهم، فضلا عن تدمير المجاهدين مدرعة إماراتية وقتل وإصابة من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عدد من المرتزقة بصد المجاهدين زحفهم باتجاه منطقة الهامل في موزع، وقتل 5 آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوبي المديرية، كما أصيب عدد منهم بعد كسر زحفهم من قبل المجاهدين في أطراف المتون وقصف تجمعاتهم في خبو الشعف والمتون بقذائف الهاون. واستهدفت القوة الصاروخية تجمعاتهم في رقابة ظلم بمنطقة نجران بصلية صواريخ كاتيوشا لهم وللجنود السعوديين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدون عملية مباغتة على مواقع الجيش السعودي والمرتزقة في موقع الطلعة، وقتل وجرح العديد منهم، ولقي 4 مرتزقة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة زرعت من قبل وحدة الهندسة قبالة منفذ الخضراء بنجران، كما استهدفت المدفعية مواقعهم في اللواء وتبت العلم ومنصة الدفاع في منطقة برباشة بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير 5 آليات للمرتزقة في صبرين والمهاشمة بخبو الشعف بعبوات ناسفة، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعاتهم في الغيل، ونفذ المجاهدون عملية هجومية عليهم في حام بالمتون ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، كما قتل وجرح العديد منهم، وتم تدمير 2 آلية في التباب السود بعسير، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاعية في منبه الحدودية غربي صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة من الجنود السودانيين في موقع الشرفة وأوقعوا قتلى وجرحى، ودمروا 3 آليات وكسروا 3 زحوفات قبالة الطلعة ما أسفر عن خسائر كبرى في صفوف المرتزقة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام FM إذاعة المحور.

0: سام اف ام
1: إذاعة المحور.
2: أجي المحتل للخلف در، ليس المكان المكان وما الزمان الزمان. احنا اليمن هات يا روح امك اعطيك سر، معنا قيادة خلقها الله من العنفوان. والله لو كان عندك شك بان انكسر، ما رحت ترجم بجاهك عند صاحب عمانه. جاء امامك ملفات اشعدك منتظر، ابصم على الحل بالخدين مش بالبنان. وارحل ولك باد با تبرد ولا عين تقر، وارحل ومن قبل يغضب جيشنا والجا. وارحل بناموسك احسن من تولي الدبر، وارحل بدل ما ترحل بالعصا الهندوان. وارحل ولو طان با تنمو با تزدهر، وارحل والاحداث با تجري بكل اتزان. وارحل ولو ضاع با تهدى وبا تستقر، ارحل يحل السلام، ارحل يعم الامان. ارحل وبان استرك لنتات با تستتر، من قبل ما نجبرك ترحل وتصدر بيان. ارحل ومشكور لا توسر ولا تنقدر، قد البداريم تبغر والمقابر ملان. هذا ولنتام شعب الزر واحنا نزر، يبقى تحدي 8 سنين فوق الثمان. راهن نراهن ونكر بعنف واحنا نكر بعنف، وما كسبنا او كسبت الرهان. قتال لا جيش يتموضع ولا ينتشر، من اطحى روس طحن عمى طعان بطعان. لا حد يسلم لنا نفسه ولا حد يفر، ولا يمس الوسيط ولا يقدم ضمان. ونشوف من ينهزم ونشوف من ينتصر، ميدان اما يعز المرء ولا يهان. يا منتصر يعرفوها العالم انه عسر، او منهزم يعترف للعالم انه جبان. من انت حتى تقر على اليمن ما تقر؟ من انت حتى يكون لك على اليمن ينشان؟ من انت حتى تطالب بالهدى تستمر بدون ما تعني استسلام واضح عيان؟ من انت حتى تظن المسألة بات مر وتنتهي هكذا سكتة وما كان كان؟ يا ذاك يا ذاك ثرواتنا نهبة ودمنا هدر، وانت الغريم الغريم، انت المدان المدان. فلا مطاياك بات تنفع ولا بات تضر، الذنب في الحرب ذنبك وايش ذنب الحصان؟ قرار صنعاء بيد صنعاء، ولن تامصر على التفاوض مع طهران. ضد الجنان وزارة الخارجية جم جولة عصر راقد وسلطة المطار استرسلين المكان. على جميع الدول في المنطقة تعتبر صنعاء هي الشرعية والشعب والبرلمان. كلمة وذي معجبة هذا الخبر ينزحل ولا يطاول براسه، والله المستعان. لا بد من نصر طال الوقت ولا قصر، يا شعبنا في الجنوب استل الآن الأوان. ركز على الوضع شكل الوضع ذا يستعر، ود العصابات تزجك في الهم والدخان. ما باي عزو عدن، ما باي عزو عدن من حالها لمن حسر دي جرعوها في 90 كاس الهوان. حثالها وغاد نهابة قذر في قذر، سرق طرق كل ابوهم ما عليهم ركان. باعوا بحار اليمن وحقولها والجزر، وسافروا عنقرة والقاهرة وانديان. واحنا ثبتنا بعون القادر المقتدر، سبحان ذي لا خذل يخذل ولا عانعان. والحمد لله ركبنا التحالف متر، وتم بين اليمن والنصر عقد القران. يا شعبنا ادخل التاريخ حر بن حر، واخرج عدوك من التاريخ صاغر مهان.
3: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي، مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: استشهد يا حتى عليك استشهد يا عمادة انظر الله
2: هيا ابشروا يا امي هذا حرب لكم ها اشبهوا اذا حد قرب مننا اطعنوا في بطنه وانا اذا حد قرب مننا شطعن ابو بشري
3: لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا وأشهد أن محمد رسول الله
4: والله ما يخطو من هانا إلا فوق جثتي يا نقب حسين الحق الجهاد
5: اجعلوا
4: يلحقهم يا نقب حسين
5: لا ننزل
4: هم أمان في رقبتك
6: أمر دم مغض الوادي بكمل
7: خلهم في الوادي يا شيخ عتيبان تاكل هالضباع والغربان
6: خلهم
5: اجعلوا
8: يلحقهم ما هو
7: ما يقربوه قاعد لنا فوقهم هذا الحجر
8: خليهم غير يقربوه وانا شطحنهم تحت الطحن
7: ما ادري
0: تنومة الحقد الدفي إخراج محمد شرف الحلقة 23
9: يا الله
10: قاسم انا بقولك اجلس يا قاسم اصبر
9: ربي مسكين اي فجع علي كيف افعل كيف اسوي
10: بس لي قوه ابو حجي لهنا يا ولدي قد داري من هنا
9: فلت لي سير بسرعه دحين
10: قاسم يا قاسم يا قاسم يا قاسم قاسم يا ساتر يا ساتر يا الله قتلوا عليهم لعنة الله أين أقول لك يا قاسم اجلس اجلس يا ابني اصبر شوية أبوك حيجي لهنا لا حول ولا قوة إلا الله يرحمك يا قاسم الله يرحمك يا قاسم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمك يا الله يا ماستر
8: يا ماستر واجعل ذنبهم أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يا لطيف يا لطيف يا رب استرك يا رب استر علي يا رب
10: من جاء الحجة ما حد بنسمع صوت ولا حد منهم
8: لا حول ولا قوة إلا بالله
10: ما عد بالله أنت حسن الفقير، صاحبك علي أبو طالب وأصحابك كلهم حق الروضة، كلهم استشهدوا، قتلوهم أعداء الله الوهابي، قتلوهم هؤلاء الأنذاء. ما عدد الصبر، الصبر لو ما يصير هول الكلاء. يا رب يا رب سترك، يا رب سترك يا الله.

هؤلاء الذين استقبلونا في أبها هم العسكر حق عبد العزيز بن سعود. والله إنهم هم هؤلاء الذين قتلوا حجاج بيت الله. لعنة الله عليك. الله يرحمك يا علي المصلح، الله يرحمك يا ابو شهاب، والله ما انسى وصيتك. أجي من الوادي واتوكل على الله. يا الله يا الله.

يا رب يا رب. يحيى وفاطمة ومحمد، أسألك يا الله باسمك العظم وبحق محمد وآله، لا تفجعني في أهلي. يا رب يا رب يا رب. انقذنا انقذنا. أم بينا سير، باقي شوي وتظلم الدنيا.

0: بسرو بسرو يما، بسرو بسرو، مدري من بيختصوا لنا يما.
1: أينه؟ أينه يا ابني محمد؟ أينه؟ اسكي. جدك يا ابني محمد، جدك حسين يا محمد، جدك حسين جاء.
0: والله انه جدي، والله انه جدي. اصيح وداعيهم.
1: ماشي ماشي يا ابني محمد، بسر بسر بسر. كيف العسكر الوهابين قتلوا ذاك الرجل قبل شويه؟ اجلس اجلس، لا تداعيهمش.
0: ايوه يما، انا قصدي انا قد افتجعت، كنت بين اقول انهم دريوا اين احنا.
1: اسكي يا ابني محمد، رجم حجر الله جنب جدك حسين، وبعدها داعيهم دلقلو ما يبسلوا لا عندك.
0: بسروا بسروا يما، جدي حسين معاهم بنادق خيرات.
1: يو بنادق حق من هن يا ابني محمد؟ اسكي، داعيهم يا ابني، داعيهم داعيهم. يا الله سترك يا رب سترك.
0: يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد حساي يا جد حساي.
1: أشر لهم أشر لهم، سكتي يا محمد، وبه وبه حد يبسرك يا محمد.
0: حاضر حاضر. يا جد يا جد يا جد حساي.
2: من هنا؟
0: أنا محمد، أنا محمد يا جد، أنا محمد.
2: محمد محمد، أين أنت يا محمد؟ أين أنت؟
0: يا جد يا جد، وبناها أنا بين الشجر.
2: محمد وفاطمة، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله الحمد لله على السلامة يا خال.
2: والحمد لله على سلامتكم أنتم والكل.
1: بس قولوا لي حق من هول البنادق؟ حق من هول البنادق يا خال؟ تحاكوا
2: شليتنا على العسكر الوهابيين القتلة. هيا محمد، هذا لك وهذا اللي شاف فاطمة. امسكيها سوا، انتي بألف رجال.
0: احنا مراعين لكم من اول. هانا يا جد، وينو مبي ابصرتوها؟
2: من مه يحيى مشي معاكم؟ ما بتفعل وحدكم هاني؟ ها اينو يحيى؟
1: يحيى يحيى مع الحجاج يا خال، جينا ندي حطب وسمعنا الرصاص وتخبينا هنا. مش احنا دارين اين هو يا خال حسين؟ وينه وما بصرتوش؟
2: ما هو هذا الخبر حقكم؟ اجزوا اجزوا هنا، وانا عاد اسير ابصر اين هو.
0: عاد الوهابين خضيوا من هنا قبل شويه.
2: ايوه ايوه،
0: وقتلوا رجال.
2: ايوه يا محمد، عاد انا بصرتهم دالحين، قد لا حولهم يا بني.
0: جزوا هنا جد قوة، لا تفلتونا.
2: ضروري أسير أبصر أبوك يا محمد، أبصر أين هو.
1: رجلنا على رجلكم يا خال، يكفي ما قد وقعبنا من أول.
2: حاضر يا فاطمة، حاضر يا محمد، نصبر شوية لو ما يجي الليل ونسن نبصرهم.

0: الأسماء، ما عاد بسمع أحد منهم. هول القتلة أفتح عيني أشوف راحوا هول القتلة ولا عادهم هني. أين أنت يا خديجة؟ وين أين أنت يا خديجة؟ الله يلطف بك يا خديجة. رجلي قاضي، يا قاضي قد راحوا ذو الملاعين يا قاضي ولا لا؟ قاضي يا قاضي.
1: أيوة يا
0: تحرك.
1: أيوة
0: شكلك موجوع يا قاضي، لكن الحمد لله أنك بخير. الحمد لله أنك بخير.
1: ما عاد فيني روح يا صالح. ما عاد فيني روح يا صالح. قتلونا هول المجرمين. قتلنا ابن سعود.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا عد تتحرك، لا عد تتحرك. الصبر شوية ونهرب من هنا. يا أرحم الراحمين يا الله.
1: بني قاسم،
0: يا أرحم الراحمين.
1: بني قاسم سردي حضر أكيد أي رجع يدورني لك. لا هانا.
0: أيوه يا قاضي، ما يرجع لا هانا. الصبر. لا تقلق يا قاضي، لا تقلق.
1: الثار يا صالح
0: ما يرجع.
1: الثار كل بني قاسم. الثار لا تصير دماء الحجاج هدر. الحمد لله
0: قاضي.
1: الحمد لله
0: قاضي.
1: الحمد لله
0: يا قاضي.
1: رزقنا
0: قاضي.
1: اشهد بالله يا
0: قاضي. يا قاضي
1: وان محمدا رسول.
0: يا رب انتقم لنا من ذول الوهابيين وآل سعود. يا رب انتقم من ذول المجرمين. الله يرحمهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يتقبل.
0: الله يتقبل.
1: هيا هيا يا خال، خلونا نصير نفس ريحية. قلبي مقبوض عليه، ما ناداري للمه، وبعد مع بحدهم القتلة الوهابي.
0: حاضر يا بنتي، خلي الدنيا تظلم شوية ونتوكل على الله.
2: أنا متأكد إن أبي بخيري، لا تقلقوا يمه.
0: هو هذا الذي كان خايف مني يحيى يا فاطمة، هو كان داري ما بيوقع وكيف الطريق، كان خايف على جنتي ومحمد.
1: أيوة يا خال، قال لي إن الوهابيين غدارين. سامحني يا رب، سامحني، جننته ودحست في روحه.
0: اسمعي يا فاطمة، أنت ومحمد أمانة في رقبتي، تسمعي كلامي لو ما نلقى يحيى، وبعد الله يستر عليكم.
1: ما هو يا خال، ما به تحاكوا.
0: اجلسي هنا أنت ومحمد.
1: وحدنا يا خال، عتفلتونا وحدنا هنا بين الحنشان والعقارب والعرج. للمي يا خال.
0: لا تقلقيش، أنا بسر لكم مكان آمن.
1: أين أتسيروا يا خال؟ ها تحاكوا، أمانة تحاكوا.
0: أسير بسرينه يحيى، لا تقعش ملغجي يا فاطمة، لا عاد يلقون الوهابيين وانتي معانا، والله إنها كارثة. هذا عرض يا فاطمة، عرض وشرف.
1: أيوة يا خال، وإذا لقيكم هناك كيف هتفعلوا؟
0: أقاتل يا فاطمة واستشهد في سبيل الله.
2: ها ما هو استشهدوا، وإحنا يا جد أنا عنزير ما عنفعل.
1: اسمعوا يا خال، اسمعوا، إحنا في أرض غريبة علينا وما معانا إلا طريق واحد، نموت جمعة ولا نعيش جمعة.
0: خلاص اجلسي هانا أنتي ومحمد، أزير استطلع أبصر كيف الأمور وارجع.
1: حاضر يا خال، بس وبهو لا عاد يبصروكم هول الملاعين.
0: لا تقلقيش. انتبه يا محمد، دمك.
2: حاضر يا جد، لكن لا تتأخروا علينا.
0: إن شاء الله يا محمد.

0: يا الله يا الله يا رب عونا. يا الله يا الله قلت انا عاطش وجاوع وخايف، انا جارك يا رب يا رب. باقي شوي باقي شوي يا رب عيني يا رب. ما عاد صرت اطلع الجبل، اقتطع نفسي. قرح راسك يا حج حسن الفقير، قرح راسك. تعبت تعبت، عاد باقي لنا شويه. يا الله عيني يا الله الله يستر. وصل وصل الحمد لله الحمد لله.
1: من وادا؟
0: الحمد لله.
1: من بهانا طالع؟
0: مدري من بهانا ما نشل حولي.
1: لا عليك لا
0: تتفجع. هذا الصوت معروف، هذا شكله واحد من أصحابنا.
1: من هنا؟ يوي الحجر بيتناقع عن من طالع لا طرف الوادي. فين أقول لك اتحاكى منان؟ تعالي.
0: وعليكم السلام. من أنت يا أخي؟
1: لا تحرك، تعالي. أودنا جاجي لا عندك.
0: من أنت؟ من أنت يا أخي؟ من أنت؟ كنت بين أقول ما عاد بحد بخير إلا أنا.
2: لا تفتجأ ولا شيء، أنا أخوك النقيب حسين.
0: أهلا أهلا يا نقيب حسين.
2: حياك الله. من أنت؟
0: أنا حسن الفقيه، حسن الفقيه صاحب الروضة. ذكرتني يا نقيب حسين وماشي.
2: إيه ذكرتك يا حج حسن، وذكرنا زيد المفلق الله يرحمه جمعة. أين كنت؟ كيف لو ما وصلت لهانا؟
0: أنا مالي منع، خليني أتنفس شوي. قد لك فيها بس من العطش.
2: اهدأ وصلي على رسول الله. ما عليك، ها امسك القربة واشرب لك شوية ماء.

0: على شوي شوية.
1: عاد أنا متعطش قد أنا عاطش عاطش. الله يروي عطشك، الله يروي عطشك يا نجي. تسلم تسلم تسلم يا نجي.
0: زين أقول لك على شوي شوية هيضرك.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: قل لي مبتر ما وقع أين كنت؟
1: والله ما بصرت شيء، كنت بين حطب أنا وقاسم ابن القاضي حسن وسمعنا صوت رصاص.
0: أيوة
1: وتخبينا.
0: أينو قاسم دالحين؟
1: قاسم
0: أينو يا حج حسن تحاكى؟
1: خرج بعض العصر من بين شجر الذي كان احنا متخبيين بينها. قال ما بالله ولا يصير يبصر ابو. لقيوها الوهابيين العسكر الذي كانوا فوق الخيول وقتلوا. انا سمرت بقعدي جلست لو ما ساروا.
0: اهدأ اهدأ بين اقول لك لعنة الله عليهم. وذا الحين جيت تبصر أصحابك مه؟
1: أيوه يا نقيب حسين، جيت تبصر سيدي علي أبو طالب أخي ورفيقي. وأنت أين كنت يا نقيب حسين؟
0: كنت في سدوى مع أمير الحج في آخر القافلة. يا الله لطفا.
1: وباقي الحجاج ما وقع بهم يا نقيب حسين؟
0: هجموا على الحجاج كلهم، أمنونا وضيفونا وبعدها قتلونا وغدروا بنايا حج حسين. يا قهراء
1: الحين كيف نفعل يا نقيب حسين؟ من نهرب؟ ما رأيك؟ ما حد بنسمع ولا حركة في الوادي. جينا ننزل نبصر أصحابنا.
0: كيف يا حج حسن؟
1: بنقول لك جينا ننزل نبصر أصحابنا في الوادي.
0: ماشي يا حج حسن. أنا شخطاء
1: ما
0: خاطرك.
1: أنا عتسر يا نقيب.
0: الوضع ما قدر مطمن. أخطاء بعدين
1: عينا نسير.
0: أخطاء أخطاء وباس. ماشي خاطرك.
1: عينا تسير يا نقيب حسين. لحظة
0: أخطاء من اللغاجة.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: هيا مه، ما تفعلتوا؟
2: ما عاد بحد الملاعين الوهابيين يا فاضل.
3: منو هذا الذي معاكم يا جد؟
2: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
3: يا الله نلقى بذل
2: طرنا.
3: قالوا أمي ملاعي الخالدي خديجة مرت الحج صالح، يمكن تجي للحي.
2: ناهي يا ابني ملاعي شوية.
4: باقي معنا قاسم يا نكيب حسين. يا نكيب حسين.
2: حج حسان
4: بها قبالي خرقة كبيرة تصلح ندفن الشهداء فيها.
2: أيوة يا حج، ضروري ندفن أصحابنا.
5: صحتي يا فاطمة.
6: هاي يا بشي يا أختي.
5: كيف يا أختي؟
6: الحمد لله. وانتي انتي كيف حالك؟ كيف قدمتي؟
5: الحمد لله يا فاطمة، لقيت مالا مسكين زوجها هرب من الوهابي، جلست عنده وضيفتني الله يحفظه.
7: الله يرحمك يا أنت وصاحبك مالك. إنا لله راجع. الله يرحمهم كلهم. وانت كم من أعداء الله الأوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب ملتك وابنك يا
2: كيف فعلت يا حج صالح؟ لو ما تقصد كيف ما قتلوني ذول الملاعين؟ إيه؟ تخبأت بين الشهداء.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
8: القدس هي المحور،
9: وهنا صوت المحور.
8: إذاعة سام اف ام.
9: سام اف ام.
10: أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجح.

البحر يشعر أنهم فلقا ويحس أن بصدره نفقا ويقول هل موسى الكليم هنا أم أن بدرا للعصا امتشقا والأرض هل فيها فراعنة وسيلحقون بركب من سبقا يا بحر من بالأمس فيك نجوا أضحوا فراعنة أشد شقا أفعال فرعون الجسام غدوا يتمتعون بحملها خلقا بل إنهم فاقوه مرتبة وتجاوزوا آباءهم نزقا وعليهم حق الوعيد لذا في الماء ثمة فارق فرقا لا كي يمروا منك ثانية بل كي يموت الجنب مختنقا حيتانهم كانت تجيء لهم في سبتهم لتزيدهم حنقا واليوم لا سبتا ولا أحدا تأتي وذاك جزاء من فسق غص اليهود بحضرنا اختنقوا ظلوا السبيل وضيعوا الطرق البحر صار أمامهم يبسا جرزا صعيدا صفصفا زلقا وعليه لا عبارة عبرت أو زورق لكيانهم زرقا وكأنه بئر معطلة والرافعات تهز دلو سقا لا شيء يثبت غير زرقته من أنه بحر فقد طبق لم تأتي غير الريح منه لهم وبوسعهم أن ينظروا الشفقا ولهم نصيب من ملوحته أما الملاحة خطها انغلقا يا بحر لا كانت مروءتنا إن عاش أعدى غزة طلقا بزوالهم نطق الكتاب فدع عنك الغرابة وإن بهم نعقا أنا مضوا بحضورنا شعروا بالطور فوق رؤوسهم نتقا أهي السماء ساقطت كسفا أم أن من فتق السماء رتقا بل إن رب العرش جاء بنا نارا وما في القوم من عتقا لا ملجأ منا ولا هربا إن الفرار من الممات لقا يا بحر هل تدري بأن لنا بأسا ببأس الله قد وثقا أدري فقد شاهدتكم حمما تذكي البحار وتملأ الأفق من أحمر امتدت إلى العربي وغدا بها الهندي معتلقا والآن في متوسط اشتعلت فشهقت منكم بين من شهقا شاهدت أمريكا بجانبكم يرقانة هل تعرف اليرقا وأثار إعجابي تمكنكم مني برغم نفوذ من سبقا ومن ادعوا ملك البحار لكم تركوا البحار وأدبروا فرقا خرقوا السفينة موهوا حجبوا أعلامها فاستهدفت غسقا وكأن سطحي ماء عيونكم من مر لامس منكم الحدقا تتصفحوني من أماكنكم كمطالع يتصفح الورقا وعجبت حين رأيت زورقكم يتوسط الأسطول مخترقا فعلمت أن وراء قوتكم رب السماء ووعده صدقا قال ورأيت أمريكا تودعني بعيون شخص لا يود لقا أو بالأصح يود ثم يرى باب الرجوع بوجهه صفقا يا بحر أمريكا قد احترقت سلطانها جبروت احترقا أو ما ترق باب الحديد وقد صارت أمام سلاحنا ورقا شاهدت صاروخ الدفاع بها متلفتا متصببا عرقا يسعى لصد هجومكم فيرى صاروخكم كاللمح قد مرقا فيظل ينظر من منصته متخفيا للسمع مسترقا ورأيت ثم رأيت مندهشا وزهوت ثم زهوت مؤتلقا ويواصل البحر الحوار معي ولقد رأى حقا وما اختلق ولفرط ما أبدى تفاعله وسط الحديث بدمعه شرقا البحر كاد يجف منبهرا من أين جئتم أيها الرفقا إني لأنكر أنكم بشر قلت اقرأ الإخلاص والفلقا قالت مئن فما برحت لكم أحشو المحيط عزائما ورقا إني لأتلو حين أنظركم ياسين والفرقان والعلقا قبل السماء والأرض أضمركم في الحمد لله الذي خلقا وإذا أتت ريح بسيرتكم أحسست شيئا داخلي خفقا وذكرت بدرا والرسول وما في بدر من آبائكم طرقا إن شئت خوض البحر فأمرنا سنخوضه رهوا ومصطفقا أولستم الشعب الذي صدع القرآن عنه وأحمد عبقا شعب له خر الزمان كما
خر الكليم لربه صعقا. شعب لأجل الله موقفه قد أذهل الأصحاب والفرقا. شعب تحدى الشر مستمعا دولا أساطيلا قوى فرقا. شعب به القهار قد قهر المستكبرين وزادهم رهقا. شعب أتى الإسلام منسجما لصفاته والدين منطبقا. باها به الإسلام منذ غدا حول الإمام علي محتلقا. عشق الرسول فجاد من دمه ما أصدق اليمني إن عشق. يستصغر الأهوال إن عظمت ويرى الردى نهجا ومعتنقا. يا بحر هل أشجاك موقفنا حبا فصرت محاورا لبقا. إني إلى رأس غمست بكم حتى امتلأت طهارة ونقا. ولقد سمعت خطاب قائدكم فذكرت موسى عندما انطلق وكلامه كلا فإن معي ربي سيهدي من به وثقا. وقرأت شيئا من ملازمكم فصرخت ملء سواحلي ألقا. وغدوت حوثيا ويسعدني لو أن هذا الاسم بالتصق. مروا على سطحي بأرجلكم وتنفسوا تحتي فلا قلقا. أنا واحد منكم وقائدكم هو قائدي. قلبي له انفتقا وعجبت لا شيء يسير ولا إلا وعنه حسينكم نطقا. يا بحر إن الله أكرمنا بحسين بدر الدين نهر تقى. في كل معركة يرافقنا نورا هدى وعيا ومرتفقا. ووزيره فينا أخوه أبو جبريل سبحان الذي خلق. يمضي على نهج الحسين بنا فيباغت الأحداث مستبقا. يا بحر والمشكات واحدة فكلاهما من جده انبثقا. ستموت أمريكا على يده بالله لن يبقي لها رمقا. بالله والشعب الذي معه سيعيد للإنسان ما سرقا. قلقوا وضجوا وهي رابعة فلتنصحوا وموفروا القلقا. فهناك غاشية وقارعة وصراعنا معهم صراع بقى. ومراحل التصعيد آتية تذر اليهود وراءها مزقا. لو عاد فرعون وشاهد ما ذاق الطغاة بعصرنا ولقى لأحس أن الحظ حالفه وبدا سعيدا أنه غرقا. والموت قد يغدو لمن ركب الأهوال أهون طارق طرقا. كل الجبال تشكلت معنا والبحر بالبحرية التحقا. ولأننا حق وجاء فهم من دون شك باطل زهقا. سيرون نصرا لا يحققه لعباده إلا الذي خلقا.

0: سام اف ام إذاعة المحور.
1: فلتقصفوا سنظل نقصف يافا، فلتقصفوا سنظل نقصف يافا، لن تقدروا لسعيرنا إيقافا. لما حين تقصفنا نراك بتل أبيب تجهز الإطفاء والإسعافا. لو نامت الدنيا وغزة تلتضي فجنوبنا عن نومها تتجافى. فسنقذف السجيل يفقع أعين المستكبرين ويرغم الآنافا. قطعانكم رعبا تموت تدافعا إن للملاجئ أوجفوا إيجافا. الموت لإسرائيل صار بنبضنا نهجا سلاحا موقفا وهتافا. والفلس ننفقه لحرب زوالكم والله يخلفه لنا أضعافا. أعتى الجيوش بأحدث النظم الدفاعيات جاءوا حولكم ألفافا. ولديك باتريوت ثاد وحتس والمقلاع غلفت الكيان غلافا. والله أركعهم لصاروخ من اليمن الذي هزئوا به استضعافا. يمن تمسك بالكتاب وقاده علم الهدى بن المصطفى فأنافا. لا خوف إلا الوهن في وجه العدا والشعب لم يك واهنا خوافا. أسلافه الأنصار لو عرفوه لافتخروا بجيل شرف الأسلاف. إن خوفوه بحاملات طوائر فهو الذي للحاملات أخافا. وببأس آي النازعات نشق بطن الحاملات ونبتر الأطراف. وعلى بروت كلات حكام الصهاين قد شهرنا الصف والأحقاف. شعب عفيف إنما عن حاملات النار حاشا أن يريد عفافا. في بحرنا جاءت لتكشف فيه عن ساق تجر غرورها الشفافا. حسبته ماء واللظى في بطنه يبغي لما في بطنها استهدافا. فانصب فيها بأس خالقنا كما سحب تصب الوابل الوكافا. بفحولة الصاروخ أخدج حملها ورأى الوجود نزيفها الرعافا. جاءت بهيبتها سمانا وانزوت عنا بذل فرارهن عجافا. هي صورتهم قبل أعتى قوة ردعا فبانوا بالفرار ضعافا. لبسوا بها جلد الأسود تجبرا فتكشفوا عند النزال خرافا. والعجز أكبر حين يجترون مرتزقا زنيما كاذبا حلافا. يا بؤس منتفخ يلوذ بمن به ورم فصاروا في الشقا أحلافا. سكروا بنصف زبيبة في سوريا فتجشأوا ثمل الغوى إرجافا. رفعوا عقيرتهم وعيدا صاخبا وبهم أسف خيالهم إسفافا. هم منذ أن خانوا البلاد ولقموا علف الفنادق أدمنوا الأعلافا. بالأمس دسنا جيش نجد وحلفها ولتسألوا أعرابها الأجلافا. هزوا علينا الأرض قصفا إنما لترمب هزوا الخصر والأردافا. دسنا على إبرمزهم بنعالنا وغدا ندوس لديكم مركافا. واليوم هم للخسر أقرب حينما نفروا لإسناد اليهود خفافا. في الله لم نسئ الظنون فإنه من فك يقمر شعبنا ألطافا. لم يبلغ القلب الحناجر فاحشروا الأحزاب حشرا واحشدوا الآلافا. صنع البعيدة لا تزال بعيدة ووعود ربي لا تكون جزافا. وغدا ترانا حسب وعد إلهنا لا في الرياض فحسب بل في يافا. يا سائلا عن حالنا أبشر فلا خوف على من بالهداية طافا. الخوف ليس على من اعتزل السكوت وعند كهف هدى المهيمن وافا. إنا نخاف على الشعوب بصمتها فالكل عن خطر القعود تغافى. أي الفريقين الأحق بأمنه إن تقرأوا الأنعام والأعراف. حتما ينجي الله من ينهون عن ظلم ولم يك وعده إخلافا. ومع الذين عصوا بصيد السبت قد مسخ الذي لم ينههم إنصافا. ولو انثنينا لالتقمنا نحن في حوت النوائب مدحضين ضعافا. والصامت الغافي سيعلم أنه أولى بأن يخشى الردى ويخافا. ستزلزل الفتن الخطيرة أمتي وتعيد فوق رقابها السيافا. وشعوبها ستعض كف ندامة، والمترفون ستلعن الإتراف، ويذوق بعض بأس بعض وبأس أعداء إليهم سارعوا استعطافا. هذا الكيان الوغد قبل سقوطه سيذيقهم سم الهوان زعافا. إنا لأسياد الحروب، إنا لأسياد الحروب، فليس نقبلها مراوحة ولا استنزافا، بل إنها ستكون لاستئصالكم. فدعوا الرؤوس تودع الأكتاف، فرؤوسكم قد أينع الإجرام فيها، فلتكن للحاصدين قطافا. حربا ندك كيانك الطاغي بها من أم رشراش إلى كتسافا. حربا قضينا العمر في شوق لها، وبها سألنا ربنا إلحافا. وكما انتشيتم في بداية خيبر ونظرتم للأرمد استخفافا، وعلى يديه انهار حصن غروركم، لم تقدروا لهجومه إيقافا. لن توقفونا عن إغاثة غزة، فلتقصفوا سنظل نقصف يافا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: الرد آت لا بد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي.
3: نحن سنوق، هذا محسوم، وعليهم أن ينتظروا.
2: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد، وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
3: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

عرب تقدمه مسير معناه انذار اخير، عرض تقدمه مسير معناه انذار اخير، معناه ان امامكم يوم عبوس قمطرير، ان لم يكف حصاركم فخيارنا الاتي مرير، ان لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات او صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا اسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير للناس، امنياتنا ليست عليكم فاستديروا. هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزول أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهب رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهب رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير.

0: Roger.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام.
3: FM.
2: إذاعتك أنت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومتابعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم. حلقة الخميس 14 مايو 2026. اسمحوا لي أولا أتوجه بأحر التعازي للأستاذ الدكتور عضو المجلس السياسي الأعلى عبد العزيز بن صالح بن حبتور، ولكافة آل حبتور في وفاة الفقيد العزيز ناصر أحمد حبتور نائب مدير المدير التنفيذي لشركة النفط. بنتوجه بالتعازي لآل حبتور وعلى راسهم أبو رامي الدكتور عبد العزيز ولكافة أسرته، لهم الصبر والسلوان، ولفقيدنا العزيز الرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأسرة عرفتها من سنين كثيرة جدا. آل حبتور موجودين في صنعاء ضمن مسيرة اليمن العظيم في مختلف المؤسسات، عائلة وطنية تستحق الثناء وتستحق التصفيق، وعلى رأسهم طبعا المناضل الكبير الأستاذ عبد العزيز بن عبتور الذي يمثل الخيمة الكبرى لهذه القبيلة والأسرة الكريمة. لذلك كان الحضور كبير، أولا لأنه الفقيد شخصية اجتماعية الله يرحمه ناصر حبتور، وأيضا لمكانة الدكتور عبد العزيز وما يمثله في الخارطة القبلية وفي الخارطة الوطنية وفي الخارطة الجهادية. في نهاية المطاف نحن ضيوف في هذه الدنيا، كل الناس ستذهب بين يدي الله عز وجل. في ناس كثير قررت أن تعيش بشرف وأن تكون ضمن مرضات الله عز وجل، وفي خيمة الثقة بالله عز وجل، وفي خيمة رحمة الله عز وجل. الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية هم جزءا أصيلا من هذه المسيرة التي يقف على رأسها السيد عبد الملك بن الدين الحوثي، ونحن نشكر الله وآية الله ليل نهار إن الله أحيانا لكي نكون جزءا من هذه المسيرة الربانية. مرة أخرى نعزي الدكتور عبد العزيز وكافة آل حبتور في رحيل العزيز ناصر أحمد مهدي حبتور، إنا لله وإنا إليه راجعون. سأبدأ الحلقة من أسبانيا ومن عالم كرة القدم. نادي برشلونة أخذ الدوري في أسبانيا، الموضوع رياضي. وعادة في أسبانيا عندما يأخذ الفريق الدوري اللاعبون يكونوا في حافلة ويمروا في شوارع مدينة برشلونة والجماهير تحييهم. اللي حصل أن أشهر لاعب في برشلونة يمين جمال ومن أفضل اللاعبين في العالم كان في الحافلة، وكان جمهور برشلونة يصفقون ويحيون اللاعبين، وكان في واحد مع علم فلسطين. فيامين جمال شاف علم فلسطين فطلب من الشخص أن يعطيه العلم، فمسك العلم وجعل العلم يرفرف في سماء برشلونة. من اللي مسك العلم؟ واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، اللاعب يامين جمال. طبعا أحدث هذا الموضوع زلزال في الكيان الإسرائيلي وغضب كبير في الكيان الإسرائيلي. تصور علم. طبعا هذا امتداد لإسبانيا. إسبانيا دورها مشرف، دورها إنساني على مستوى رئيس وزراء إسبانيا على مستوى الحكومة الأسبانية، على مستوى وزير الدفاع، المؤسسات الأمنية والعسكرية الأسبانية، موقف مشرف يعني قريب جدا لموقف المحور، موقف أسبانيا الدولة الوحيدة اللي عملت عقوبات على الكيان الإسرائيلي، الدولة الوحيدة الأوروبية اللي عملت عقوبات عسكرية واقتصادية، الدولة الوحيدة الذي يتعامل رئيس وزرائها الأسباني البطل مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي كمجرم حرب، الدولة الوحيدة الذي يتحدث إعلامها ورئيس وزرائها يوميا عن فلسطين وعن جراح فلسطين وعن مظلومية فلسطين. أسبانيا الدولة الوحيدة اللي ضغطت على أوروبا لكي تغير موقفها من الكيان الإسرائيلي. فأسبانيا عاملة معادلة كبيرة جدا. هذا اللاعب عمره 18 سنة ومن أصول مغربية، أبوه من أصول مغربية لكنه أسباني. فتصور 18 سنة يحمل العلم والعالم كله يتابع ويتحول إلى حديث العالم. طبعا الكيان الإسرائيلي شكل كل أدواته في العالم، لكن العالم تضامن مع يامال. كل الناس رأوا أن هذا اللاعب المبدع هو يعتبر الآن خليفة ميسي، أن هذا المبدع 18 سنة ويحمل هذا الإحساس ويحمل هذا الشعور. هذه نقطة مهمة، والدليل أنه اضطر المجرم بن جفير وزير الأمن الإسرائيلي اضطر يقود حملة ضد يمين جمال. لكن لما تشوف اللاعب المصري محمد صلاح في ليفربول يا عيبه، طلب منه في تركيا واحد يوقع على علم فلسطين، رفض رفض. وهذا أسباني وعايش في أسبانيا و18 سنة عمره، ويطلب هو علم فلسطين ويرفعه ويلوح به طول فترة مضي الحافلة وهي تحمل اللاعبين. يعني في كل شوارع كان علم فلسطين يرفرف في كل شوارع برشلونة. أنا أعتقد نصيحتي للي عادوا مشجعوا ريال مدريد بعد كل هذه الهزائم لريال مدريد وبعد الموقف الأخلاقي ليمين جمال، خلاص اتركوا الريال وخلوكم برشلونة. أسبانيا يا جماعة سجلت موقف، يعني السيد القائد حفظه الله في خطاباته في طوفان الأقصى كثيرا ما ذكر أسبانيا وأشاد بأسبانيا على مستوى الشعب الأسباني وعلى مستوى الحكومة. معادلة أسبانيا الرسمية والشعبية معادلة مشرفة، لن ينسَى الفلسطينيون ولا محور المقاومة هذا الموقف المشرف لأسبانيا تجاه فلسطين. شوف معيار الإنسانية في العالم الآن هو فلسطين، معيار الإنساني هو فلسطين وآية الله، معيار العلاقة بالله عز وجل هو فلسطين، أحد معاييرها، أحد أكبر المعايير. تشتي توزن علاقتك بالله عز وجل، شوف إيش عملت لفلسطين، إيش كان موقفك في طوفان الأقصى، ماذا فعلت؟ تستطيع أن تقيس علاقتك بأرحم الراحمين. واحد من أكبر المقاييس لعلاقة العبد بربه هو طوفان الأقصى، زي ما نحن واحد من مقاييسنا في مسألة العلاقة بالله العدوان على اليمن. كل واحد يتأمن نفسه، ماذا فعل لليمن في مواجهة العدوان؟ طبعا الشعب اليمني السود الأعظم كان موقفه مشرف. ليه؟ لأن في لنا رحمة من الله يا جماعة، والله وآية الله، هذا البلد مطوق برحمة الله عز وجل، وعندنا جبنا وعندنا خونا وعندنا مرتزقة، نعم عايشين برا، الأرض اليمنية لم تقبلهم، الأرض اليمنية لم تقبلهم. وحتى النسبة الضئيلة اللي بقيوا في الداخل لا أقل من 1% المداليس يتوارون وينسحبون وخلاص، لعدها منتظر سعودي ولا إماراتي ولا بريطاني ولا أمريكي، لكن السواد الأعظم هم في خيمة الله عز وجل. فشوف يمين جمال أصبح حديث العالم خلال 48 الساعة الماضية. عمل موقف إنساني، فلسطين تشرفك، الوقوف مع فلسطين مشرف، الوقوف مع غزة مشرف. ليه؟ لأنه يقدر إنسانيتك، يؤكد أنك إنسان، يؤكدك أنك إنسان حي، أن عندك مشاعر، أن عندك أخلاق، أن عندك قيم. المعيار فلسطين في العالم. ليه فلسطين؟ لأن أكبر مذبحة أمام مرأة ومشهد من العالم. حرب إبادة، حرب إبادة. أسبانيا موقفها أشرف من 90% من النظام العربي والإسلامي. إيش 90 95؟ يعني كان ينقصها تكسف الكيان الإسرائيلي بمسيرة واحدة، هتكون معناه مع المحور بنسبة 100%. لديهم معادلة شعبية قوية، لديهم معادلة سياسية قوية، ولديهم رئيس وزراء أسبانيا كان أعلى صوت أوروبي، هو الرئيس الكولومبي. أشرف وأشجع وأنظف من أكثر من 90% من النظام العربي والإسلامي الذي كان للأسف معظمه تحت حذاء السعودية وتحت حذاء الكيان الإسرائيلي وأمريكا. ولولا هذا الموقف المشين للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الأمر رحمه ربي ما استمر العدوان على غزة سنتين. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى. وتصور أنه الكيان الإسرائيلي في مأزق وفي محنة، والمجرم نتنياهو تحدث قبل يومين قال أن الكيان الإسرائيلي إعلاميا في العالم محاصر لأول مرة في التاريخ. احنا عارفين أن اللوب الصهيوني مسيطر على الإعلام، مسيطر. انتبه، القنوات الخليجية العربية والحدث والجزيرة هذه ضمن اللوب الصهيوني وآية الله. انتبه. فالكيان الإسرائيلي في محنة. من يخفف الضغط على الكيان الإسرائيلي إعلاميا؟ من يخفف الضغط على الكيان الصهيوني؟ المملكة العربية السعودية تدفع 10 مليار دولار لمحاولة تبييض إسرائيل في الإعلام العالمي. مبروك يا سعوديين، إيش الإنجازات هذه؟ شوف شوف، السعودية تدفع 10 مليار دولار لمنبر إسرائيلي، لمنبر يهودي للدفاع عن نتنياهو وعن الحكومة الإسرائيلية المجرمة. اسمع الخبر.
1: صندوق الاستثمارات السعودي يستثمر ب10 مليارات دولار في شركة باراماونت الأمريكية الإعلامية، ساهمت بشكل كبير في توسعها عبر شراء شركات إعلامية أخرى، لكن هذه المليارات العشرة لن تمكن صندوق الاستثمارات من المشاركة في اتخاذ أي قرار في سياسات الشركة وتوجهاتها. معروف أن شركة باراماونت يملكها الملياردير الأمريكي اليهودي لاري إليسون ويديرها ابنه ديفيد. هذه العائلة من أشد داعمي الاحتلال، حيث وصف صفقاتهم المليارية الأخيرة بأنها إعادة تشكيل الإعلام الأمريكي لصالح إسرائيل. لاري الأب هو صديق مقرب من نتنياهو كما وصفته الغارديان، بل إن نتنياهو يقضي بعض إجازاته العائلية في إحدى جزره، كما وظف الأب نفوذه وأمواله في الدفاع عن نتنياهو بعد دعاوى قضائية ضده. أما الإعلام العبري فيصف لاري بأنه مانح رئيسي لإسرائيل.
0: بعد الفاصل، يعني ما اكتفوش السعوديين، الإسرائيلي في مأزق والأمريكي في مأزق، لا يروح يدفعوا 10 مليار دولار لنافذة بيقودها واحد يهودي مهمتها محاولة تبييض الوجه القبيح والمجرم للكيان الإسرائيلي المجرم. بعد الفاصل، إيران وما أدراك ما إيران، وما أدراك ما عظمة إيران، والدرس الذي تقدمه للعالم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة المجاهد المجتهد البطل مجتبى خاميني. بعد الفاصل.

نحن في هذا السياق انطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة. نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة، واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها. عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم، في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط. نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها.

أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني من حلقة الليلة عن الشعب من حلقة قناة عدن وإذاعة سام، حلقة الخميس 14 مايو 2026. إيران تعرضت لعدوان وحشي كبير ومفاجئ، عدوان بلا حسابات، ما فيش كانت خطة، كانت ورقة واحدة بس اللي هو استهداف المرشد والقيادات، نقضي على طهران، نجيب المرتزقة، نجيب بهلوي، انتهت قصة إيران. فكان رد إيران حاسما وصادما وصاعقا، جلدت الكيان الصهيوني ضرب لم يعرفه منذ أن تأسس، ضربات ساحقة ماحقة أثبتت إيران خلالها قدرة صاروخية ومسيرات، وأيضا قدرة استخباراتية. الكيان الصهيوني فوجئ أنه مكشوف كليا أمام المخابرات الإيرانية، وضربت القواعد الأمريكية كلها بعد أقل من ساعتين من استهداف المرشد. وتحرك الشعب الإيراني من الساعات الأولى وأغلقت هرمز. يعني فعليا إيران انتصرت من اليوم الذي أعلن فيه السيد مجتبى خامنئي خليفة للشهيد الكبير علي خامنئي، يعني من اليوم الثالث بدأت هزيمة أمريكا والكيان الإسرائيلي ومجلس التعاون الخليجي بغاية السعودية في اليوم الثالث للعدوان. صور وآية الله. بعدما عين السيد مجتبى بدأ الانهيار الأمريكي نراه في تصريحات ترامب والهذيان الإسرائيلي. أما الخليج وتحديدا السعودية دخلوا في حفرة وفي صدمة حتى الآن لم يخرج منها، السعودية لا يزال في الصدمة. آخر التطورات إيش؟ إيران بتؤدي سياسيا، الكلمة العليا لإيران سياسيا، لأن الميدان كانت الكلمة العليا فيه الإيران، لأن الأمريكي خسر والإسرائيلي خسر والمجلس التعاون الخليجي والصهاينة العرب خسروا المعركة، لذلك إيران اللي بتتحكم بالموضوع، بتدير إيران معركة سياسية تدرس. يذهب الوفد الأمريكي إلى باكستان ولا يذهب الوفد الإيراني. هذه صفعات دبلوماسية جاية من بلد منتصر، ينتظر الرئيس الأمريكي ساعات في البيت الأبيض للرد الإيراني، هذا لم يحدث. تتوسل أمريكا أن إيران تجري مجددا مباحثات. إذن ما الذي يجعل إيران تتصرف بهذا المستوى القوي وهذه الموجات من الاستفزاز والإهانة لأمريكا؟ أولا لأن العدوان كبير، واحد. شيء ثاني، انتصار إيران كبير، لكن أهم نقطة تلعب عليها إيران الآن أن التحالف الذي اعتدى عليها تفكك. ما في الآن، الإسرائيلي هو الثابت الوحيد مع أمريكا اللي يشتي تصعيد واللي يشتي، بس الإسرائيلي لحاله ما يستطيع، لازم جنبها خليجي، لازم جنبها الصهاينة العرب، ممثل الصهيونية العربية والإسلامية، كان على رأس هذا الموضوع السعودية. السعودية تراجعت، أيوة السعودية تراجعت، تراجعت لأن الصدمة كبرى، لأن السعودية ما عملت حسابها 1% أن إيران ستصمد. ليش ما عملت حسابها؟ لأن السعوديين لا يقرؤون، الخليجيون لا يقرؤون. أوكي، شوف الأمريكان حديثين، حديثين على العالم. الإسرائيلي ذا اليهودي قد بيسوقها الشيطان. اللي اعتدوا على إيران ما كلفوش أنفسهم يفتحوا كتاب للحديث عن حضارة إيران كذا ألف سنة، أكثر من 7000 سنة. ما تأملوش
الحيثية الدينية في إيران، الرافضة للظلم التي لا تنسى دماء شهدائها، الحيثية الإسلامية، حد ينسى. لا يزال الإيرانيين يتذكرون ويحيون ذكرى الإمام الشهيد الحسين في ثقافة. على فكرة الثقافة موجودة في المحور، عدم نسيان الثأر، ذا جزء من الإسلام، ذا جزء من القرآن الحقيقي. شوف شوف، الذي لا يجهز نفسه ليثأر من أعداء الأمة هذا مسلم ناقص، مسلم ناقص. الذي لا يتذكر شهداءه ولا تظل دماءهم حاضرة في كل لحظة وحين لا يستطيع أن يبني بلده. بالعكس، هذه القوى التي تعيش بشرف، لأنهم بعض الأحيان يقولوا يا جماعة أنتوا ثقافة موت وثقافة دم وبتذكروا قبل مش عارف كم قرن وكم سنة وكم، لا لا لا، الماضي وحقائق الماضي جزء من من من من الحاضر، ما يمكن أن تمر هذا. خصوصا أن المساء ليش دائما السيد القائد يقول حركة النفاق، حركة النفاق هذه موجودة، موجودة من 13 قرن، من 14 قرن موجودة نفس الحركة، هي تتغير الأسماء، تتغير الأسماء. ونفس اللي تعرضوا له، اللي أمسكوا بالقرآن وأمسكوا بال، بيتعرضوا لها الآن، الذين يصرون على احترام القرآن والدفاع عن القرآن، هي نفسها. الله بتتكرر الأسماء، بتتكرر الأسماء بس، بتتكرر بتتغير الأحزاب. والسيد اختصر الموضوع وقال حركة النفاق. على ذكر السيد، سيد عبد الملك، نتوجه له بالتحية، ألف تحية للسيد، بتكلم عنه بعد قليل في محور اليمن. شفت السعودي لما أعطت 10 مليار عشرة مليار أعطت لتبييض الوجه الإسرائيلي. السيد في أحد خطاباته الأخيرة قال أنه مسألة أذرع إيران ذا كلام يهودي، من اللي يروق له؟ الإعلام الوهابي والإخواني. أذرع إيران، أذرع إيران، قال لهم السيد هذا كلام يهودي. طبعا هذه رسالة مؤدبة من السيد القائد، كان يريد يقول للسعودية وأصحابها جزء من الدور الكبير والوسخ الذي قمتم به خدمة للكيان الصهيوني، من ضمنها هذه الأشياء، تعويم المفاهيم المشوهة. إيران اليوم، أقول لك إيش بيحصل اليوم، أمريكا في مأزق والإيراني عارف أن أمريكا في مأزق، ويقول لك عدوان بهذا الحجم لازم أحل كل مشاكل إيران. إيش الحاجة اللي ممكن تستأنف التصعيد ضد إيران الآن؟ لاحظوا، لاحظوا السعودية انكفأت شوية فاستبدلوها بالإمارات، لو تلاحظوا، أيوة، وجنب الإمارات أمسكة الكويتيين فاتحين جبهة مع إيران، مسكوا مواطنين عاديين، قال لك خليها إيرانية. فاحتمال البحرين والإمارات مؤكد 1000000%. الآن في بيتشكل، كان الجسر العربي مع إسرائيل تقودها السعودية، القطار، القطار العربي والإسلامي اللي كان مع الكيان الإسرائيلي ومع أمريكا في العدوان على اليمن وعلى لبنان وعلى العراق وعلى إيران، كانت في العربة الأولى السعودية، السعودية خرجت ولو مؤقتا، إن شاء الله مش مؤقتا، لكن السعودية خرجت. فباقي العربات الإمارات الآن يشتري من القطار، لأنه ما تقدر تعتدي على إيران، ده لازم يكون العنصر الخليجي موجود والعربي. لذلك ممكن أن تفهم إرسال المصري لطائرات الرافال كأنهم مش تدخلون مصر. البحرين موجود 1000000%، والكويت موجود 1000000%. هل يخطط الإسرائيلي الآن لاستفزاز إيران بصواريخ إماراتية، طيارات إماراتية، طيارين مصريين، طيارين، بحيث أن أمريكا ترفع يدها والسعودية ترفع يدها؟ هذا وارد، بس إيران جاهزة، هذا وارد.
لأنه شوف لا يستطيع الكيان الإسرائيلي بمفرده هو أمريكا يعملوا عدوان على إيران جديد. معقول؟ والذي نفسي بيده. لازم العنصر العربي، لأن العنصر العربي موجود من 79. العنصر العربي بقيادة السعودية هو كان الأساس على التحريض على إيران والعبث بالداخل الإيراني وتمويل المؤسسات ضد إيران وتوجهها بالعدوان على إيران. السعودية كانت رأس القوم. ضرب إيران مش مطلب إسرائيلي فقط، هذا مطلب سعودي في البداية. السعودية، وأنا هذا رأيي، السعودية مدوخة. الآن الدور الصهيوني رقم واحد تلعبها الإمارات. أتمنى أن تحليلي ذا يكون صح، رغم أن أعطيك إياه مؤشراتنا. الآن إعادة السلسلة العربات القطار الصهيوني، لأن الطائرات الأمريكية ما تقدر تقصف إيران إلا بقطارين، القطار الإسرائيلي موجود والقطار الخليجي والإسلامي والعربي موجود. السعودية نزلت من القطار، استوت فوضى، وقف القطار. الآن يشتوا الإمارات شكل القطار، القطار العسكري ضد إيران. طبعا إيران بتسحقهم سحق، وهذا تأكيد للكلام اللي يقول لكم 10 سنوات أن السعودية رأس القوم. شوف، ما في تصعيد ضد إيران بدون السعودية. معقول يا أبو عرفات؟ والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. المأزق اللي فيه الإسرائيلي الآن أن السعودية مش قادرة تخرج من الصدمة، لأن السعودية كانت واثقة بنسبة 110% أن النظام في إيران بيروح وأن بهلوي جاي. وأنا مش عارف منين جابوا السعوديين هذه الثقة. وسبحان الله، السعودية كانت واثقة في المئة 100% أن إيران ستهزم. وابن بدر الدين السيد القائد العلم الحبيب العزيز عبد الملك مجدي الحوثي طلع بعد ساعات قال لا قلق على إيران، كلمتين بس. من اللي طلع صح؟ سيد عبد الملك. ليه؟ لأن السعودية بنت حساباتها على الطائرات الأمريكية والإسرائيلية والقاذفات، والصهيوني قال لها وبنضرب وبنقتل، والخطة، الخطة كانت على طاولة السعودية قبل العدوان. انتبه انتبه، لا أضحك عليكم. وسيد عبد الملك كان جنبها القرآن وجنبها المعطيات، وجنبها المعطيات، معطيات مقاومة اليمن. سيد عبد الملك عندما قال لا قلق على إيران، هو شاف غزة وشاف بلدها اليمن وقاد بلدها اليمن، وإمكانيات إيران أكثر من اليمن وأكثر من غزة وأكثر من حزب الله. الشيء الثاني القرآن جنبه، يعني السيد قال لا قلق على إيران، يعني بإمارة إيه انتصر الإسرائيلي على إيران؟ هو السعودي. هذه القوة الواثقة بالله عز وجل، القوة المؤمنة. فالسعودية إعلامها قال بدل من سلمان من الساعات الأولى أن إيران انتهت، والسيد عبد الملك طلع بعد ساعات قال لا قلق على إيران، لا تقلقوا على إيران. ولذلك شوفوا حتى موقفنا في العدوان على إيران، الموقف على درجات الرشد وعلى درجات الدقة السياسي والاستعداد والدبلوماسية، ويدنا على الزناد، ثم شاركنا بعمليات مشتركة مع إيران ومع حزب الله، العديد من العمليات المشتركة. لأن السيد قال طلع وقال عندنا مسؤولية تجاه الله وتجاه إيران. وأنا أعتقد أن السيد عبد الملك رأى منذ الساعات الأولى أن إيران وحزب الله تحديدا إيران تستحق أن تنفرد بهذا الشرف. وآية الله، إيران المعذبة من 79 المحاصرة فليتأمل العالم إيران. وفعلا كانت تقديرات السيد بنسبة 100% صحيحة، حولت إيران العدوان إلى فرصة، خرج الشعب بالملايين
استعرض الحرس قوته، استعرض الجيش قوته، استعرض القيادة بقيادة المرشد قوتها السياسية. شفت كيف تأدي إيران؟ لا، لأن الأمريكي في حفرة، والصهيوني في حفرة، والسعودي في حفرة كبيرة. فالسعودية الآن ترك الآن يشتوا يعملوا، يعيدوا هندسة الطرف العربي والخليجي في المعادلة الإسرائيلية. الآن الإمارات رقم واحد. طبعا انتبه، ما حد بيحل محل السعودية، خذ مني وآية الله. حتى إذا اجتمع مجلس، حتى إذا اجتمعت السعودية الإمارات والكويت وقطر والبحرين، عمان طبعا معادلة ثانية، لكن السعودية نأت بنفسها. هل نأت تكتيكيا؟ هل نأت تكتيكيا بمعنى أن نفعل مضرابة في الإعلام بيننا وبين الإمارات، لكن الإماراتيين تمسكوا ملف الصهيوني مؤقتا لما كان يرتب أموري؟ هذا احتمال، وإن كان ضعيف، لكن بالنسبة للاحتمال الأقوى أن السعودية مصدومة ولن تخرج من هذه الصدمة أبدا إلا بعد ما تحل موضوعها مع اليمن. معقول يا عزي؟ والذي نفسي بيده. فأتمنى أن أعطيتكم صورة. ما في عدوان واستئناف عدوان على إيران في حاجتين. أمريكا بتخضع لمعظم الشروط الإيرانية، شاءت أم أبت. التصعيد القادم الأمريكي مطلوب له ضلع عين، الضلع الإسرائيلي موجود، لازم في ضلع خليجي، لأنك بتتكلم عن تمويل وتتكلم عن تغطية، تغطية إعلامية وتغطية سياسية. السعودي خارج الموضوع. لذلك إذا في تصعيد الآن سيكون الضرب على الإمارات وعلى الكويت وعلى البحرين. وإذا شعر الإيراني أن السعودي في الصورة بتتعرض. السعودية خايفة من الرد الإيراني الآن. طيب ليش ما خفتوا قبل؟ لا ما خافوش، لأن ما عملوش في حساباتهم. الآن السعودي عامل في حساباته أن إيران بترد. مالك بتحرض من 79؟ لأنه تولد شعور عند السعودية أن الإيراني طيب ما يردش. قتلنا، حرضنا على قتل، على قتل حق سليماني هنية، كان الرد الإيراني محدود. حرضنا على ضربهم في، أيوة السعودية كانت محرضة أساسي، انتبه، ضرب القنصلية في دمشق، كان الرد الإيراني محدود. فارتفع الجيجا عند السعودية وصحابها، قالوا نذهب للرأس، قالوا نذهب للرأس. فارتكبوا أكبر حماقة وحماقة استراتيجي في تاريخه. أنا أتكلم عن السعودية. للجيش الإسرائيلي إحنا ويا صراع وجودي. الإسرائيلي لن يتبدل، نحن أعداءه وهذا شيء يشرفنا. نحن في المحور يشرفنا اليمن وإيران وحزب الله. أكبر شرف لنا أن الإسرائيلي يعتبرنا أكبر عدو له، هذا أكبر شرف لنا. العيب والخزي عندما يشيد ترامب الكيان الإسرائيلي بالسعودية والإمارات والنظام المصري والنظام القطري والبحريني والإماراتي والمغربي والأردني. هذا العار. ودائما السيد عبد الملك يقول لكم لن تربحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما في ربح في العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، كلها خسران. ما في خطاب لو السيد عبد الملك يتحدث عن هذا الموضوع. أنتم تخسرون في العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، تخسرون في الدنيا. ايش تخسروا في الدنيا؟ المهانة اللي هم فيها، ونحن نربح. ايش ربحنا؟ العزة اللي احنا فيها. أولسنا في عزة بعد موقفنا في طوفان الأقصى؟ أولسنا في عزة بعد ما كسرنا عاصفة الحزم؟ أولسنا في عزة عندما وقفنا مع إيران؟ أولسنا في عزة ونحن نرى حليفنا إيران يؤدي بهذا المستوى؟ احنا نشعر أننا في عزة وكرامتنا عالية جدا. والمهانة في الدنيا اللي بتشوفوا كيف يعيشوها الخليجيين والنظام المصري، رايح يرسل طائرات وطيارين. ما شفناش الطيارين ذا لا ضد اثيوبيا اللي خنقت مصر مائيا، ولا شفنا هذه الطيارين والطائرات. والايرانيين كانوا اذكياء امس وصارمين، قالوا للمصري انتبه
لان في حديث ان اللي قصف المنشاه النفطيه في حديث مش مؤكد 3 طيارين مصريين. انتبه الايراني يعرف ذا الكلام. انتبه انما بيقروا الان. وانا اعتقد ان الجيش المصري لن يسمح. لكن السيسي مدوخ. امس في كينيا جايب سياره ماي باقي متها نص مليار، حديث العالم امس. رايح بالسياره حقه، وصلوا للسياره حقه لكينيا، ورايح يطلب من ممثلة النقد الدولي قرض جديد. قالوا له استحي، طلع لك سياره من حقت كينيا. قال لا انا السيسي يا فتاح، سعيد خليل السيسي رئيس مصر. يلا رئيس مصر تحورت لأضحوك أمس. بعد الفاصل، ما في عدوان على إيران إلا بطرفين إسرائيلي وممثل الصهاينة العرب والعالم الإسلامي. لازم يكونوا ممثلين لأنك بتضرب دولة إسلامية. السعودية نأت بنفسها ونتمنى أن تظل مرتبكة لأن هذا لصالحها. وأول مرة تفكر السعودية صح والله تضرب التهدئة، أول مرة، لأن الضربة في الرأس السعودي كانت كبيرة. الإمارات لحالها والبحرين وبضيف لها الكويت إلى جانب الكيان الصهيوني غير قادرين على مع الإسرائيلي إقناع الأمريكي باستئناف الضربات. ومع ذلك يظل موضوع وارد. الآن بيتحرشوا الإماراتي والكويتي والبحريني سياسيا وعسكريا، بيتحرشوا بإيران. إيران أهم حاجة عندها أن السعودية تجنب. خذ مني، خذ مني باقي ذلك الإمارات والبحرين والكويت. الإيرانيين مجهزين سطل ماء، سطل سطل يسكبوه يغرقوا الثلاث دول في ثواني، ثواني. في مبالغة في هذا الطرح؟ في مبالغة. سطل ماء بس. إذا السعودي تراجع، إذا السعودي تراجع، لذلك خروج الإمارات من أوبك، لأن السعودي ما عاد يشغلت ما عنا متحمسة، لأنه خايف من الرد الإيراني واحد، ولأن الضربة كانت كبيرة. الرد الإيراني كان موجع بالنسبة للسعودية، مفاجئ جدا جدا جدا. الإماراتي لأنها ربل غدو صهيوني 100%، زي الغدو زي الصهيوني ربل. السعودي قال لا والله ما كنا متوقعين، انتوا قلتون يهودي بعد قتل المرشد خلاص كل شيء جاهز. فاليهودي رد على السعودي قال وانت قلت صديق حبيب، انت قلت ان المحافظات معك في ايران، فين المحافظات؟ انت سعودي قلت ان سفير سعودي في طهران، فاشترى ادوات موجوده في طهران. قد يتلاعنوا الان السعودي واليهودي. ايش تفسيرك انت للخلافات المعلنه الان بين ترامب ونتنياهو؟ ترامب استلم فلوس، مش شخصيه عسكريه ترامب ولا شخصيه سياسيه، استلم فلوس وجابوه ومولوا حملتها السعوديين واليهود علشان العدوان على ايران. خذ مني. فايران عارفه ان ترامب يحفره، فبتستغل الوقت الوقت لصالحها، مسيطرة على هرمز، بتدخل من هرمز 4 أضعاف دخلها من النفط. لن تتخلى عن هرمز أبدا، خلاص. شوف مكاسب إيران إيش من هنا للسماء. بعد الفاصل، ملفنا مع السعودية بعد الفاصل.

أرض تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزول أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد، لن يقف.

أينما كنتم أحييكم مشاهدي قناة عدن ومتابعي إذاعة سام. حلقة الخميس 14 مايو 2026، الجزء الأخير لازم نتكلم عن ملفنا مع السعودية. السعودية عملت عدوان غير مسبوق، وحشي، إجرامي ضد بلد عزيز وبلد كريم وبلد سلام. ما فيش حد، ما في دولة زي اليمن. والسيد القائد طلع بيعطي رسائل وقال للسعودي لا تمتلكوا أي ذرة حق في العدوان على اليمن، كل الحق مع اليمن. ومن 2015، من 26 مارس 2015، طبعا قناة المسير أحسنت والإعلام الرسمي أحسن، بيبيعوا الآن كل يوم يذكر السعودية بجرائمها في اليمن، وهذه رسالة إعلامية نتمنى أن لا تتجاهلها السعودية. خلاص جربتوا تتفرقوا العربية والحدث من 2015 وما خرجتوا لا نتيجة. من 2015 والسعودية تتدهور على مستوى المكانة وعلى مستوى الدبلوماسية وحتى على مستوى المال، والله والسعودية في نزول واضح كاشف لا لبس فيه. بتنزل بتنزل بتنزل بتنزل، آخر حفرة سقطت فيها فشلها في العدوان على إيران، اللي أحد أسباب وأكاذيب السعودية في العدوان على اليمن أنها إيرانيين. يا سعودي احنا أصل العرب، احنا علاقتنا مشرفة مع إيران، بتجمعنا الإسلام بتجمعنا فلسطين، هذه العناوين اللي بتجمعنا مع إيران والحضارة، أننا مجتمعات متجذرة حضاريا سواء كان الحضارة الفارسية أو الحضارة اليمنية. يا سعودي بلد الحكمة والإيمان قال أنتم إيرانيين. وطلع السيد في خطاباته الأخيرة واحد قال كلمة ذراع إيراني في فكرة صهيونية تم إرسالها للسعودية سوقتها. فالسعودية من 2015 من اليوم الأول للعدوان علينا وهي في تنازل برقم المذابح الهائلة اللي عملتها والمجازر والحصار والتريليونات اللي خسرتها في العدوان على اليمن، النتيجة الصفر. وبينما كانت السعودية تتراجع وتهوي كان اليمن يرتفع من ارتفاع إلى ارتفاع ومن علو إلى علو بما يرضي الله، معتمدا على الثقة بالله والتوكل على الله وتسخير كل الإمكانيات للدفاع عن بلد الحكمة واليمن. فنصرنا الله. لذلك الرسم البياني في علاقتنا مع السعودية وفي وضعنا في وضع السعودية أن السعودية في هبوط حاد حاد ونحن في ارتفاع. بدأنا نرتفع من 26 مارس 2015 والله، عندما رفضنا العدوان ورفضنا الاستباحة السعودية لأنها استباحة إسرائيلية. بدأنا رغم الجراح، 250 ألف غارة سكبت السعودية على هذا البلد المؤمن، أصل العرب وبلد الحكمة والإيمان. فالسعودية سقطت في حفرة ونحن في السماء، واليمنيون بعزتهم وبكرامتهم وبإيمانهم يمدون يدهم للسعودية في الحفرة. أعقل يا سعودي، نشتي نحل الموضوع معك سلميا. لست عدو وجودي بالنسبة لنا، أنت مصر تعامل نفس تتعامل معنا كعدو وجودي، وإحنا بنتعامل معاك كجار. اليمن بيضغط الآن، صح أنكم ما تتابعوا ما تسمعوش في الإعلام ولا حاجة، لكن اليمن بيضغط سياسيا. ما حد بيرفع اليمن السعودي من الحفرة مؤقتا إلى اليمن، شرط أن ترفع اليمن السعودية يدها عن اليمن وتحل مشاكلها مع اليمن.
الاسترجاع الكامل لحقوق اليمن، وأن ترفع السعودية نهائيا يدها ورجلها وعقلها وعقالها، ما فيش عقل. هذا هو موضوعنا. اليمن لن يصبر، وأنا نصيحتي للسعوديين، السيد منشغل بالمعركة مع الكيان الإسرائيلي، ومنشغل بالمعركة مع أمريكا، وبنظل منشغلين بها، لأن إصرار السعودية على عدم الحل معناته هي محاولة السعودية يائسة وبائسة لأخذ جزء من وقتنا، بدل ما يكون وقتنا 100% ضد الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني وقوى الشر. السعودية تريد خدمة الكيان الإسرائيلي أن تشوش علينا هذه المعركة، لا تستطيع ولن تستطيع. معركتنا ستظل وبوصلتنا ضد الكيان الإسرائيلي، لن نتزحزح ولن نتغير. لا يوجد في العقيدة اليمنية ولا في الخطط اليمنية مواجهة عسكرية حالية الآن مع السعودية، خذ مني. نحن نقول هذا الكلام بثقة، بثقة. احنا واجهناكم في 26 مارس ولا عندنا اي فكرة ان في عدوان، يعني مش بحاجة لان خطط لكم. احنا غريزيا وتلقائيين لدينا القدرة الكافية والهائلة لسد اي عدوان، ما انتش اكبر من الاسرائيلي ولا من الامريكي. لكن ضمن عنواننا الكبير ان تكون جهودنا كلها ضد الكيان الاسرائيلي، نريد طي الملف مع السعودية سلميا، إلا إذا قدمت السعودية نفسها لنا وأصرت بشكل إسرائيلي، بشكل إسرائيلي. ليه؟ انتبه، السعودية تراجعت الآن من إيران، والسعودية في حق الازدهار ما شاركتش، وفي طوفان الأقصى بدأت تأذينا وبعدين سكتت. أيوة، بمعنى أن السعودية عندها هامش أن تقول لا للأمريكان، بالنظر إلى ملف الجرائم بينها وبين أمريكا والكيان الإسرائيلي. والإسرائيلي لا يمكن أن يفقد السعودية، انتبه، السعودية قدمت خدمات هنا للسماء، صح النتيجة كانت صفر، بس قدمت خدمات كثيرة السعودية. يكفيك أنها جابت الجولاني خدمة للكيان الإسرائيلي، هذا أحد إنجازات السعودية الوحيدة الآن، أنها جابت الجولاني إرهابي خدمة للكيان الإسرائيلي والأمريكا، الانتصار الوحيد، وانتصار مؤقت بالمناسبة. فاليمن بيضغط الآن، أن في ناس بيسألونا في الشارع، قلنا صبركم. بعض الأحيان شوفوا اليمنيين يزعلوا وأنا واحد منهم، نقول مالكم وين الدنيا، تحرك منه. لكن لما تلتقي بقيادات هي قريبة جدا من هذا الملف تطمئن. اليمن بيضغط بأعلى ما يمتلك من حق ومنطق لطي الملف سلميا مع السعودية. شوف ما عاد بتناقش مع السعودية حول رحلة أو رحلتين من مطار صنعاء، هذا كلام انتهى، ولن نقبل أن يناقشنا السعودية حول المرتزقة في ملف إنساني واقتصادي، والسعودية محتلة وعندها أسرى وعندها تعويضات، ومحتلة ومعتدية ومحاصرة، فلترفع يدها السعودية وهي في الحفرة، أفضل لها. ما بتخرج السعودية من الحفرة والله إلا بالخروج من اليمن بما يليق بحقوق اليمن وتضحياته. اليمن لديه قدرة يضغط على السعودية السياسية، لدينا قدرة. هل ممكن تحصل مفاجآت؟ ممكن، ممكن. الإسرائيلي بيلعب، الإسرائيلي هذا عندك كابوس أن يرفع الحصار عن اليمن، هو بيرفع. احنا نريد السلم. هذا العام هو عام انهاء الملف مع السعودية. كل ما نتمناه وما نسعى اليه وما نعمل من اجله ان يطوى هذا الملف سلميا. لكن اذا فرضت المعركة على اليمن لا نتمناها. وبيني وبينك يا جماعة، بنوجه الكيان الإسرائيلي ونوجه أمريكا، وحققنا إنجازات في هذا الملف، اليمن المحاصر والمعتدى عليه، أحرق
كان الإسرائيلي وأحرق الأمريكان بشهادتهم هم. أغلقنا ما أغلقنا البحر الأحمر بالكامل ضد الكيان الإسرائيلي، منع خنقناها اقتصاديا وأغلقنا أم الرشراج وأدخلنا ملايين من الصهاينة في الملاجئ يوميا لمدة سنتين، وقصفنا نقاط حيوية لم يتخيل الإسرائيلي أن الصواريخ اليمنية والمسيرات ستصل إليها. فعندنا انتصار مع اليمنيين في القبيلة وفي البلد، يقول لك يا أخي نقاتل الإسرائيلي، أتكم تشتونا نرجع نقاتل العقال. لكن العقال اللي تحول لكوفي إسرائيلي هذا موضوع آخر. والسعودية تريد أن تلعب اللعبة القديمة حقها، الموسيقى الحزينة هذه، تلعب المرتزقة والخونة طارق والعرادة وحاجة. اليمن فوق رفع إلى أسياد أسيادكم.

في اليمن. هذا العام هو عام الحسم مع المحور بالكامل. حزب الله جدير بحسم معركته ولن نتركه، وإيران جديرة بحسم معركتها ولن نتركها، والعراق جدير. لكم من العراق يعني أنا زعلت أن اكتشفوا أن في قاعدة إسرائيلي في النجف تضرب إيران. قاعدة إسرائيلية. الله يعين الحشد الشعبي. أما حزب الله لا قلق، وإيران لا قلق عليها، وبلد الحكمة هو اليمن قد أثبت الحالة. 10 سنوات إحنا لحالنا، إحنا والسعودية. وأنا أقول لكم، وهذا ليس من باب التفاخر أو الغرور، أن صمود اليمن كان المحرك الأساسي لسبعة أكتوبر، وأن صمود اليمن جزء من صمود إيران وعلقها ومجدها. كانت المعادلة اليمنية ومعادلة غزة ومعادلة حزب الله. إيران تمسكت وتجلدت وتصلبت لأنها شافت حلفائها بإمكانيات معدومة كيف صمدوا. أيوة عشان تعرفوا إيش قيمة ما عملنا، وتتأملوا قيمة ما تعملها إيران. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل بمشيئة الله تعالى. إلى اللقاء.